0: ليلة مع الموسيقى، إبحار في الموسيقى والغناء في ثنايا الحكايات.
1: لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية؟
0: ليلة مع الموسيقى، حين تعزف الذاكرة على

مساء الخيرات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. أكيد الليلة حلوة وجميلة معكم مستمعينا الكرام، وبلقاكم وبتواصلكم أكيد معنا بالاستماع لسهرتنا المباشرة ليلة مع الموسيقى على موجة الأولى والحرة. لقاء جميل جدا، وما أجمل أن تلتقي القصيدة بالموسيقى، أكيد يكون الإبداع. وقد تتبدل ربما الأذواق وتتغير قوائم الأغاني، لكن هذه القصائد المغنية تبقى شاهدة على زمن كانت فيه الكلمة تكفي لسماع ما تخفيه دقة القلوب. ربما ما كانش الحب في الأغنية العربية مجرد موضوع، بل مدرسة كاملة في التعبير، وكذلك امتحان حقيقي لقدرة اللحن على احتواء الشعر وقدرة الصوت على حمل اللغة الفصحى إلى الناس دون أنه يفقدها فخامتها. في كل أكيد حقبة تخرج قصيدة من ديوانها حتى تسكن المسارح وتغمرها الأضواء وتتحول إلى علامة في وجدان جيل كامل، من بيروت إلى القاهرة، من بغداد إلى الرياض وتونس. ولدت أعمال غنائية ما زالت تعد من أعظم ما قيل في الحب، لأنها لم تتعامل معه كعاطفة عابرة بل كقدر. الليلة نتوقف قليلا أمام بعض القصائد المغنات واللي شكلت أعمدة الرومانسية العربية. فالقصيد الأول شو سمعوا لي، قصيد أي ظن بصوت الفنانة الكبيرة نجاة الصغيرة، نغم اللي أنتج سنة 1960 للشاعر الكبير نزار قباني ومن تلحين الموسيقار محمد عبد الوهاب والموزع أندريا إيدر. هي أول قصيدة مغنيت للشاعر الكبير نزار قباني. الموسيقار صاغ لحن ناعم يعتمد على انسياب الجملة فيما قدمت نجاة، أدائها جاء هامسا يكاد يكون أقرب إلى الاعتراف السري. الأغنية تمثل ربما لحظة انتقال القصيدة الفصحى إلى الغناء الرومانسي الجماهيري. نستمع لأيضاً

الأغنية والقصيدة تقفان على قمتين متوازيتين، من هنا الفن والموسيقى، ومن هناك الأدب، ومنه الشعر على وجه التحديد، والعلاقة بينهما ليست ملزمة ولا قصرية، فالأغنية تعيش غالبا على نصوصها الخاصة كي تكتب خصيصا أو تكتب خصيصا لها وتراعي إيقاعاتها وشروطها تماما، كما أن القصيدة تعيش خارج الأغنية وبمعزل عنها، ولكن يحدث كثيرا أنه تلتقي هاتين القمتين أي الأغنية والقصيدة فتتشاركان الجسد والروح، كما هو الحال في قصيدة أضنيتني بالهجر، كلمات الشاعر الأخطل الصغير وموسيقى وأداء الموسيقار فريد الأطرش.

يحمل الشعر بحد ذاته في طيته موسيقى خاصة به، سواء كانت اللغة العامية أو بالفصحى أو بأي لغة أخرى، لكن الفرق ربما أنه لكل نوع نغمة معينة تميزه طبعا، حتى يستطيع المستمع تمييزه من خلال هذه النغمة، وربما قبل تحديد ماهية الكلمة أساسا. أما القصائد المغنات هي إضافة لحن يراه ربما الملحن مناسب لكلمات يعني كما يدندنها المؤلف الموسيقي، وبالتالي تتحول القصيدة من نمطها العادي إلى قصيدة مغنات بأسلوب مختلف. طبعا الفن لا حدود له، والإبداع أساس الفن، وبالتالي من الطبيعي حين يجتمعان أن ينتج عملا فنيا إبداعيا بلا حدود. الساحرة السيدة عليا، كلمات الشاعر الكبير الشاعر جعفر ماجد وألحان الموسيقار محمد رضا، هي تعد درة من درر الشعر الغنائي، يعني كفيض بالمشاعر ربما الوجدانية العميقة، يمتزج فيها الشوق بالجمال بالطبيعة، وتتخذ ربما من المرأة الساحرة رمز للجمال الآسر. تتميز القصيدة ربما بناء موسيقي عذب وانسيابي، مما جعلها واحدة من أروع القصائد التونسية المغنات الساحرة، يمكن اعتبارها لقاء السحاب بين جعفر ماجد عليا ومحمد رضا.

بين الشعر والموسيقى علاقة قرابة منذ القديم لا تمحى، فقد ارتبط الشعر عند العرب في بحر العصور الغابرة بالغناء، حتى غدا الغناء ميزان الشعر، فكان كلاهما مثل توأمين تصاحبا في الوجود منذ أن بدأ الغناء ونوعا من الأشعار القصيرة، وارتقى فيما بعد إلى شكل القصيدة. الشعر كما الموسيقى هو فن سمعي، فكلاهما يعتمد على الأداء الصوتي، ونختلفت لغته على الأداء طبعا بيد أن جوهرهما واحد، لذلك كان يتحدان أو يكمل بعضهما بعض، فالشاعر ينظم والموسيقار يلحن تماما كما في قصيدة سكن الليل للشاعر جبران خليل جبران. هي قطعة رومانسية تأملية تعكس فلسفة الشاعر في تفضيل عالم الليل والطبيعة على عالم البشر، والصوت لسيدة كل الأوقات السيدة فيروز.

سكن الليل بصوت الفنانة القديرة فيروز، وهذه كانت بعض الانتقاءات لقصائد مغنات واللي شكلت عميدة الرومانسية العربية. نرجو أنها نالت رضاكم واستحسانكم. أجمل تحيات مهندس اللقاء زميلي مفتاح الأخبير، وأكيد ليلى بارجيلا كنت معكم من أمام الميكروفون في سهرتنا الليلة مع الموسيقى. تبقى على خير.

هذه الأيام وهنا وأجمل الأحلام قلبي يدعي لك حبيبي تصحى ومن تنام أسعد الأيام.

أصبح بخير.

الفجر بين علينا واشرق الليل.

0: مع الموسيقى إبحار في الموسيقى والغناء في ثنايا الحكايات.
1: لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية؟
0: ليلى مع الموسيقى حين تعزف الذاكرة على أوتار القلب.
2: قلبي ده ايه ده ده قلت مين عالبيبان ده؟
0: ليلى مع الموسيقى.

0: صلتينا
1: والخال على البعد سمعنا حس حس نبيانو
2: صلتينا
3: قالوا زيلي عامل حاله لا لا لا
1: آه يا لا لا
0: صلتينا.

0: صلتينا
1: والخلع البعد سمعنا حس حس البيانو
2: صلتينا
3: قالوا زيلي عامل حالة لا لا لا
1: آه يا لا لا
0: صلتينا.

0: مكان اليمن القديم.
1: الزمان قبيل ظهور الإسلام.
0: الشخصيات من وحي التاريخ والخيال.
1: الفرقة التمثيلية لإذاعة صفاقس تقدم.

0: أصحاب الأخدود.
1: مسلسل من 30 حلقة تمثل وقائعه وأبطاله بوكثير دوما.
0: أخرجه للإذاعة لزهر بوعزيزي.
1: الحلقة 12.

0: قبلنا هداياك يا سميفة، ونرجو أن يكون مقامك بيننا قد أعجبك، وأن هواء الحبشة قد راقك.
1: أجل أجل أيها الملك المعظم، أنا سعيد بوجودي على أرض الحبشة وبين أهلها الكرام، وفخور بأن أقف بمجلسك الموقر. إنها سعادة الصديق بلقاء أصدقائي أيها الملك العادل.
2: السميفة يا مولاي يعرف عن بلادنا ما لا يعرفه عربي سواه.
0: لا عجب في ذلك يا أرياد، فهو لم ينقطع عن زيارتنا إلا منذ بضع سنوات.
1: لو كان لي أن أزور مملكتك كل شهر ما تعبت وما مللت، لكنني رجل مأمور أيها الملك المعظم، فمذ ولاني ملكنا ذو نواس أمانة أسرار البلاد، وأنا منشغل عن أصدقائي مقل في زياراتي.
2: لو كان كبيرهم ذو نواس يسعى لتمتين العلاقات بين العرب والحبش أيها الملك المعظم، لما انقطعت الرسل بيننا وبينهم. لكن هذا الجفاء وإبعاد الأصدقاء إنما يدل على حقد دفين يا مولاي.
0: لا تصدر أحكاما يا أرياد، نحن لم نسمع بعد من الضيف.
2: أمرك أيها الملك المعظم.
0: هات ما عندك يا سميفة، ما الذي ذكرك بالمسير إلينا بعد طول غياب؟
1: لو أذنت لي أيها الملك المعظم، أنا أرغب في التحدث إليك على الفرات.
2: أو تشترط على الملك أيها الرجل؟
0: أرياد دعنا على الفرات.
2: أمر مولاي.
0: أنا مصغن إليك يا سميفة، أفرغ كنانتك.
1: لا تتردد يا أبا شوارع، فأنت لا تدبر للخيانة، أنت تدبر لما فيه خير البلاد.
0: تكلم يا رجل.
1: أنت تعلم أيها الملك المعظم أنني تركت آلهة العرب وآمنت بإلهكم الواحد وبنبيه وروحه المقدسة.
0: حقا يا سميفة، أنا لم أكن أعلم بهذا، خلتك ما زلت على دين العربي تعبد الأوثان والأصنام. هذه بشرى عظيمة يا رجل، ولكن كيف سمح لك ملككم ذو نواس أن تعبد ما لا يعبد؟
1: هذا هو بربط الفرس أيها الملك المعظم. ذو نواس ملك جائر ظالم، لا هم له سوى تكديس المال ونهب خيرات البلاد واصطياد العباد. إنه لا يتردد في تقتيل بني جلدته وتجويعهم والتنكيل بهم يا مولاي، لمجرد حلم مزعج مثلا أو شك بأمرهم من تابة. الناس في مملكة حمير يا مولاي لا حول لهم ولا قوة أيها الملك المعظم، إنهم ليسوا قادرين حتى على تأمين مطعمهم أو مشربهم. أنت تعلم أيها الملك العادل أن ثروات بلادنا لا تضاهيها ثروات بأرض العرب، وأن طريق العطور التجارية تدر على المملكة أموالا طائلة، وأن السدود بأرض حمير لا تحصى ولا تعد. فلماذا يا مولاي يجعل ملكنا الظالم من أهلنا عبيدا؟ لماذا يجعل قوتهم ضعفا ووهنا؟ لماذا يمنعهم حتى من عبادة إلههم الواحد؟ إن الرب أيها الملك المعظم لا يرضى بهذا القهر والجور.
3: هذا الرجل سيسر طريقا كانت عسيرة علينا.
1: فما تقول فيما سمعت يا مولاي؟
0: ألا قل لي يا سميفة.
1: نعم.
0: هل يعلم ذو نواس بمجيئك إلينا؟ أهو الذي أرسلك؟
1: أجل أجل أيها الملك، ذو نواس أرسلني إليكم، ولكن ليس لأقول لك ما قلت.
0: فلما أرسلك إذن؟
1: ذو نواس يريد منكم أن تساعدوه على ظلمه وحيفه، يريدكم أن تصدوا أبوابكم أمام نصارى العرب أيها الملك المعظم.
0: تبا له من تغية، أو يمنعكم عن عبادة ربي عيسى ويطلب مني أن أنصره.
1: الناس يريدونني أن أكون ملكا عليهم، فساعدني أيها الملك المعظم على تخليص العرب من ظلم ذي نواس. ساعدني على ذلك، وأنا أضمن لك أن نصير حلفاء. لو صار لي ملك العرب يا مولاي سيصبح لكم في ثرواتنا نصيب، وسأفتح أمام تجارتكم طريق العطور.
0: ليس من السهل أن يكون لنا هذا يا سميفة، ما تفكر به يلزمه درس وفحص وتأن وتدبر وتصدير.
1: تكفيني الآن أيها الملك المعظم ثقتك بي وتصديقك لقولي.
0: سيأخذونك الآن إلى دار الضيافة، في انتظار أن أدرس الأمر مع رجالي ثم أجيبك.
1: شكرا لك أيها الملك المعظم، شكرا لك.

0: حبيبة، إلى متى سأظل ألهث وراءك يا حبيبة؟ لما لا تقبلين بي زوجا؟ لو صرت زوجتي ستسعدين وتحيين حياة الأميرات يا حبيبة.
1: هل ترضى يا أرياد يا قائد جيش الحبشة أن تتزوج جارية؟
0: لن يعلم بزواجنا أحد يا حبيبة.
1: سرا ستتزوجني يا أرياد؟
0: لكن حبي لك سيكون جهرا، ليس في الحب خجل أو مدارات. لو ترضين بي زوجا سأفاخر الرجال بحبك وجمالك. أنت لا تعلمين أني بك كرف يا حبيبة.
1: من يرى ضعفك الآن يا أرياد لا يقول إنك القائد القوي الذي إذا استل سيفه تستل معه آلاف السيوف الحبشية، لكنكم في الحب معشر الرجال أضعف من بعوث وأودع من حملان.
0: لما صمتت يا مهجة العين؟
1: كنت أفكر بأبرهة يا أرياد.
0: هل ستفضلين أبرهة على قائده يا حبيبة؟
1: كلا كلا يا أرياد، ولكني أخشاه.
0: تخشينه؟
1: ماذا تريدني أن أفعل؟ أبرهة يحبني وقد عبر لي عن ذلك أكثر من مرة.
0: ليس المهم من يحبك يا حبيبة، المهم أنت من تحبين.
1: أقول لك ولا تغضب يا أرياد؟
0: قولي قولي يا حبيبة.
1: ولا تغضب؟
0: أوه يا حبيبة تكلمي ولا تتلكئي.
1: قلبي يميل إليك أكثر يا أرياد.
0: حقا يا حبيبة، حقا ما تقولين أيتها الفاتنة. أقسم إنني أسعد قائدا على وجه الأرض. أشعر الآن كأنني وطئت أرض العرب كلها يا حبيبة.
1: ألا سحقا لك ولفعلك أيها الصعلوك. أرض العرب عصية على عبد مثلك أيها الحبشي.

0: لقد ذهب يا أبرهة. أين؟ أيكون وراء الحصن؟ لعله هناك. قريات يفضل دائما المكوث وراء الأسوار. هو ذاك. اللعنة، إنه يتحدث إلى حبيبة. علي أن أختفي هنا، يجب أن أسمع كل ما يقوله لها. لو كان غيرك من تجرأ وتحدث إلى فاتنة أرياط، لو كان أحدا آخر غيرك لفصلت رأسه عن جسده.
1: ألا أراك ليلا يا حبيبة؟
2: لا أستطيع يا أرياط، لو يراني لحسس ربما يقتلونني.
1: لن يمسك أحد بأذى وأنا معك. أريدك أن تكوني شجاعة يا حبيبة.
2: لا يمكن لجارية أن تكون شجاعة. الشجاعة بنت الحرية، وأنا كما ترى لست حرة يا أرياط.
1: لكن جمالك فاق كل الحدود، جمالك تخطى الزمان والمكان، جمالك انفلت من كل القيود. في عينيك يا حبيبة صفاء السماء البعيدة، وجهك الصبوح والضاء كوجه القمر، وهذا شعرك الفاحم يا حبيبة كأنه حلك الليل.
2: اترك شعري يا أرياط، انزل يدك من على كتفي.
1: فمتى أراك إذن يا حبيبة؟
2: غدا بعد الضحى بنفس هذا المكان.
0: اللعنة عليك، اللعنة يا أرياط، اللعنة عليك أيها الغادر. عليك أن تعترضها يا أبرهة. ها قد انصرف ذاك المعتدي، لابد أن تسجي أمر ذاك الماكر.
1: حبيبة انتظري يا حبيبة.
2: أبرهة، أين كنت وكيف عرفت أنني هنا؟
0: القدر ساقني لأرى بعيني خيانتك يا حبيبة.
2: لا تغضب يا حبيبي، أنا لا أخون أبدا. العرب لا يعرفون الخيانة يا أبرهة.
0: فما الذي كنت تفعلينه مع القائد أرياض؟
2: تحدث إلي فتحدثت إليه. هل تريدني أن أغضبه فينقم عليك وعلي يا أبرهة؟
0: لكني رأيته ماسكا شعرك، وسمعتك تضحكين إليه.
2: لا تنشغل بأمر تافه كهذا يا أبرهة، ما دام قلبي معك اطمئن يا حبيبي.
0: طيب يا حبيبة، طيب، هل نلتقي ليلا؟ يجب أن نلتقي يا حبيبة، لدي ما أقوله لك.
2: ألاقي أرياض نهارا وأبرها ليلا، أمر عجيب. ورب السماء لأشعلن نار الحقد والغيرة بين قلبيكما حتى يقتل الواحد منكما الآخر.
3: حدثني عن أهل القلعة يا أبي.
4: ليتني ما سافرت وما تحملت مشقة الطريق يا ألا.
3: أبي،
4: القلعة يحكمها ملك جائر، قلبه من حديد لا يلين. دونواس يحسب أهل نجران أعداء له ألداء.
3: تلك كانت مشورة صاحبك دوس، ولكن حمدا لله أنك عدت لي سالما يا أبي.
4: عمك دوس لم يخطئ يا ابنتي، مشورته بالتوجه إلى دينواس كانت بابا لابد أن نلجه.
3: أوليس لدونواس مستشارون يرشدونه؟ أليس في مجلسه عاقل متبصر يا أبي؟ أم أن جميع أهل القصر متحاملون على نجران كارهون لأهلها؟
4: بلى يا ابنتي بلى، لدينواس ولد حكيم حليم، لقد عارض أباه كم مرة. إنه الأمير ذو جدا يا ألا. ذو جدا عاقل متبصر، لكن جور الملك أقوى من طيبة ولده. ثم إن مستشارا لذينواس يقال له السميفع أشوعة، أشد كرها لنا وأكثر نقمة علينا من الملك.
3: لأهل نجران رب يحميهم ويحمي دينهم يا أبي، لكن الملك والغاوين لا يعلمون.
4: صدقت والله يا ابنتي، لنا رب يحمينا لكن الغاوين لا يعلمون.
3: أبي، أراك لم تسألني عما فعلت في غيابك.
4: كنت سأفعل، لكن أسئلتك التي لم تنتهي حالت دون ذلك. يبدو أنك لقيت ذاك الفارس مرة أخرى يا ألا. أرى الفرح باديا على محياك، أليس كذلك؟
3: أجل يا أبي، لقد التقينا بالمراعي وحدثني عن أشياء كثيرة،
4: وأنا الآن مسلم إليك لتحدثيني.
3: طيب يا أبي،
4: الفارس الذي سيتزوجك يا ابنتي لابد أن أعلم عنه كل شيء.
3: سل أنت وأنا أجيبك، سأنقل لك كل ما دار بيننا من حديث، كل شيء.

0: هذا الفارس لا أظنه إلا رجلا شريفا صادقا يا بلا، ولكن علي أن أراه وأتحدث إليه.
1: طبعا طبعا يا أبي، أسعد أيضا يريد أن يلقاك ويتحدث إليك. في المرة القادمة سأطلب منه أن يرافقني إلى هنا.
0: ألم يره عمك دوس؟
1: دوس؟ لا لا لا، وكيف له أن يراه يا أبي؟ ثم ما شأن صاحبك دوس بأسعد؟
0: عمك دوس متى غبت يا نوب؟ ولقد أوصيته أن يرعاك أيام سفري. لابد أن نستشيره بأمر كهذا يا ابنتي. لا تنسي أن أسعد غريب عن قريتنا.
1: أرجوك يا أبي لا تعول كثيرا على صاحبك دوس، أراك تثق به أكثر مما يجب.
0: أشعر أنك لا تحبين صاحبي يا ألا. فهل أساء إليك يوما؟ هل أزعجك أو أغضبك أو نهرك عن شيء؟
1: كلا كلا يا أبي، أنا لا أكرهه، أنا لا أكره أصدقائك وأصحابك أبدا، لكن أمر زواجي من أسعد لا شأن لدوس به.
0: مشورته واجبة يا ابنتي. عمك دوس يحبك منذ كنت طفلة صغيرة. لو بلغه أنك ستتزوجين من هذا الفارس دون علمه فإنه سيغضب. نحن لن نخسر شيئا لو استشرناه.
1: أنت طيب أكثر مما ينبغي يا أبي، إنك لا تعلم أن صاحبك دوس ينظر إلي بعين خبيثة. صاحبك أراد بي سوءا وأنت لا تعلم يا أبي.
0: هل غضبت مني يا ابنتي؟
1: كلا كلا يا أبي، أنا لا يمكن أن أغضب منك، ولا يمكن أن أرد لك طلبا أو أعصي أوامرك.
0: انهضي إذن واطلبي لي عمك دوس.
1: هل ستتحدث إليه بما بيني وبين أسعد يا أبي؟
0: ألي هذا الحد لا تريدينه أن يعلم يا ألا؟

0: نستفيد منه. سلطان الحبشة سيمتد إلى أراضي العرب، وستصبح لنا قوة تضاهي قوة الفرس والروم، وهو أمر خطير، لأننا لو تسرعنا ولم نتريث ابتلعتنا أفاعي صحراء حمير. المهم أيها القادة أن الطعم الآن بين أيدينا.
1: أي أمر هذا أيها الملك المعظم؟ وأي طعم؟
0: الطعم هو ضيفنا العربي السميفع أشوع.
1: السميفع أشوع؟

0: الأخدود.
1: مسلسل من 30 حلقة تمثل وقائعه وأبطاله بوكثير دوما.
0: أخرجه للإذاعة الأزهر بوعزيزي.
1: شارك في التمثيل وحسب سماع الأصوات النجاشي سفيان الدهش، السميفع محمد اليانجي، أرياط محمد الكراي، أبرهة أنور المجادي، حبيبة منصورة البوستة، عبد الله بن ثامر، عبد الرحمن اللحياني، ألاء فاطمة خنفير. المتابعة اللغوية للأستاذ عبد المجيد الحاج قاسم، والهندسة الصوتية لسلوى الحشيشة.

0: تقبل الله صلاتكم جميعا. رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين ومجاورها، رجاء من الإخوة القاتلين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: اللهم جد لي بجودك واعطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك وأقلني عثرتي واغفر لي زلتي، فإنك أمرت عبادك بدعائك وضمنت لهم الإجابة، فإليك يا ربي نصبت وجهي ومددت يدي، فبرحمتك استجب دعائي وبلغني مناي ولا تقطع رجائي، واكفني شر أعدائي يا سميع الدعاء يا سابغ النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلم يا أرحم الراحمين. اللهم إني أبرأ إليك من حولي وقوتي وألجأ إلى حولك وقوتك، أحمدك إذ أوجدتني من العدم. اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا، واجزهما بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا بمغفرتك يا أرحم الراحمين.

للهمس رقة ورونق، كلام ندي الألق، نقضيها مع همس الكلام.

0: الكلام مع مريم الغامدي وعبد المحسن الحارثي. إخراج سليمان الصويان. همس الكلام. السلام والخير والبركات عليكم
1: ورحمة الله أينما كنتم تشملكم.
0: مع التحية ننضم إليكم
1: في القادم من دقائقكم
0: بهمسات منا نرافقكم،
1: وعلى صهوة الوقت نرادفكم،
0: نمتطي همس الكلام معكم.
1: همس الحكيم.
0: المروحة لا تنتج الهواء،
1: بل تحرك الهواء الموجود فنستمتع بالجو.
0: كذلك مبررات السعادة موجودة طوال الوقت من حولك،
1: فاكتشفها وحرك حياتك الراكدة.
0: تصغر العقول عندما تهزأ بعقول الآخرين،
1: وتكبر العقول عندما تركز على ذاتها.
0: من منا لا يحب المعجنات من الخبز والفطائر والمخبوزات ذات الرائحة الشهية والطعم الزاكي؟
1: ولكن هل تعلم أن هناك علاقة قوية بين شهية الكربوهيدرات ونقص

0: أثبتت إحدى الدراسات أن شهية الكربوهيدرات تعتبر جزءا من الحياة اليومية لدى البعض، وأن هناك علاقة بينها وبين الحالة المزاجية والقدرة على التركيز.
1: فإذا كنت تشتهي المخبوزات والبسكوت أو تضعف أمام قطعة الكيك مع مشروب ساخن في منتصف اليوم، أتأكد من حالتك المزاجية.
0: الكثير من الناس لديهم شهية مبالغ فيها للكربوهيدرات، خاصة للبسكوت والحلويات والآيس كريم، وتزيد هذه الرغبة عند الشعور بالغضب أو الإحباط أو الإرهاق.
1: ويحذر المختصون بأن الخضوع لرغبة المزاج قد يجعلهم يعانون من زيادة الوزن.
0: ولعلاج هذه الحالة وتعديل الحالة المزاجية ينصح أخصائيو التغذية بتنظيم الوجبات.
1: نعم، ولابد من تناول وجبتي الإفطار والغداء بالإضافة إلى الأطعمة الغنية بالبروتين.
0: أما في العشاء فينصح بأكل قليل من الأرز أو المكرونة لمقاومة حالات تغير المزاج.
1: الكثير يتحدث عن الأصل والفصل والحسب والنسب، خاصة عندما يتقدم الشاب لأهل الفتاة طالبا يدها، فما معنى؟
0: نبدأ بالأصل والفصل.
1: الأصل هو الحسب والنسب،
0: والفصل هو اللسان والنطق، أي الفصاحة والبلاغة.
1: والمقصود بالحسب والنسب العائلة الكريمة والنسب الشريف المعروف، ومن الأمور التي تنكح من أجلها المرأة الحسب.
0: والحسب في الأصل هو الشرف بالآباء وبالأقارب، وهو مأخوذ من الحساب، لأنهم كانوا إذا تفاخروا عدوا مناقبهم ومآثر آبائهم وحسبوها، فيحكم لمن زاد عدده على غيره.
1: وقيل المراد بالحسب الأفعال الحسنة، وقيل المال، وهو مردود بذكره قبله،
0: ولكن الأخلاق هي سيدة كل حسب ونسب.
1: نعم. همس الوجدان للشاعر السوري تمام التلاوي إلى سيدة الكناري.
0: إلى سيدة الكناري، أفيض اضطرارا إذا سقطت قطرة من غمامة خطوك في الردهات، وأشبع من كسرة الحب بعد الصيام. قليلك مهما يقل كثير علي، وعطرك يحرج ورد الحدائق. أصدق أنك أفضل مني، وأهلي يقولون لن تأخذيني.
1: ولكني ظننت حكايتنا ستطول قليلا، وأنا سنبقى إلى أن يصير الرجاء تماما. لا بأس، لا بأس، لن أتداعى كبرج السياحة، لن أتساقط مثل الزجاج المهشم. فلتغلق الباب دون ضجيج، عليك الأمان، تكون حياتي العواصف إن شئت، لكنني لن أطيل التحدث عنك.

0: لن أستطيع مصافحة الغيم مهما بذلت من الأمنيات. أريد إذن أن أغطي عيوني وألا أغني إذا انهمر الحب فوق أناهيد روحي، لأني عصي على الفهم حين أحب.
1: لقد أتعبتني التفاصيل في سرد ملحمة الشوق، واستنفدتني المحابر في وصف أسوار يأسي وبأسك. صارت حياتي العواصف حتى تهدمت سطرا فسطرا، ولم تبق إلا مزاريب عيني تهمي النقاط. غدا موعدنا، إذا ما الوصل معكم لاح،
0: يغدو للهمس جناح،
1: يرفرف للحرف وشاح،
0: نهمس بالكلام المباح،
1: أمنيات بأن تكلل أعمالكم بالنجاح،
0: دمتم في خير وانشراح.
2: للهمس رقة ورونق، كلام ندي الألق، همس الكلام. همس الكلام مع مريم الغامدي وعبد المحسن الحارثي. إخراج سليمان الصويان. همس الكلام.

0: على نهج البديعيات، تزيين الألفاظ والمعاني بألوان بديعية من الجمال اللفظي والمعنوي. على نهج البديعيات من أعداد وتقديم الأستاذ الطيب الجويلي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. تسابق شعراء المديح النبوي في نسج القصائد النبوية، وقد تأثروا بالبديعيات التي شاع ذكرها في أوساطهم الأدبية عند من سبقهم من مبدعي البديعيات، وهم ابن جابر الأندلسي وصفي الدين الحلي، وقد راقهم في مضمار بديعيات هذين الشاعرين الغايات العلمية والأدبية التي ترنو إليها هذه البديعيات. ومن الشعراء الذين تأثروا بهذه النقلة النوعية في الشعر المدحي عز الدين الموصلي، الذي نظم بديعية مطلعها براعة تستهل الدمع في العلم، عبارة عن نداء المفرد العلمي. ومن قصيدة أخرى لعز الدين الموصلي محمد خير المرسلين بأسرها، وأولها في الفصل وهو أخيرها، وأولها في الفضل وهو أخيرها، عليك سلام الله يا خير شافع، إذا النار ضم الكافرين حصيرها، تشرفت الأقدام لما تتابعت إليك خطاها، واستمر مريرها. ففي مجال البديعيات يشار دوما إلى جماليات هذا الفن في قريب أدباء المشرق والمغرب معا. ففي مجال البديعيات تبارى الكثيرون وتفنن البعض منهم في اشتقاق الأنواع والأشكال. ومن الشعراء الذين أبدعوا في مجال البديعيات لسان الدين بن الخطيب، وهو أبو عبد الله بن سعيد السلماني الغرناطي المعروف بلسان الدين بن الخطيب، مؤرخ وأديب وشاعر ووشاح، يلقب بذي الوزارتين، ولد بغرناطة ونشأ بها، وهو من شعراء القرن الثامن الهجري. له مؤلفات عديدة، منها الإحاطة في تاريخ غرناطة وجيش التواشيح، وقد ضمنه 65 و100 موشحة. لم يكن لسان الدين بن الخطيب متفرغا للشعر، إذ كان يشارك الشعر عند النثر بنوعيه الأدبي والعلمي. لذلك يكون المديح النبوي أحد أهم أغراض شعر لسان الدين بن الخطيب. وقد دفعه وجد هاجه ذكر الرسول وسيرته ومرابعه في المدينة ومكة في أعياد مولده، إلى أن ينظم قصائده التي سماها المولديات، والتي بلغت 12 قصيدة، وهي تجري في مجموعها على نسق واحد، يبدأها عادة بالتوجع والحنين إلى حمى الحجاز عبر البرق والريح والنسيم والركب، ثم ينتقل إلى التغني بفضائل الرسول صلى الله عليه وسلم ومعجزاته واصطفائه ومكانته والصلاة عليه، مع اعتذاره عن تقصيره في زيارته وتمنيه ذلك. وللسان الدين بن الخطيب قصيدة دالية بدأها بداية تقليدية، يخاطب فيها رفيقين له مثل ما فعل امرؤ القيس في معلقته، وخيرهما أن يتركاه يحث الخطى مرتحلا إلى الحجاز ليروي ظمأه منه، أو أن يطفئ نار الشوق والوجد في فؤاده، ثم تحدث عن دمعه الهتان كلما هبت ريح الصبا حاملة من المشرق شذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن أشواقه إلى البرق الحجازي وسهده ونفاد صبره إلا من بقية تخفف عنه ما يعانيه من وجد، وعن حنينه إلى نجد، فهو يقول في داليته: دعا عزماتي والمطية والوخدة، وإلا فكف الشوق عني والوجدة، ولا تصلب دمعي بتجريح مقلتي، فدمعي مقبول على الخد ما أدى، وأصبو إلى الأفق الحجازي كلما أحالت أكف البرق في آسها الزندى، ولما تفانى الصبر إلا صبابة تسهل من وقع الحوادث ما اشتد. حننت إلى العهد القديم الذي قضى حميدا فما أغنى الحنين ولا أجدى. وها هي زفرة هاجها الهوى وأبدى بها تذكار يثرب ما أبدى. ثم يتساءل مستنكرا أهنالك تعليل لنفسه بعد رحيل ركب الحجيج إلى الحجاز وأن له أن يصبر إلى العام القادم. أبعد سر الركب الحجازي موهنا أمد لنفسي في تعللها مدى. وأرجع عمري من زماني لقابل كأني قد أحصيت أيامه عدة. ثم رفع صوته مناديا راجيا حداة الركب لما بينه وبينهم من مودة أن يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بحاله وغربته وشوقه ورغبته بزيارته. ألا يا حداة الركب يبغون يثربا ويلقون في الله السآمة والجهدى بما بيننا من خلة طاب ذكرها إذا فرغت عوج المطي بكم نجدا وأبصرتم نور النبوة ساطعا قد اكتنف التربة المقدسة واللحدة وناجيتما من مطلع الوحي روضة أعد لها الله السعادة والخلدة. وفي القسم الثاني من هذه البديعية يتغنى لسان الدين بن الخطيب بالرسول صلى الله عليه وسلم ويمدحه بأنه ملاذ الخلق وأكرمهم وأعظمهم في حياته وبعدها. ولولا أن استبان الضلال من الهدى لما زالت مثالب الجاهلية واعتلى الدين القويم. فهو يقول ولكنه يرجو الذي أنت أهله وأنت الذي أعطى الجزيل وما أكدى وأنت ملاذ الخلق حيا وميتا وأكرمهم ذاتا وأعظمهم مجدا. فلولاك ما بان الضلال من الهدى ولم تاز في الأرض المكب من الأهدى. وإن فسح الرحمن في العمر برهة فلا بد من حث المطية لا بد. ويعود الشاعر مرة أخرى إلى رفيقيه اللذين خاطبهما في مطلع قصيدته ليخبرهما أن القول عاجز عن حصر مناقبه صلى الله عليه وسلم وتعدادها وعن وفائه حقه. ثم يذكر بعض المعجزات مثل الإسراء والمعراج. وفي ليلة الميلاد أكبر آية تخر الجبال الراسيات له هدى أشادت بها الكهان قبل طلوعها ومن هولها إيوان كسرى قد انهدى. ولكل شاعر بديعي فمن الطبيعي أن يستمد لسان الدين الخطيب معاني مدحه للرسول صلى الله عليه وسلم من كتب السيرة وأن يتخذ هذا المديح البديعي شكل الخطاب الحي الذي يمثل الشاعر أمامه مادحا. وننتقل في الحلقة القادمة إلى لون آخر من ألوان البديع في هذا البرنامج على نهج البديعيات.
0: على نهج البديعيات تزيين الألفاظ والمعاني بألوان بديعية من الجمال اللفظي والمعنوي. على نهج البديعيات من أعداد وتقديم الأستاذ الطيب الجويلي.

الإعداد سعدون شفيق. تقديم منى محسن.

أو أستجيب إليه إذا ما أتاني ليسألني موعدا. ولكن بعينيه كان الربيع يمت لقلب الغرير اليد، وكان الصباح على وجهه جميل المحيّة.

بدلته الحب، وأعرف أنني قد تجاوزت، وأعرف أنني تسرعت، ولكن بعينيه كان الربيع يقول.

وحاولت أن أختفي

0: وعند المساء ذهبت لشرفتي
1: شرفتي

وسيعود إليك اليوم أو ربما غدا، ولكن ما عدت أنتظر منه موعدا. سواء سيأتي اليوم أم سيأتي غدا.

0: مقتبس من نور مع علي الصالح.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين، اللهم فصل وسلم وزيد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين الأكرمين وعلى الصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان وكرم إلى يوم الدين. مستمعي إذاعة تطاوين المباركة الطيبة، حياكم الله جميعا بتحية الإسلام، فأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا زلنا نواصل عبر برنامجكم قبس من نور الحديث النبوي الشريف الذي خرجه الإمام مسلم في صحيح من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ووصلنا إلى مرتبة الإسلام الذي قال فيها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يتحدث عن أمين جبريل ويسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الإسلام؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إلى ذلك سبيلا. قال أن الأمين جبريل صدقت يا رسول الله. فإلى المرتبة الثانية، إذا حقق الإنسان هذه الشروط الخمسة وهذه القواعد الخمسة تحققت فيه، يتحول ويترقى إلى الدرجة الثانية الذي سأل فيها الأمين جبريل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قال يا محمد ما الإيمان؟ الله الله، هاي درجة الإيمان. تعالوا لنعرف درجة الإيمان بعد ما تحققت فيك شروط الإسلام وحققت شروط الإسلام وقواعد الإسلام ومناطات الإسلام وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقمت الصلاة وأتيت الزكاة وصمت رمضان وحججت البيت، تتحول مباشرة إلى درجة وأن تترقى مباشرة إلى درجة الإيمان. وقال ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله. والإيمان هو التصديق القلبي، الإيمان هو ما وقر في القلب وصدقه العمل. يقول الحسن البصري عليه من الله سحائب الرحمة: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. أن تؤمن بالله تصديق لا ريب ولا شك ولا اختلاج فيه، أن تؤمن بالله وحده، أن تؤمن بالله أي أن تعبده بأفعالك أنت وأن تعبده بأفعاله هو، أي بأفعالك أنت أن توحد الله بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت وفعل الخير وصدق وإلى غير ذلك، وأن تؤمن بالله وأن تصدق الله بأفعاله هو، أي أن الرزق من عنده، هو الرزاق، هو الغفور، هو الرحيم، هو الشكور، بيده الضر، بيده النفع، الشفاء بيده، أي حاجة تكون من عند الله سبحانه وتعالى، ليس من عند الطبيب الشفاء. قل للطبيب تخطفته يدر داء، يا شافي الأمراض من أرداك، قل الصحيح نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك. سبحان الله، تعلم يقينا أن الشفاء من عند الله، ما الطبيب إلا سبب في شفائك، أنك تعلقت بالأسباب لتسأل الله الشفاء ويكون الشفاء من عند الله. ولذلك الخليل إبراهيم

0: سبحان الله. وإذا مرضت فهو يشفيني، أي لا شافي غيره، لا كافي غيره. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. إذا بلئت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الصانع الله. ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله. أن تؤمن بالله وملائكته، أي بجميع الملائكة، الأمين جبريل وإسرافيل وميكائيل وملك الموت وكل الملائكة التي خلقه الله، مخلوقات نورانية لم نرها في الدنيا، كلها تؤمن بها جميعا. أن تؤمن بجميع ملائكة الله، ولا تقول كما قال اليهود: كفرنا بجبريل، كفرنا بإسرافيل، كفرنا بميكائيل. من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكائيل، وفي رواية حفص وميكالة، فإن الله عدو للكافرين، فإن الله عدو للكافرين. نحن نؤمن بجميع الملائكة التي خلقها الله جل جلاله. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط، أطت السماء وحق لها أن تأط، يعني أحدثت صوتا لكثرة الملائكة التي على السماء والتي فوق السماء والتي هي من سكان السماء. فقال: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع شبر إلا وفيه ملك إما قائم أو قاعد أو ساجد أو راكع، يسبحون الله الليل والنهار لا يفترون. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه، يعني جميع الكتب التي أنزلها الله عز وجل على أنبيائه، يعني التوراة والإنجيل والزبور وصحف موسى وإبراهيم وكل الصحف التي أنزلها الله عز وجل على أنبيائه، وبالقرآن الكريم. أن تؤمن بالقرآن الكريم، أي فمن كفر بأي كتاب أنزله الله عز وجل أو أي حكم شرعي أنزله الله عز وجل على عباده، فقد كفر ولم يحقق الإيمان في قلبه. وكتبه ورسله، ولماذا قال رسله ولم يقل ورسوله؟ أي ورسله بجميع الرسل من لدن سيدنا آدم على نبينا وعليه وعلى سائر الأنبياء أفضل الصلاة وأتم التسليم إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، جميع الأنبياء الذين قص الله علينا ذكرهم في القرآن الكريم والذين لم يقصص، لأن مذكور في القرآن الكريم 25 نبي فقط، لكنه أمرنا أن نؤمن بجميع الأنبياء والمرسلين، منهم من قص الله علينا ذكرهم في القرآن الكريم ومنهم من لم يقصص علينا. قال تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. وكلم الله موسى تكليما. يجب أن تؤمن بجميع الأنبياء والمرسلين من سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام إلى سيدنا محمد عليهم الصلاة والسلام جميعا. ولذلك كان الفرق بيننا وبين اليهود والنصارى: اليهود اتخذوا سيدنا موسى نبيا فقط، دعاء وكذبا وبهتانا وزورا، ولو أنهم آمنوا بسيدنا موسى لآمنوا بجميع الأنبياء. والنصارى كذلك قالوا: نؤمن بعيسى، ولو أنهم آمنوا بعيسى حقا لا آمنوا بجميع الأنبياء والمرسلين. ولذلك احنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما نقولوش نؤمن كان بسيدنا محمد والأنبياء الأخرين أو كمتعين سيدنا موسى متاع اليهود وسيدنا عيسى متاع النصارى والأخر متاع كذا والأخر متاع كذا، لا، نؤمن بجميع الأنبياء والمرسلين، لا نفرق بين أحد من رسله. ولذلك يقول الله عز وجل في الحديث القدسي الجليل: وعزتي وجلالي يا محمد، لو سلكوا إلي كل طريق واستفتحوا علي كل باب ما فتحت لهم حتى يأتوا خلفك يا محمد. أسأل الله العلي القدير أن نكون جميعا من أتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يحشرنا معه وفي زمرته وتحت لوائه، وأن يسقينا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونواصل في اللقاء القادم إن ضمن اللقاء والبقاء مع هذا الحديث النبوي الشريف الرائع الخلاب الرقراق الذي نطق به الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وفي مرتبة الإيمان أسأل الله العلي القدير لي ولكم السداد والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قبس من نور مع علي الصالح.

0: مستمعين الأفاضل، أنعم الله يومكم بكل خير مع شراقة يوم جديد ترسل الشمس بأولى خيوطها تعلن بداية أمل جديد. أصوات العصافير وهدير الحمام وثغاء الأغنام وهي تحتفل بقدوم الشمس بدأت توشح الكون وتزيد في بهجة التغني بالبدايات. أنهض وسر في سبيل الحياة، فمن نام لم تنتظره الحياة. إلى النور فالنور عذب جميل، إلى النور فالنور ظل الإله. الحديث عن مرارة الظلم لأجل أن يعقبها إحساس بلذة العدل. قال محمود سامي البارودي: إذا المرء لم يدفع يد الجور انسطت عليه، فلا يأسف إذا ضاع مجده. وأقتل داء رؤية المرء ظالما يسيء ويبتلي في المحافل حمده. على ما يعيش المرء في الدهر خاملا، أيفرح في الدنيا بيوم يعده. يرى الضيم يغشاه فيلتذ وقعه، كذي جرب يلتذ بالحك جلده. وقال إبراهيم الدباغ: آه لو هب القوي على البغي، ونال الضعيف بعض الحقوق، لفتحنا الخير كل سبيل، وسودنا في الشر كل طريق. وقال كعب ابن بانك الأنصاري: إياكم أن تظلموا أو تناصروا إلى الظلم، إن الظلم يردي ويهلك. لوى ببني عبس وأحياء وائل، وكم من دم بالظلم أصبح يسفك. وقال الكاظمي: ومهما يطل عمر المظالم في الورع، فأطول أعمار المظالم أقصر. ستبقى البرايا بين غاد ورائح، تئن من البلوى وأخرى تزمجر. وقال الشافعي: ورب ظلوم قد كفيت بحربه، فوقعه المقدور أي وقوع، وحسبك أن ينجو الظلوم وخلفه سهام دعاء من قصي الركوع. وقال زهير ابن أبي سلمى: ومن لم يضد عن حوضه بسلاحه يهدم، ومن لا يظلم الناس يظلم. وقال طرف بن العبد: يا عجبا من عبد عمرو وبغيه، لقد رام ظلم عبد عمرو فأنعم. وقال المعري: كم ظلم الأقوام أمثالهم، ثم بادوا فمتى يلتقون. وقال أمية ابن طارق الأسدي: إياك والظلم المبين، إنني أرى الظلم يغشى بالرجل المغاشية. ولا تكو حفارا بظلفك، إنما تصيب سهام الغي من كان غاوية. وقال أبو الأسود الدؤلي: إذا كنت مظلوما فلا تلف راضيا عن القوم حتى تأخذ النصف واغضبي، وإن كنت أنت الظالم القوم فاطرح مقالتهم واشغب بهم كل مشغبي. وقارب بذي جهل وباعد بعالم جلوب، عليك الحق من كل مجلبي. وإن حدبوا فقعس، وإن تقاعسوا لينتزعوا ما خلف ظهرك فاحدبي. وقال أسامة ابن منقذ: أيها الظالم مهلا أنت بالحاكم غر، كلما استعذبت من جورك تعذيب وجمر. ليس يلقى دعوة المظلوم دون الله ستر، فخف الله فما يخفى عليه منه سر. يجمع الظالم والمظلوم بعد الموت جسر، حيث لا يمنع سلطان ولا يسمع عذر. أو ما ينهاك عن ظلمك موت ثم قبر، بعض ما فيه من الأهوان فيه لك زجر. أما كلمة اليوم الدعاء، الرغبة إلى الله تعالى. دعا دعاء ودعوة، والدعاءة السبابة، وهو مني دعوة الرجل، أي قدر ما بيني وبينه ذاك. ولهم الدعوة على غيرهم، أي يبدأ بهم في الدعاء. وتداعوا عليه تجمعوا، ودعاه ساقه. والنبي صلى الله عليه وسلم دع الله، ويطلق على المؤذن. والداعية صريخ الخيل في الحروب، وداعية اللبن بقيته التي تدعو سائرة، ودعا في الضرع أبقاها فيه. ودعاه الله بمكروه أنزله به، ودعوته زيدا سميته به. وادعى كذا زعم أنه له حقا أو باطلا، والاسم الدعوة والدعاوة ويكسران. أما مثل اليوم فقول العربي: أبطأ من غراب نوح. زعموا أن نبي الله نوح عليه السلام بعث الغراب لينظر له هل غرقت البلاد ويأتيه بخبره، فذهب فوجد جيفة طافية على وجه الماء، فاشتغل بها وبقي ولم يأته بالخبر، فدعا عليه فغلت رجلاه وخاف من الناس. وأعلم أن البطء ثلاثي ورباعي، يقال بطأ بضم الطاء بطئا، وبطاء بالكسر، وأبطأ ضد أسرع، ويقال هو أبطأ منه، وهو إن كان صوغه من الثلاثي فمقيس اتفاقا، وإن كان من الربعي فهو جائز أيضا عند سبويه في هذا الوزن. إلى هنا أترككم وكل أمل أن يكون يومكم سعيدا موفقا، وإلى نلتقي مع إشراقة يوم آخر أرسل إليكم التحية والرجاء بأن تحضن الشمس تغسل الكون من بقايا الظلام. إلى اللقاء.
1: إلى النور مع علي المسعدي. إلى

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تمام السادسة صباحا هنا في إذاعة تطاوين، أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا الكرام. من المنتظر أن ينطلق صباح يوم غد استغلال المحطة الجديدة لخط سيارة الأجرة اللواجة الرابط بين ولايتي مدنين وتطاوين، وكذلك الخط الداخلي الرابط بين مدنين ومعتمدية من خداشة الكائن مقرها بنهج القدس وسط مدينة مدنين. نفذ نشطاء مجموعة توقف والتلوث وعدد من أهالي ولاية جابسة مسيرة شعبية انطلقت من أمام المحكمة الابتدائية وصولا إلى مقر ولاية جابسة، وذلك تزامنا مع أحياء اليوم العالمي للبيئة، رافعين شعارات منددين بتواصل المعضلة البيئية بجابسة. انطلقت بلدية غنوش في عملية هدم المحلات القديمة وإعادة المساحة المخصصة لإحداث مشروع سوق مركزية عصرية، ومن المقرر أن تنطلق قريبا أشغال إنجاز هذا المشروع. في العالم، بدأت حركة المقاومة الإسلامية حماس عقد لقاءات في العاصمة المصرية القاهرة لبحث اتفاق وقف إطلاق النار ومستقبل قطاع غزة وفق مصدر وبيان صادر عن الحركة. التقى وزير الداخلية الإيراني أمس نظيره الباكستاني محسن نقوي في طهران بعد أن وصل إلى العاصمة الإيرانية في زيارة تأتي في سياق الجهود الرامية إلى محاولة إحياء مسار المفاوضات المتعثرة، في حين أعلن الجيش الأمريكي إسقاط مسيرتين إيرانيتين في مضيق هرمز. قال مصدر مطلع أن الولايات المتحدة ستتيح أصولا إيرانية لحلفائها في الخليج لدعم إعادة الأعمار والإصلاحات اللازمة لأي أضرار مستقبلية تتسبب بها إيران. انتهى الموجز مع تحية عفيف لونيسي، والمشوار ينطلق مع إلهام في ورود الصباح.

جمالك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي صباح يشيده

ستة واربع دقائق مستمعينا في كل مكان. صباح الخير، نهاركم زين، ومرحبا بكم في أول موعد صباحي مباشر معكم لهذا اليوم حتى التسعة بقدرة الله. اليوم لحد 7 جوان 2026، ثلاثة سويعات طبعا مع باقة من أخبارنا وتنويعاتنا وأغانينا واستضافاتنا بإذن الله. مرحبا بكم، إن شاء الله فقتوا لباس، إن شاء الله تكونوا بخير، إن شاء الله يوم الكل خيرات ومسرات وفيه البشائر اللي تساق إليكم وين ما أنتم موجودين وين ما يوصلكم صوتنا. مستمعي إذاعة تطاوين، مستمعي بانوراما في تونس الكبرى، نهاركم طيب ومرحبا بكم.

كان هذا عدنان الشواشي مستمعينا، نهاركم زين الناس كل، مرحبا بكم مجددا في ورود الصباح، ورود الأحد 7 جوان 2026، الموافق للحادي والعشرين من ذي الحجة 1447 للهجرة. نعطيكم فكرة على أوقات الصلاة بالنسبة إلى اليوم في مدينة تطاوين وما جاورها. صلاة الظهر بشكون في نص النهار 24 دقيقة، صلاة العصر في 4، وصلاة المغرب في 7 و29 دقيقة، وصلاة العشاء بشكون في 9 و9 دقائق، وربي يتقبل منكم صلاتكم وكل عبادتكم. نهاركم طيب، نهاركم زين، كل مستعملي الطرقات طبعا ثنية زينة ليكم. اليوم أحد، طبعا يوم راحة ويوم خرجة زيدة، ويوم فيه تلمذتنا وطلبتنا، فيه مراجعة وفيه طبعا استعادة للنشاط إن شاء الله اللي بش يكون غدوة والأيامات القادمة بالنسبة لأبطال البكالوريا. إن شاء الله ربي يوفقكم وربي ينجحكم، مراجعة طيبة وتكونوا حريصين بارشة في صحتكم وفي تغذيتكم، ترقدوا بالقدي شوية نشاط هكا، شوية رياضة صباحية وإلا آخر العشية حتى ترجعوا بها الطاقة. وش مازال كيما نقولوا إن شاء الله نهايتها بإذن الله تميز ونجاح.

مواصلين ديما معكم مستمعينا في صبحيتنا، مرحبا بكم مجددا. نعطيكم فكرة على أحوال الطقس اليوم. اليوم طقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط. الحرارة في المستويات نفسها والبحر قليل الاضطراب إلى محليا متموج. الريح بتكون من القطاع الشرقي قوية نسبيا، فمحليا قوية بالجنوب ومعتدلة ببقية المناطق. وطقس بارد هكا الصباح، نسميت محليها نسميت صيفية باردة مع شوية هكا سحب على مناطقنا في الجنوب. طقس حلو، طقس مناسب لبرشا حاجات، للخرجة للرياضة للدوليشة للقضيات للي تحبوا عليه. إن شاء الله نهاركم طيب، نهاركم زين، واصلين ديما معكم.

كان هذا توفيق الناصر مستمعين، صباحك سكر، صباحكم الكل طبعا حاجات حلوة وحاجات بنينة طبعا. وديما راهي الحياة تبدأ من الصبحية بريحة القهوة البنينة اللي تملى الشوارع وتملى المحلات اللي خاصة بها، وديما تعطينا إشارة اللي الصبحية راهي بدت، اللي نحن يزمنا هكا نفيقوا ونصحصحوا ونشوفوا شنية برمجتنا اليومية في رحلتنا العالمية الصباحية. مستمعين نتحدث اليوم على الدول اللي تعتبر الأفضل في الدراسة بالنسبة للطلبة الجدد من مختلف بلدان العالم. هذا تقريبا سنويا هو تقوم به مؤسسة إيديكاسيون، واللي تعمل استطلاع فيه أكثر تقريبا من 20,000 طالب من 195 دولة من جميع أنحاء العالم، وتعتمد فيه على أهم المعايير للدراسة في الخارج، واللي هي جودة التعليم وتحقيق الأهداف المهنية والثقافة والصداقات. سنة طبعا 2026 جت مجموعة من الدول في الترتيب العالمي، واللي تعتبر من أهم الدول اللي فيها جامعات وفيها أفاق كبيرة. نذكر تركيا، المملكة المتحدة، أستراليا، كندا، فرنسا، ألمانيا، هولندا، سويسرا وإسبانيا. جاءت تركيا طبعا في رأس القائمة باعتبارها من أفضل الدول للدراسة في الخارج.

بالنسبة إلى الطلاب العرب، وذلك لأسباب مختلفة، من أهمها البرامج التدريبية اللي توفرها الجامعات التركية خاصة في مجال الطب والهندسة، كذلك اعتمادها اللغة الإنجليزية كلغة رسمية في التدريس. فيها الأقساط تبدأ من 200 حتى 3000 دولار سنويا، وتبدأ من 2000 إلى 28000 دولار بالنسبة للجامعات التركية الخاصة. أفضل الجامعات في تركيا: جامعة أستينيا، جامعة إيشك، جامعة أطلس، جامعة اسطنبول إيدن، وجامعة الخليج. أكيد أنه بالدخول طبعا إلى هذه الجامعات عبر الأنترنت يمكن الحصول على أكثر تفاصيل وتشوفوا شنية شروط الجامعات هذه. هذه فكرة طبعا على أهم الجامعات في العالم، إن شاء الله بنجاح وتميز لكل طلبتنا ولكل تلامذتنا بإذن الله.

هذه واحدة من روائع بالقاسم الشابي طبعا الشاعر التونسي. الفذ وصلت بينا 31 دقيقة بعد الستة. نهاركم زين، صباح الخير، مرحبا بكل شكون تحق بينا في الاستماع، مرحبا شكون فيق معنا توا مع نسائم صباحية صيفية حلوة، ونسائم طبعا على أمواج إذاعة تطاوين وبانوراما في تونس الكبرى. كل متابعينا مرحبا بكم ونهاركم الطيب. طبعا احتفظت ذاكرة البشرية بمجموعة من الأحداث والتواريخ اللي صارت كيما اليوم في 7 جوان، وانا اخترت لكم البعض منها. 7 جوان 1099، صليبيون يصلون إلى مدينة القدس تمهيدا لاحتلالها بعد أن استطاعت السيطرة على الجزء الأكبر من بلاد الشام السيطرة على الجزء الأكبر من بلاد الشام. في 1914 كيما اليوم 7 جوان أول سفينة تعبر قناة بنما. وفي 1929 مدينة الفاتيكان تصبح دولة مستقلة. كيما اليوم مستمعينا في 7 جوان 1966 ملك المغرب الحسن الثاني يقرر إعلان الأحكام العرفية وتعليق العمل بالدستور، وذلك لمواجهة الاستياء الشعبي والاضطرابات السياسية اللي تتعرض لها البلاد. كيما اليوم 7 جوان 1967 إسرائيل تحتل كامل القدس الشرقية. كيما اليوم مستمعينا في 2009 في 7 جوان أجرى انتخابات مجلس النواب اللبناني وسط إقبال كثيف وغير مسبوق. انتخابات هذه جرت حسب قانون الانتخابات لعام 1960، ويأتي ذلك استكمالا لاتفاق الدوحة اللي وقع توقيعه قبل 2009. كيما اليوم مستمعينا في 2015 انتهاء دورة 114 من رولان جاروس بفوز سيرينا ويليامز في فئة السيدات. كيما اليوم كذلك في 2018 وكالة ناسا تعلن اكتشاف جزئيات عضوية معقدة في المريخ من عينات جمعتها احدى المراكب الجوالة في فوهة جيل. كانت هذه مجموعة من الاحداث اللي احتفظت بها الذاكرة البشرية عبر الزمن واللي صارت كيما اليوم في 7 جوان.

كان هذا لطفي بوشناق مستمعينا في زوز أغنيات طبعا وصلبينا 38 دقيقة بعد الستة. نهاركم زين الناس كل، مرحبا بكم مواصلين ديو معكم في صبحيتنا حتى للتسعة بإذن الله. إن شاء الله نهاركم مبارك، نهاركم سعيد، إن شاء الله يوم الكل خيرات والكل مسرات لكل المستمعين في إذاعة تتنوين وفي بانوراما في تونس الكبرى. نواصل ديما معاكم بالأنغام بعد رجعين.

رجعنا لكم مستمعينا، كان هذا عادل سلطان في إن شاء الله صباحنا زين، وإن شاء الله صباحنا الكل خيرات والكل مسرات في اليوم العطلة تقريبا اللي يهم أكثر القطاعات، لكن الأكيد فيه مشاغل أخرى، فيه نمط آخر من الحياة، فما اللي فضل يرتاح وفما زيادة اللي عنده مشاغل مختلفة وهوايات مختلفة يمارسها في اليوم هذا. إن شاء الله يوم سعيد على الجميع. تحدث شوية في الجانب الصحي ونأكد على أهمية الفحوصات السنوية، هذا حسب ما تأكدوا التقارير الطبية والدراسات الطبية مؤخرا على أهمية الفحوصات السنوية لكل إنسان، لأنها تعتبر خط الدفاع الأول للوقاية من المشاكل الصحية، لأنها تتيح فرصة لكل شخص في الكشف المبكر عن المشاكل الصحية قبل تطورها وقبل تتفاقمها، وهذا ما يضمن التدخل الطبي السريع ويسهل العلاج ويقلل كذلك التكاليف والمضاعفات المستقبلية المحتملة على صحة الفرد. مثلا الكشف عن أمراض السكري وارتفاع ضغط الدم، اضطرابات الكوليسترول اللي ربما ما تكونش فيها أعراض كبيرة أو هامة في مراحلها الأولى، وهذا من شأنه يسهل برشا مراحل العلاج ويخفف برشا التكاليف. كذلك يساهم الكشف المبكر عن المشاكل الصحية في تعديل نمط الحياة والإجراءات الوقائية المخصصة والعلاجات اللي تكون أكثر نجاعة بالنسبة للأشخاص. هذاك علاش فما التأكيد والتركيز من الأطباء والمختصين في مختلف الأمراض على ضرورة الفحص السنوي وضرورة إجراء تحاليل سنوية لمعرفة طبعا صحة الإنسان وللإطلاع على المشاكل الصحية، وإن شاء الله ربي يشفي الجميع.

0: يا حني.
1: رجعنا لكم مستمعين 52 دقيقة بعد الستة. نهاركم زين، مرحبا بكم الناس الكل، ونعطيكم فكرة طبعا على تونس بالأرقام في فقرة رقم اليوم. اليوم باش نتحدث على القطاع الفلاحي، حيث انطلقت مؤخرا طبعا انطلق مؤخرا موسم حصاد الحبوب في بعض المناطق في تونس. وأكدت طبعا الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة أنه مصالح الوزارة قادرة على تجميع أكثر من 8 ملايين قنطار من جملة طاقة تجميع جملية في البلاد تقدر ب 15 مليون قنطار كطاقة للتجميع والخزن. وتأكد التقديرات الرسمية لوزارة الفلاحة في تونس أن إصابة الحبوب للموسم هذا 2026 تتجاوز 20 مليون قنطار، محققة زيادة تناهز 15% إلى 20% مقارنة بمحصول السنة الفارطة. كانت هذه أرقام اليوم مستمعينا، واصلين ديما معكم في صبحيتنا بالأنغام.

0: صباح الورد مستمعينا، مرحبا بكم مجددا، مواصلين ديما معكم في صبحيتنا حتى للتسعة في ورود الأحد، ونرجع لكم إن شاء الله بعد نشرة السابعة للأخبار.
1: معلوم
2: معلوم
1: الدنيا
2: يوم بيوم
1: نهير شمس ولهبا
2: ونهار شوية غيوم
1: تطلع وتفوت سحابة
2: ووجه الله يدوم

0: عروس الصحراء. عروس الصحراء إذاعة تطاوين.
1: نشرة الأخبار.
2: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى نشرة أخبار الصباح ونسهلها بأبرز العناوين. في تطاوين جلسة عمل حول التصدي لمظاهر الانتصاب الفوضوية. فريق طبي بمستشفى الهادي شكر بصفاقس ينجح لأول مرة في تونس في زرع نظمة قلب دون أسلاك. عودة 4500 مهاجر من أفريقيا جنوب الصحراء إلى أوطانهم في إطار العودة الطوعية. حماس تبدأ لقاءات في القاهرة لبحث اتفاق وقف إطلاق النار ومستقبل قطاع غزة. إلى تفاصيل النشرة، انعقدت جلسة عمل بمقر ولاية تطاوين خصصت للنظر في الإجراءات الكفيلة بالتصدي لمظاهر الانتصاب الفوضوي ومتابعة تنفيذ توصيات اللجنة الوطنية للنظافة والعناية بالبيئة، وذلك تحت إشراف ولي الجهة أمير الكابسية. وتم خلال الجلسة دعوة البلديات للتنسيق مع المصالح الأمنية وضبط خطة عمل واتخاذ تدابير ميدانية عاجلة للحد من ظاهرة الانتصاب الفوضوي والاستغلال المفرط للرصيف، خاصة بالطرقات الرئيسية والساحات العامة ومحيط الأسواق البلدية، والحرص على حماية الأرصفة والممرات من الاستغلال العشوائية، مع المحافظة على المسالك الخاصة بالمترجلين أمام المقاهي والمحلات المفتوحة للعموم. كما تطرقت الجلسة إلى وضعية النظافة العامة استعدادا للموسم الصيفي والسياحية وإحكام التنسيق بين مختلف المتدخلين تحقيقا للنجاح المرجو على مستوى الأداء ونتائج التدخلات. وتقرر في هذا الإطار تعبئة جميع المجهودات والإمكانيات المحلية والجهوية المتاحة للقضاء على النقاط السوداء التي تمثل بؤرا للتلوث وذات أولوية في التدخل والمعالجة. ودعوت البلديات الراجعة بالنظر لتدعيم النظافة بالمدن وضمان استمرارية تلك التدخلات. نفذ نشطاء مجموعة أوقف وتلوث وعدد من أهالي ولاية جبس مسيرة شعبية انطلقت من أمام المحكمة الابتدائية وصولا إلى مقر ولاية جبس، وذلك تزامنا مع إحياء اليوم العالمي للبيئة، رافعين شعارات منددين بتواصل المعضلة البيئية بجبس وغياب الحلول الجدية. ودعا النشط البيئي صفوان قبيبيعة رئيس الجمهورية إلى زيارة الولاية ومعاينة الضرر. وفي هذا السياق يضيف للزميل هندرسك،
3: سنطرح في الأيام القليلة القادمة حوار شامل جهوي نحو بناء إرادة جهوية متماسكة على مستوى إدارة، مطلبها واضح بتفكيك الوحدات. مسيرة 21 أكتوبر هي استفتاء شعبي على رئاسة الجمهورية، العودة لها واستماع لمطالب الشعب وتحقيقها كما هي.
2: من المنتظر أن ينطلق يوم الغد استغلال المحطة الجديدة لخط سيارات الأجرة لواجع الرابط بين ولايتي مدين وتطاوين، وكذلك الخط الداخلية الرابط بين مدين ومعتمدية ابن خداشة الكائن مقرها بنهج القدس وسط مدينة مدين، وذلك وفق ما صرح به رئيس الغرفة الجهوية لأصحاب سيارات الأجرة لواجع بتطاوين فتحي نجاح.
4: الناس كنت تعرف اللي احنا من 10 اكتوبر 2025 في محطة الكائن في مدين، هي معنا تعرف كنا في النهج، ان شاء الله بداية من يوم الاثنين القادم ان شاء الله بيكون في محطة جديدة اللي هي وراء بلدية مدين، مستودع بيكون ان شاء الله مجهز كل المرافق الصالحة للاستعمال في المحطة، فيها واحدة صحية، فيها قاعدة انتظار، فيها مكلف بقطاع التذاكر منسق بس حاجات، ان شاء الله في نكون في مستوى الحدث ومستوى تطلعات الركاب، ان شاء الله نطلق في العمل يوم الاثنين القادم ان شاء الله بمعية معتمدين بن خداش.
2: مكنت المقاربة التونسية الإنسانية والأمنية في إدارة ملف الهجرة غير النظامية إلى حدود اليوم عن تسهيل عودة حوالي 4500 مهاجر من جنسيات أفريقيا جنوب الصحراء إلى أوطانهم في إطار العودة الطوعية، وذلك بالتنسيق المباشر مع الهلال الأحمر التونسي والسلطة الجهوية والمحلية وخاصة بولاية صفاقس. وأفاد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين أجبابلية في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أمس أنه في إطار تنفيذ التوجهات الوطنية التي يوليها رئيس الجمهورية أهمية خاصة لمعالجة ملف الهجرة غير النظامية، وصلت وزارة الداخلية تنفيذ برنامج العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين المتواجدين بالتراب التونسي. نجح فريق طبي من قسم أمراض القلب بالمستشفى الجامعي هادي شكر بصفاقس لأول مرة في تونس في زرع نظيمة قلب دون أسلاك حسب ما جاء في بلاغ أمسي لوزارة الصحة. ولفتت وزارة الصحة لأن هذا التدخل المتقدم يمثل خطوة مهمة في تطوير علاج اضطرابات نبض القلب، حيث يتميز هذا الجيل الجديد من النظيمات بغياب الأسلاك وطول مدة عمله التي قد تصل إلى 20 سنة مع إمكانية سحبه عند الحاجة. طلب المشاركون في الملتقى الوطني لنواب المجالس المحلية من ذوي وذوات الإعاقة الذي انطلقت أعماله أمسية بالمركب الشبابي بنابل بالتعجيل في تطوير القوانين والتشريع الخاصة بهذه الفئة، ومنها بالخصوص المتعلقة بإجبارية توفير الممرات والتجهيزات اللازمة للنفاذ إلى المؤسسات العمومية وخدماتها، وتطوير نسبة تشغيل ذوي الإعاقة من 2 إلى 5% والسهر على متابعة تنفيذها. في شأن الدولي، بدأت حركة المقاومة الإسلامية حماس أمس عقد لقاءات في العاصمة المصرية القاهرة لبحث اتفاق وقف إطلاق النار ومستقبل قطاع غزة وفق مصدر وبيان صادر عن الحركة. وقال الناطق باسم حماس حازم قاسم في تصريحات لصحفيين في غزة أن اللقاءات مع الفصائل الفلسطينية والوسطاء تهدف إلى وضع لاتفاق وقف الحرب على قطاع موضع تنفيذ حقيقية. وتابع أن حماس تضع مصلحة الشعب الفلسطيني كركيزة أساسية ونزع الذرائع من الاحتلال لإعادة الحرب على قطاع غزة مرة أخرى. أعلن وزير الداخلية الباكستانية محسن نقوي اليوم في إيران أنه سيسلم رسالة مهمة من رئيس أركان الجيش الباكستانية عاصم منير ورئيس الوزراء شهباز شريف حول الوضع الراهن إلى المرشد الأعلى الإيراني مجتبي خمائنية. على الصعيد اللبناني، شن الطيران الحربي للاحتلال الصهيوني أمسية أول يوم غارات على مناطق متفرقة من لبنان، ما أسفر عن استشهاد 5 أشخاص وجرح آخر. أعلن حزب الله أنه استهدف بقذائف مدفعية تجمعا لآليات الجيش الصهيوني وجنوده عند الأطراف الجنوبية الشرقية لبلدة يحمر الشقيف في النبطية جنوب لبنان. وقال الحزب أن الهجوم جاء دفاعا عن لبنان وشعبه وردا على خرق الجيش الصهيوني اتفاق وقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت قرى جنوب لبنان وأسفرت عن قتلى وجرحى بين المدنيين. أكدت الآلية الخماسية بشأن السودان رفض أي محاولة لفرض هياكل حكم موازية في البلد الذي يشهد حربا بين الجيش السوداني وقوة الدعم السريع منذ أكثر من 3 أعوام. وتضم الآلية الخماسية جميع الدول العربية والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة. بهذا الخبر تكملت عناصر نشرة أخبار الصباح، نذكر بأبرز ما جاء فيها في عناوين. في تطوين جلسة عمل حول التصدي لمظاهر الانتصاب الفوضوية، فريق طبي بمستشفى الهادي شاكر بصفاقس ينجح لأول مرة في تونس في زرع نظيمة قلب دون أسلاك، عودة 4500 مهاجر من أفريقيا جنوب الصحراء إلى أوطانهم في إطار العودة الطوعية، حماس تبدأ لقاءات في القاهرة لبحث اتفاق وقف إطلاق النار ومستقبل قطاع غزة. ختام النشرة، شكرا على المتابعة والاهتمام، إلى اللقاء.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول. المعادن النادرة هي مجموعة من العناصر الحيوية تلعب دورا مهما في تطور الصناعات الحديثة والتكنولوجيا المتقدمة، فهي مادة خام أساسية في تصنيع كثير من الأجهزة المتطورة والحديثة. ويصف المختصون المعادن النادرة بأنها مجموعة عناصر تستخدم في أكبر قدر من المنتجات الاستهلاكية في العالم، وهي مجموعة من 17 عنصرا كيميائيا تستخرج من قشرة الأرض. ورغم اسمها فإن المعادن والموارد النادرة ليست نادرة من حيث الكمية، لكنها تتميز بنوع آخر من الندرة، فهي لا توجد منفصلة في الطبيعة بل تكون مختلطة مع معادن أخرى، مما يجعل استخراجها وفصلها عملية معقدة تتطلب تقنية متقدمة. هذه التعقيدات في عملية استخراج المعادن النادرة تنعكس مباشرة على أسعارها وتجعلها مرتفعة، إلى جانب خصائصها الفريدة التي تمنحها قيمة استراتيجية عالية. تكمن أهمية المعادن النادرة في دورها المحوري في عصر المعلومات والتكنولوجيا المتقدمة، إذ تدخل في صناعات حيوية منها الهواتف الذكية والمركبات الكهربائية والتطبيقات العسكرية، مما يجعلها من الموارد الاستراتيجية التي تسعى الدول إلى تأمينها والحفاظ على استدامة إمداداتها. كما تدخل هذه المعادن النادرة في صناعات متعددة منها المنتجات الطبية ومنتجات التكنولوجيا الفائقة والعتاد العسكري، وتشكل أيضا أهمية حيوية لمستقبل الطاقة المتجددة على الأرض من حيث إنتاج توربينات الرياح الكهربائية والمصابيح الموفرة للطاقة والسيارات الكهربائية والبطاريات القابلة لإعادة الشحن. وتتوزع المعادن النادرة في عدة مواقع في العالم، وقد اكتشفت أهميتها في بداية تسعينيات القرن الماضي، واستثمرت عدة دول خاصة منها الصين في تطوير تكنولوجيا استخراجها وفصلها عن بقية المعادن وتكريرها، حتى هيمنت بنسبة 90% على الإنتاج العالمي مع مطلع القرن الحادي والعشرين. وتحتكر الصين قرابة نصف الاحتياطي العالمي للمعادن الأرضية النادرة، تليها البرازيل ثم فيتنام وروسيا.
0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول. ملازمة اليمين وتعديل السرعة مع توخي الحذر يمثلوا الواقع الأفضل من مفاجآت الطريق. المرصد الوطني لسلامة المرور. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

أغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقلب. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده حب.

مغيم جزئيا بأغلب المناطق مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط. حرارة بشكون في المستويات نفسها كما أمس، البحر قليل الاضطراب إلى محلي متموج، والريح بشكون من القطاع الشرقي قوية نسبيا في محلي قوية بالجنوب ومعتدلة ببقية المناطق. وأكيد صح فطوركم زيادة، صح قهوتكم الناس تاخذ فيها في ديارها في التوقيت هذايا، وإلا على الطرقات وإلا زيادة في المحلات اللي خاصة بها طقس مناسب للخرجة، طقس حلو مزيان بارد اللي أكيد أنكم تستغلوه البرشة حويجات. نواصل في صبحيتنا بالأنغام وبعد رجعينا.

0: رجعنا لكم مستمعينا. كان هذه الهادي الجويني وصل بينا 27 دقيقة بعد 17 التوقيت في استديوهاتنا بإذاعة تطاوين، ومواصلين ديما معاكم مستمعينا في إذاعة تطاوين ومستمعي بانوراما في تونس الكبرى. وتوبش نتحدث على تظاهرة رياضية انطلقت في تطاوين أمس وتتواصل اليوم تحت إشراف المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بتطاوين بالشراكة مع إذاعة تطاوين. واليوم باش يكون الحديث على ندوة الفضاءات الرياضية، دور الأعلام في بناء الوعي الرياضي. ومعايا في الصدد هذا على خط البرنامج خنسة الصالحي، كهية مدير تطوير الرياضة والتربية البدنية بدار الشباب بالشباب والرياضة بتطاوين. خنسة صباح النور، أهلا وسهلا.
1: صباح النور، صباح الفل والياسمين، صباح النور ليك قدام ولكيف مستمعي إذاعة تطوير.
0: عايشك صباح الرياضة طبعا والروح الرياضية
1: والنشاط
0: طبعا، ومهمة جدا فعلا أنه تكون عندنا أنشطة رياضية في جهتنا. وهو طبعا للأمانة أنه راهو نلاحظوا في تغيير في تطوين، وفما إقبال على الجمعيات الرياضية وعلى الأنشطة الرياضية في دور الشباب وفي غيرها، وفما حتى رغبة هكا من العائلات والأسر أنه أولادهم يكونوا منخرطين في جمعيات وإلا يمارسوا زادة حتى الرياضات الفردية. وهذه من الحاجات المهمة اليوم على وقع ندوة اللي هي تهم طبعا الشباب وتهم الوعي الرياضي في جهة تطوين. كيفاش تكون الندوة هذه وشنية أهم النقاط اللي باش تطرقوا لها خنسة؟
1: وي صحيح، شكرا لك إلهام. الحقيقة أتفق معك كثيرا في اللي قلتيه، معناها الحقيقة الحمد لله يا ربي اللي كل ولد منفتح على الممارسة الرياضية اللي هي الناس كل ما عندها حتى شك في أهميتها لفائدة سواء صغير ولا الكبير. هذه في المرحلة الأولى. المرحلة الثانية الحقيقة اليوم احنا نعيش على ضوء تظاهرة هي ندوة حقيقة خاصة بمعنى الضوء على العنف في الفضاءات الرياضية، وخاصة دور الأعلام في بناء الوعي الرياضي. هنا الحقيقة ما كان لاحظتي هو يحمل زوج محاور. المحور الأول باش نحكيه على العنف، تحليله كظاهرة، أسبابه النفسية الاجتماعية. هكا علاش باش يكون بحذانا الدكتور فؤاد بن عبد الله، هو دكتورة في العلوم الإنسانية والاجتماعية المطبقة في الأنشطة الرياضية، باش نتناولوا الموضوع من المنحة العلمي باش نبسط الظاهرة ونفهموها بتفاصيلها في مرحلة أولى. المرحلة الثانية عنا مداخلة للإعلامي الكبير سيد منذر جبيني باش نحكوا على دور الإعلام في أنه يبني وعي رياضي، اعتبار أنه الإعلام شيء رئيسي وأساسي جدا في المشاهد الرياضية، في نقل المعلومة، في حضوره الدائم في المقابلات الرياضية، في المناسبات الرياضية بصفة عامة، بفهم دوره يكون إيجابي باش يساهم في تهدئة الأوضاع والحد من هذه الظاهرة. على خاطر كنت لاحظ الهام الحقيقة للأسف الشديد الظاهرة هذه بالإحصائيات وبالأرقام تفاقمت كثيرا السنوات الأخيرة، ولت الأرقام عالية جدا والعنف راهو مش كين العنف معناها ضرب راهو ولا معناها في الملاعب، العنف راهو ولا حتى لفظي مادي معنوي.
0: صحيح،
1: معناها ما شاء الله اشكال وتنوعت
0: على وسائل التواصل اللي كلت لنا وقتنا فيها زادة برشة مظاهر من العنف، ممكن حتى اللي ما نفيقوش بها بسرعة معناها.
1: صحيح، وشرطه في الفضائيات الرياضية الحقيقة العنف ولا مستشري. وكعليش الحقيقة رانا احنا معناها عليش اخترنا هالتام هذي وحبينا نحكو فيه وحبينا ناخذ الشريك الاساسي اللي يساهم في نقل المعلومة كومي فوق معانا في الندوة هذي باش نحكو فيه بالتفصيل، لانه هذا ينسجم مع استراتيجية وزارة الشباب والرياضة اللي بدأت تقدم عليها عندها سنوات توا، اللي هي التوقي من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. المبادرة الحقيقة كانت طيبة جدا، هي فكرة من زملاء في إذاعة تطاوين، احنا بنينا عليها وخذينا الموضوع بالشراكة احنا وياهم. والحقيقة بديت من لمس بنا الأشياء بورشة تدريبية لفائدة رواد دور الشباب والناشطين في ليرة جوابي تي في، مغرومين بالتنشيط، مغرومين بالمسدح، خليني نقول هذوكم اخذيناهم وكانت عندهم زيارة لطيفة وجميلة جدا إلى مقر إذاعة تطاوين.
0: أيه.
1: صافحوا على مين صفحوا الوجوه البارده اللي متعودين يسمعوا بها في الراديو، يسمعوا كان اصواتهم في العاده ايام صفحوهم في المباشر، تكلموا معهم، تحاوروا معهم، سألوهم، تلقوا منهم النصائح. الحقيقه كانت ورشه ولا اروع، فيها صار فيها معناها تمازج بين اللي عندهم خبره في الميدان واللي مازالوا يحلموا، اللي مازال عندهم حلم يحبوا يعيشوها ويحبوا يحققوها. كان هنالك الحقيقه انتراكسيون ولا اروع جيده جدا، انا اعتبرها ناجحه بنسبه 10 على 10. بدينا بالورشه هذه، ثم زملاء الاعلاميين الحقيقه جاونا من كل طوب واحد معناها من كامل ولايه الجمهوريه، مرحبا بهم في ربوع تطاوين بالمناسبه. جاو الاذاعه تطاوين، عملوا دوره في الاذاعه، صافحوا زملائهم. كانت الحقيقه شنو نحكي لك معناها خطو امس عشويه تاع ود نتاع محبه نتاع برشا برشا تسامح. ان شاء الله التسامح هذايا نحاولوا اليوم في الندوه نحكوا على كيف نحقوا في الملاعب سور لو شون ريال، باش نحضوا من هذه الظاهره اللي احنا الحقيقه نرفضوها بشكل قاطع. وان شاء الله دائما ملاعبنا تبقى نظيفه ورياضتنا سورتو بيان، نخدموا بالكدي بالكدي بالكدي باش تبقى نظيفه.
0: إيه، طالما فما الأحاسيس هذه خمسة وطالما فما الأجواء هذه اللي كانت حاضرة في إذاعة تطاوين باش تكون حاضرة أكيد في دار الشباب من خلال الندوة هذه، الأكيد أنه نتأملوا أنه ملاعبنا ومدارجنا أساسا تكون فيها برشا أجواء حلوة وبرشا حاجات اللي تدل على أخلاقنا، لأنه الرياضة قبل كل شيء هي أخلاق، هي روح رياضية، هي فيها المعاني متاع التسامح والمعاني متاع التفاهم والمعاني زادة متاع التوافق، لأنه كان ما فماش رياضة بالأخلاق هذه تولي تتسمى حاجة أخرى.
1: طبعا أكيد كما قلت أنت الرياضة أخلاق أو لا تكون، وإحنا الهدف من الرياضة راهو سامي جدا، ولكن للأسف فاني الوقت كان في الآونة هي راهي الظاهرة مش كان في تونس، هي الظاهرة ممتدة على كامل العالم، راهو العنف في الفضائيات الرياضية والملاعب راهو في بلايص الكل جميل لذيذ معناه فما بلاصة ما فيهاش، ولكن احنا الحقيقة ما نحبوش يكون في ملعبنا التونسية، ما نحبوش يكون في ملعبنا في تطاوين، وعليه احنا لازم نحسو لازمنا نفهمو لازم نقضوا النشاط اللي تنشط في هذا الحقل الرياضي باش تكون المعلومة متواصلة وتوصل للناس اللي يعنيهم الأمر، للأحباء، للناشطين في المجال الرياضي، للاعبين، للحكام، للمعلقين الرياضيين، للمدربين، الكل الفاعلين الكل في المشهد الرياضي، لازم توصلهم المعلومة كما الفوق باش احنا نطرقوا لمن جميع النواحي. الهدف شنو في الأخر؟ نبذي هي الظاهرة تماما دراستها من الناحية العلمية ومن الناحية العملية.
0: نعم.
1: والتوقي منها.
0: وهذه البداية أكيد خمسة وباش تكون طبعا فما ندوات أخرى، لأنه حتى نبنوا على الندوة هذه وتكون فما ندوات أخرى، وأكيد الحضور يكون أكثر من طرف الشباب ومن طرف طبعا المختصين في المجال هذايا، حتى نلمعوا أكثر صورة الرياضة في تونس، والأكيد بلادنا تستحق أنه فيها رياضة وفيها رياضيين على مستوى عالي.
1: أكيد هذه الدورة الأولى، هذه التجربة الأولى الحقيقة في مع شراكة مع إذاعة التطوير. كما قلت لك معناها هي كانت معناها مبادرة حلوة ياسر ياسر ياسر من الأخرين في الإذاعة، بالعمل اللي نوجه لهم كل الشكر، سي عمر المستيفر، سي عبد الكريم الحمدي، لمرباب، لطرفة، سي مصطفى الناجح، وعلى رأسهم طبعا السيد تاها العنكير مدير إذاعة التطوير. كانت المبادرة منهم هما الحقيقة، احنا تفاعلنا معهم بشكل إيجابي جيد جدا، وعليه هذه الدورة الأولى، هذه الندوة الأولى أول مرة باش نبنوا عليها وباش تولي إن شاء الله بإذن الله الثانية والثالثة، وباش نتواصلوا دائما. الهدف كيف ما قلت لك هو التوقي من هذه الظاهرة ونبذها. الهامنا فقط نحب نذكر المستمعين يقولون الندوة هذه تنطلق أشغالها اليوم مع الساعة 9 صباحا بالمركب الشبابي المغاربي. الدعوة راهي موجهة للجميع، احنا وجهنا دعوات إلى العديد من الأشخاص خاصة الناشطين والفاعلين في الحقل الرياضي اللي يرى في نفسه اللي هو مهتم جدا بهذا الموضوع تاعو موجه لي. مرحبا به، الحضور اكيد مجاني، تفضل ينورنا، والاستفاده اكيد ستكون معناها عامه على الجميع.
0: شكرا لك خنسة، وديما رأي إذاعة تطاوين مفتوحة طبعا لمثل المبادرات هذه، وإن شاء الله نشوفه طبعا في مجتمعنا برشا ندوات سواء في القطاع الرياضي وإلا غيرها اللي تنمي وتطور إن شاء الله. يعطيك صحة، نهارك زين، وإلى اللقاء.
1: شكرا إلهام، يعطيكم الصحة. شكرا إذاعة تطاوين على اهتمامكم بمثل هذه الفعاليات وهذه الأحداث، يعطيكم الصحة دائما، موثبين، بارك الله فيكم كل التوفيق.
0: مرحبا، إلى اللقاء، نهارك زين.

0: يجوش في رمشة عين، ما يقعد في الواد كان حجر برا اسأل بوغرني.
1: هذه غنية طبعا ليك مجموعة من الفنانين التوانسة اللي عملوا بينا الجولة صباحية في المناطق التونسية، في الحضارة، في التاريخ، في الإنسان العادي، في الإنسان المعروف والمشهور. الكلهم بنات تونس، كل واحد من جهته، كل واحد من مكانه، كل واحد بجهده. المهم فما النية الطيبة، المهم فما القلوب الحنينة، المهم فما العزيمة، المهم أنه نحبوا بلادنا. هذه أهم حاجة. يلا نواصل معكم في صبحيتنا 42 دقيقة بعد السابعة. نهاركم زين ومرحبا بكم الناس كل. كما تعودتوا كل نهار حد عنا فقرة الريكاب بليس اللي أمن هنا أسبوعيا سي الحبيب السماوي بمجموعة من المواضيع الهامة اللي نطرقوا فيها النقاط تهمنا ككل، فيها الشأن العام، الشأن التونسي اللي يمس المواطن بشكل مباشر. سي الحبيب موجود معنا على خط البرنامج. صباح النور، أهلا وسهلا سي الحبيب.
2: تحية طيبة لكل مستمعات ومستمعي ومشاهدي ومشاهدات إذاعتي تطاوين وبانوراما.
1: إن
2: شاء الله في الفسحة الزمنية في هذا الصباح نحاول نعطيه الإفادة لكل ما يتبعنا.
1: طبعا بزوز مواضيع إن شاء الله موجودين في فقرتنا اليوم ريكاب بليس. موضوع الأولاني هو التجارة الإلكترونية سي الحبيب.
2: بالفعل في الأسبوع الفارط وقع الانطلاق في مشاورات لإعداد الاستجارة الوطنية للتجارة الإلكترونية في الفترة 2027-2031، وشاركوا فيها مختلف المتدخلين في القطاعين العمومي والخاص ومختلف المنظمات المهنية والخبراء وحتى حضروا شركاء دوليين. شنو التجارة الإلكترونية؟ هي معنى التجارة الإلكترونية يسميه إيكوميرس، كل جميع عمليات البيع والشراء للسلع والخدمات عبر تقوم بها الشركات التجارية والأفراد عبر الإنترنت. وطبعا ثم سواء شركة مع تجارية مع شركة أخرى، أو شركة تجارية مع مستهلك، أو مستهلك مع مستهلك، وساعات حتى مستهلك يبيع شركة تجارية. هذه هي تقريبا الأشكال. هذه المعارضه هذه يعني بدا من التسعينات، ولكن اخذ نسق كبير بعد ازمه كوفيد.
1: اي
2: معناها النسق
1: زاد
2: معناها وصل حاليا الى 28 تريليون دولار امريكي في 2024 على مستوى التداولات. لذا فانه تونس ما هيش خارج السرب. في سنة 2000 عملنا قانون حول الموضوع هذا، معناها موضوع التجارة الإلكترونية، ووقع أحداث حتى وكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية، لأنه موضوع التجارة الإلكترونية موضوع كبير ياسر، لأنه فيه الإمضاء الإلكتروني، فيه العديد من القانون هذا ووضع الأمور في إطارها. لذا فأنه الأيام هذه هي مش تحدد أولوية تطوير التجارة الإلكترونية في تونس، من حيث تعزيز الثقة في المعاملات الرقمية، حماية المستهلك، تنظيم السوق، تسهيل الدفع الإلكتروني وغيرها من الخدمات اللي من 2000 حتى التو حتى على المستوى التشريعي يلزم التحديث. وأهم شيء هو أنه مشي الناس مش تسمع لبعضها، مش تشوف كيفاش نلقاو الحلول لطمأنة المستهلك التونسي والشركة التونسية، وكيفاش مش نحثوا اقتصاد رقمي أنا حديث وتنافسي قادرين به أنه معناها نبني منظومة تجارة إلكترونية معناها ناجعة، ونجم ندعم الاستثمار ونجم نصدره خاطرته في الفترة الحالية حتى مستوى عالمي ولا لما فر من الـ من الـ من الـ من الـ من, من الهروب، ويزمنا ننخرطه بصورة آلية. معناها لذا مش نبدأ نخرج عن الموضوع. لذا فانه الشركات الكل يلزمها معناها تعطي اراءها، ونتصور انه الحلول مش تكون هامه لدعم الاقتصاد. اكيد انه معناها المعاملات الالكترونيه في خصوص الدفع بالانترنت وغيرها كل يلزمنا نلقاو الاشكاليات الحاليه، كما نقولوا مثلا على مستوى الربط يلزمنا بالانترنت يلزم ندعموه، يلزم ندعموه على تونس كامله.
1: يلزم عندنا انترنت قويه، يلزم عندنا ارضيه قويه لهنا حتى معناها تعتمد عليها الشركات وحتى الاشخاص يا الحبيب، لانه حديثنا هو ركز على الشركات، لكن زاد فما حتى المبادرات الخاصه، فما المشاريع الخاصه نتاع واحد باش يعمل شركه لهنا الكترونيا، يعني وشكون طبعا المعاملات الكلها والدفعات والشراء وكل شيء يكون بطريقة طبعا متطورة بالطريقة الإلكترونية.
2: بالطبع هو على مستوى عالمي، مش طلع جوا السفر يلزمك طريقة إلكترونية.
1: صحيح.
2: توا حتى الانخراط في تم منصات التجارة الإلكترونية باش تنخرط فيها في بكل فتى، لذا أنه باش نحاولوا أنه تيسير نفاذ المؤسسات التونسية للأسواق العالمية عبر هذه المنصات هذه. يعني ومع الأسف أنه التونسيين نسبة الاشتراع عبر الانترنت ما زالت ما تتجاوزش 8.7%، لذا أنه الموضوع هذا أنه ثم ما زالت أزمة ثقة معناها في خصوص التجارة
1: الإلكترونية.
2: معناها مازلنا تقليديين، يعني ماذا بيحد يمشي للسوق ويشوف
1: يلزمني نشوف هالحاجة ونحلها ونثبت منها، معناها شن نجم نشريها هكا ولا سي الحبيب.
2: ثم المساوئ الأخرى، يعني مازلت موضوع الأمن السيبرني، موضوع ثم الناس على المستوى البطاقات الإلكترونية البنكية، ثم الخرصنة إلى آخره. يعني احنا ما نشوفوا أكيد المزايا، لكن كيف ثم هكا أزمة الثقة اللي يلزم تطرح، ويلزم الأمان الرقمي اللي بالنسبة للمواطن يشعر به في خصوص التجارة الإلكترونية. وأكيد أنه المزايا أكثر من العيوب بالتجارة الإلكترونية، وإن شاء الله الاستراتيجية هذه تؤدي على معناها جميع المستويات، هي على المستوى التشريعي، على مستوى اللوجستي وغيرها، يعني عشان تساهم في النمو الاقتصادي ونساهم في تسويق المنتوج التونسي اللي نعرفه احنا حتى على مستوى الصناعات التقليدية أخت إلهام، وتسويق حتى الأفريقي، يعني حتى ثم بلدان أفريقية فاتتنا في المجال.
1: أيوة، والسوق الأفريقية سوق كبيرة برشا بالنسبة لنا، وهامة زادة لأنه نجمه يتفتح معناها تعاون كبير على الأسواق هذية، وتنجم منتجاتنا تخرج الأفريقية، وزادة المنتجات الأفريقية تكون موجودة في تونس.
2: أكيد، وهذا هو الهدف، وإن شاء الله المخرجات من هنا يعني الأسبوع القادم، ويتوقع الأعداد الاستراتيجية هذه، ومن شأنها معناها يعني حتى على المستوى الإعلامي زاد كيف الاستراتيجية هذه مش تقعدش في الرفوف، لازم تخرج على المستوى الإعلامي ويوقع تسويقها، ومعناها على سواء الإعلامي احنا كوسائل إعلام، وإلا حتى على المستوى الإعلام الإلكتروني، وحتى الاتصال المباشر بالشركات، وخاصة الوزارات المعنية اللي هي وزارة التجارة ووزارة تكنولوجيا الاتصال ومختلف الوزارات اللي من شأنها اني مش تزيد تحيط بهم، وخاصة على مستوى المنظمات المهنية، شركات معناها الاتحاد الصناعة والتجارة وحتى اتحاد الفلاحين. يعني تسويق النتاج الفلاحي يجب يتم حتى عن طريق التجارة الإلكترونية أخت إلهام.
1: اي نعم، وطبعا هذا النقطة الأولى طبعا اللي حاضرة اليوم في فقرتنا ريكاب بليس. وتوا باش يكون الحديث سي الحبيب على التوقعات الديموغرافية للمعهد الوطني للأحصاء الفترة 2030 و2054، وقرينا معناها مؤخرا بعض الإحصائيات وبعض الأرقام ومجهودات كبيرة من المعهد الوطني للأحصاء فيما يخص طبعا تعداد السكان، وفيما يخص يعني الاستراتيجية المقبلة في تقسيم الفئات العمرية، في الرعاية الصحية، في التعليم، في برشا مجالات في الحقيقة اللي تهم، في الاقتصاد، في كل شيء اللي تهم السكان اللي في تونس ككل. تفضل سي الحبيب.
2: المعهد الوطني للإحصاء أنا أصدر بلاغ يوم الجمعة أنه هو عمل وثيقة اسمها الإسقاطات السكانية 2024-2054. سمعنا إسقاطات سكانية، هذه تقديرات عدد السكان ومختلف الفئات العمرية من هنا 2054. يعني هو المعهد الوطني للإحصاء رغم يعملش استراتيجية أخت إلهام بالنسبة حتى المستمعين، هو يعطي لنا المعطيات، لكن الوزارات هي اللي تعمل استراتيجيات
1: من بعد
2: بالشراكة مع مختلف الشركاء.
1: هو يمهد، هو ممهد لطبعا وضع استراتيجيات في ما بين الوزارات والمختصين في المجال هذا.
2: هو الممول للمعلومات الموثوقة نسميها، موثوقة والأكيدة، يعني ما غير ما حد وضع أحسن مش نعمل حد شيء. الموضوع معنا هم جدا، هي بعد تعداد العمل السكن والسكنة تخرج جملة من الوثائق المفصلة، التوزيع السكاني والظروف الاقتصادية والاجتماعية، بينها الوثيقة هذه. شو تقول الوثيقة هذه؟ أنه تونس تتجه نحو مرحلة من الدمور الديمغرافي الضعيف للغاية.
1: أي
2: قد تبلغ حدود شبه الاستقرار بحلول 2050 في ظل تواصل تراجع الخصوبة وارتفاع نسبة المسنين. هذه جملة مفصلية. شو معناها النموذ؟ والوثيقة اعتمدت على مصدرين هما نتائج التعداد السكان والسكنة ووثائق الحالة المدنية. نبدأ بمعطيات الحالة المدنية. شو معطيات الحالة المدنية؟ هي نمشي ولا البلديات في كل عام عنا سجل الحالة المدنية، عنا نسجلوا عدد الولادات ونسجلوا الوفيات.
1: أي
2: احنا على مستوى الولادات تم تراجع كبير. من 2014 كنا 225 ألف، وصلنا توا في 2024 133 ألف ولادة، نقصنا 90 ألف ولادة. نرجع لنتائج التعداد السكان والسكنة، ثم تراجع في النمو الطبيعي للسكان.
1: أي
2: كان في 2014 1.04، توا في 2024 0.87. في العفو، كان في 2014 1.04 ولا 0.17 سنة 2024. معناها هذه أول مرة من سنة 56 نزلوا تحت الرقم واحد بالنسبة للنمو الطبيعي للسكان. هو شو النمو الطبيعي للسكان؟ سهل ياسر، احنا عندنا الولادات والوفيات. معناها نعملوا عملية معناها نحيو الفارق بين الولادات والوفيات، كيف كيف المهاجرين اللي يجيو والمهاجرين اللي يمشيو، نلقاو قداش عندنا عدد السكان.
1: واضح.
2: لذا فانه بما انه العدد الولادات نقصت، لذا فانه نسبه النمو الطبيعي السكان مش تنقص. لذا فانه هذا موضوع معناه هام جدا، انه من بين السياسات القادمه اكيد انه اعطانا المعطيات كما هي، لكن ما عطاش الاستنتاجات. المعهد الوطني للاحصاء يقول انه باش نوصلوا لشبه استقرار، لكن الوضعيه هذه ما تسمح لناش اخت الهام باش تجدد الاجيال، لانه اذا مش نواصلوا بنفس النسق يقول انه في 2054 مش يوليو 13 مليون ساكن.
1: اي
2: واحنا في كل عام بكل 10 سنين بين تعداد وتعداد نزيدوا تقريبا مليون. مثلا 2004 كنا 9 مليون 910، 2014 10 مليون 982، 2024 ولا 11 مليون 972. يقول انه احنا مش نوليه في 2030 12 مليون و200 تقريبا، وفي 2054 مش نوليه 13 مليون و200 او 3. لذا فانه مش معناها نسبه النمو الطبيعي للسكان مش متكونش بنفس النسق، ثم تراجع كبير، وهذا يلزمنا نشجع على الانجاب.
1: اي
2: لانه تعرف ان هذه اشكاليه كبيره معناها،
1: وشفنا حتى التهرم في العالم وشنو الاشكاليات اللي تنجر عليه.
2: اكيد الجانب الثاني بالفعل الترانزيشن ده هي انه مش شنو اللي من بين النتائج تعداد عامل السكان والسكنه هي موضوع التهرم اللي حكيت عليه، وانه معناها بالنسبة لتونس تراجع في اليد العام النشيطة، وزيادة في بالنسبة لكبار السن. أنا كبار السن كان نسبتهم 11.7 سنة 2014،
1: ارتفعت
2: وما زالت في الارتفاع، وتراجع السكان الناشطين. شكون السكان الناشطين؟ اللي بين 15-59 سنة، هذوما اللي يخدموا ويوكلوا فينا، يوكلوا في الناس اللي تحت 15 سنة والناس اللي فوق 60 سنة.
1: أي.
2: لذا فإنه احنا كيقولوا مش ارتفع نسبة كبار السن، هذه تحب لها يعني تداعيات كبيرة ياسر على قطاع الصحة، على اختلال توازنة المالية لقطاع للصناديق الاجتماعية، يعني هي في أزمة تو مش تزيد أزمتها، ويلزم الاستعداد على مستوى ما نقولوش كان الصحة والصناديق الاجتماعي، حتى على مستوى مختلف وزارات اجتماعية، يعني ما نقولوش الخطر مش يمرض هو كبير السن، إذا في حاجة للترفيه في حاجة للعناية، حتى الأسرة يلزم تستعد للمجال هذا. لكن أهم شيء هو على المستوى الاقتصادي يلزم نستعد، على أساس أنه إذا كان مش يتراجع عدد الفئة النشيطة اللي توكل فينا مش نضطر مع الأسف أنه نستوردوا اليد العاملة.
1: صح.
2: وهذا خطير، لأنه الوثيقة هذه وثيقة استشرافية، وإحنا معناها يلزمنا نعمل تخطيط استشرافي يعني هو أبعد من التخطيط الاستراتيجي مع مدى 20 سنة القدام. هو يبدأ بالسكان
1: يزمنا زادا نربح الوقت وتكون المجهودات كبيرة حتى بعد 10 أو 15 عام تكون عندنا أو حتى أقل تكون عندنا استراتيجية واضحة وتكون معناها عندنا معناها حلول فعلية وواقعية اللي نجموا ربما نتجاوزوا بها الوضعية هذه. شكرا لك سي الحبيب, تحياتنا لك. الحديث معك معناها باللي يطول ديما فيه فايدة وديما أكيد فيه نفع بالنسبة لمستمعينا. نهارك طيب وإلى اللقاء.
2: شكرا.
1: فلو ياسمين هكا غنينا يوسف التميمي, ونرجع لكم بعد موجز الثامنة للأخبار, مواصلين معكم حتى للتسعة.

0: الحار.
1: ما تضيعش الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك مع بي واي دي. رود شو مازال موجود في بورغو مول جربة حتى 7 جوان. تيست درايف السيارات بي واي دي، تيراج او سور وبرشا كادوات للربح. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
0: إشهار عروس الصحراء، عروس الصحراء إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار.
3: تمام الثامنة صباحا هنا في إذاعة تطاوين، أهلا بكم. تنظم ملايا الجهوية للهلال الأحمر التونسية اليوم قافلة صحية اجتماعية في المدرسة الابتدائية الخنزرية بمنطقة المنصف بجابس الغربية، وتهدف هذه القافلة إلى تقريب الخدمة الصحية للمواطن في المناطق الريفية بالجهة. من المنتظر أن ينطلق غدا استغلال المحطة الجديدة لخط سيارات الأجرة اللواجة الرابط بين ولايتي مدنين وتطاوين، وكذلك الخط الداخلي الرابط بين مدنين ومعتمدية بن خداشة الكائن مقرها بنهج قدس وسط مدينة مدنين. انطلقت بلدية غنوش في عملية هدم المحلات القديمة وعدد المساحة المخصصة لإحداث مشروع سوق مركزية عصرية، ومن المقرر أن تنطلق قريبا أشغال إنجاز هذا المشروع. تستضيف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مؤتمرا إقليميا حول التطوع في مجال الانتخابي ودعم مشاركة الشباب في الانتخابات من 8 إلى 10 من جوان الجارية بتونس. في العالم، تتواصل العمليات العسكرية في جنوب لبنان في ظل خروقات إسرائيلية مستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار الهش الساري منذ 17 من أفريل الماضية، إذ شهد الميدان صباح اليوم تبادلا للقصف والعمليات العسكرية بين حزب الله وجيش الاحتلال الصهيوني. قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران كشفت عن واحدة من أكثر القضايا تعقيدا وحساسية في أي اتفاق محتمل لإنهاء المواجهة بين البلدين، وهي قضية الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج. انتهى الموجز مع تحيات عفيفة لونيسي، والمشوار يتواصل مع إلهام في ورود الصباح.
4: انت تقرا في السادسة ابتدائي او التاسعة اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.

جمالك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي صباح يشيده حب.

0: يجينا صيف طبعا بخيرات وبطقس وتوقيت هكا نتعرفوا على حوالي طقس اليوم والايامات القادمه باذن الله. ومعايا لخط البرنامج مباشره من المعهد الوطني للرصد الجوي سي سرحان الرحالي. سي سرحان اهلا وسهلا، مرحبا بك، نهارك زين.
1: نهارك طيب، مرحبا بك ومرحبا بمستمعي تطاوين هذا الصباح.
0: يعيشك، شكرا لك. طقس اليوم والايامات القادمه،
1: طقس اليوم نبدأ بمناطق الجنوب. نعرف ديما الجنوب الغالب يعني الخصوصية الجغرافية لهذه الأماكن تخليه ديما يتمتع أو يحرز يعني درجات حرارة أعلى من باقي مناطق البلاد.
0: ما عشان خافوا توا بأنظمة التبريد سي سرحان.
1: أي الحمد لله، لكن ديما أنا قاعد نعطي في حالة الطقس واستعمال المكيف تبقى ديما بيرش. نعرف المكيف أحيانا يضر مليان.
0: مش صحي، مش صحي أكيد.
1: نعم، مناطق الجنوب اليوم درجة الحرارة فيها باش تكون ما بين عموما 35 إلى 40 درجة، توصل حتى 43 بأقصى الجنوب مع ظهور الشيل محليا، دون أن ننسى الدواوير الرملية المحلية نتيجة الرياح القوية اللي تتجاوز أحيانا 60 كيلومتر في الساعة في شكل هبات، خاصة بولايات توزر قبلي الواجهة الغربية لجابس أو حتى شمال ولاية تطاوين. هذه الرياح الرملية تساهم إلى حد ما في انخفاض لمدى الرؤية الأفقية، واليوم وغدوة هذا باش نكونوا معنيين بالرياح الرملية. بالنسبة لحالة الطقس في الولايات الأخرى، مساء نكونوا معنيين بظهور وتشكل الخلايا الرعدية اللي في الحقيقة استنسنا بها في الصباح، يكون استقرار. مساء تظهر وتتشكل الخلايا الرعدية بالمناطق الغربية للبلاد على غرار ولايات القصرين الكاف سليان، أحيانا ممكن تتفرع هذه الخلايا نحو الجهات الشرقية، أحيانا أخرى تبقى في مكانها، وبالتالي وضعيات متكررة لحالة الطقس، دون أن ننسى لكونه أيضا المناطق الساحلية للبلاد ديما فيها درجات حرارة مقبولة جدا، دور البحر في تلطيف الأجواء ما بين 28 و 32 درجة، وهي أرقام مقبولة في بداية شهر جوان وبداية الصيف. عامل البحر ملائم في الحقيقة لتعاطي مختلف الأنشطة البحرية، ردوبين العبيد لهنا ترسيد البحر أيضا باش تكثر على شواطئنا يعني المصطفين للسباحة، وبالتالي نذكرهم لكونه ليلة المجازفة، تحافظوا على رواحنا، الردوبين على صغيراتنا ما نقفلوش عليهم في الشواطئ متاعنا، نتقيوا الصدمة الحرارية يعني مش هكا واحد سخون وفجأة يلقي بنفسه صحيح. في الماء البارد. هذه التوصيات نبدأ بها على بركة الله يعني شهر الصيف، ونعمل باش ما يعني نسجلوش فاجعات أو خسائر بشرية في مثل هذه الأوقات. الانتباه تبقى ضرورة قصوى، إن شاء الله ربي يعطينا كل شيء باللطف. بداية من 3-4 ارتفاع طفيف في درجة الحرارة طبيعي جدا مع تقلص سرعة الرياح، يعني بعد ما كانت قوية نسبيا نشوفوا اللي طقس انفرشك في الصباح، لكن شيئا فشيئا اليوم باش نسجل في حدود 34 أو 35 درجة في ولاية تطاوين. إن شاء الله السلامة للناس الكل، هذا هو الأهم.
0: شكرا لك سي سرحان، تحياتي لك، نهارك طيب، إلى اللقاء.

0: رجعنا لكم مستمعينا مواصلين معاكم في صبحيتنا وتوا الفقرة اليومية اللي تهم العمل البلدي والشأن البلدي في بلادنا وفي كل مرة هكا تكون وجهتنا بلدية معينة. اليوم طبعا نمشوا البير الأحمر ومعنا سي حسن اليحيوي المكلف بتسيير بلدية البير الأحمر والحديث على الأعمال اللي تمت خلال الأسبوع هذايا ومعاه أكثر التفاصيل. سي حسن صباح النور، أهلا وسهلا.
1: صباح النور أخت الهام، صباح النور لكل مستمعي إذاعة تطاوين، ومرحبا بكم إن شاء الله في هذا الموعد الأسبوعي. ديما معناها بلدية البير الأحمر معناها تعتبر نفسها شريك الإذاعة تطاوين، وإن شاء الله ربي يوفقهم وإن شاء الله نهاركم زين.
0: أكيد نحن الكلنا تتعاون الكلها مع بعضها، كل المؤسسات وكل الإدارات حتى نقدموا الأفضل لبلادنا، وديما الخدمات راهي موجهة للمواطن اللي هو المحور الأساسي في هذايا الكل. تفضل سي حسن.
1: مشكورة أخت إلهام. بالنسبة لبلدية البير الأحمر، النشاط خلال الأسبوع المنقضي هذا يتمثل في العمل اليومي، الرفع اليومي للفضلات المنزلية، الكنس، تقليم الأعشاب الطفيلية، هذوم حواشي الطريق، أيضا تعهد الرصيف والدهن حواشي الطريق.
0: أي.
1: كيف معنا ثم عندنا شوي ظهر نتاع بعض الرمال هكذا ديما نقوم فيها. بالنسبة للتعهد المصب زاد أيضا مرتين في الأسبوع يتم. كيف ممكن الأسبوع هذا معناها تمثل في معنا تزامن مع اليوم العالمي للبيئة، بلدية البير الأحمر نظمت فيه معنا بالتعاون مع مؤسسة حاذق للخدمات البيئية حملة لجمع البلاستيك المتناثر داخل أحياء المدينة.
0: أيه.
1: شملت معنا طريق ود الخيل وسط المدينة قرب سوق الأسبوعي الشارع البيئة حي الإداري، معنا ثم تدخل ممتاز من شركة حاضق للخدمات البيئية وبالمناسبة نشكروه. كيف نهار الجمعة العشية أيضا تم تنظيم حفل استقبال على شرف أعوان مصلحة النظافة والأشغال ببلدية البير الأحمر لينثمنوا مجهودهم في خلال عطلة العيد وخلال الحملات الاستثنائية التي أذن بها السيد وزير الداخلية، وكيف منحه يتابع فيها شخصيا السيد ولي تطاوين السيد أمير القبسي ونشكروهم. كيف الأسبوع هذا أيضا تم منها أيام منها عمل أشغال تحسيسية بضرورة منها الامتثال لقانون متاع الانتصاب ومنع الانتصاب الفوضوي، لأن من المدة الجاية تم حملات للتصدي للانتصاب الفوضوي.
0: نعم.
1: بنا بلدية البير الأحمر أمنت نشاط منها مع الشرطة البلدية وحملات تحسيسية بلاغات إن شاء الله منها المواطنين يلقى الاستجابة منها من كيف باش يبقى الفضاء العام مخصص للمواطن وسلامة المواطن وأيضا لجمال المشهد العمراني في المدن متاعنا. إن شاء الله ديما بلادنا نظيفة وديما جميلة، وإن شاء الله مشكورين إذاعة تطاوين لتسليط الضوء على نشاط البلديات، وبارك الله فيكم أخت الهام وشان نهاركم زين.
0: ونذكر ديما راهي بلدية البير الأحمر ومعتمدية البير الأحمر تعتبر من أنظف البلديات في جهاتنا، وهذه حاجة نثمنوها برشا إن شاء الله ديما نشوفه طبعا.
1: نعتز بها أخت الهام.
0: أكيد هذا أكيد اللي يدخل البير الأحمر كل يلاحظ حتى المنجزات اللي فيها، حتى المنظر العام للمعتمدية، يعني هي المدخل نقوله نحن بتاع ولاية تطاوين وتشد الانتباه بالقدال قدال، وديما نأكدوا على أهمية النظافة لأنها في النهاية عقلية قبل ما تكون ممارسة. شكرا لك، نهارك طيب سي حسن، إلى اللقاء.
1: شكرا.

0: رجعنا لكم. كانت هذه لطيفة العرفاوي في غنية إن شاء الله. إن شاء الله نهاركم مبارك. الناس كله تحياتنا لكم مجددا ومرحبا بكم، واصلين ديما معكم في ورود الصباح مستمعي إذاعة تطاوين، مستمعي بانوراما في تونس الكبرى، ومستمعينا زادة في الخارج اللي تابعوا فينا بالإنترنت من مختلف بلدان العالم. نواصل ديما معكم وتوا وقيت كما كل نهار أحد شمشوا السوق بن قردان، ومعانا زميلنا مراسلنا محمد نبهان على الخط حتى نتعرف على مختلف المنتوجات والأسعار كذلك. محمد صباح النور، أهلا وسهلا.
1: صباح النور الهام ليك وكل السادة المستمعين وكل الفريق العامل معك هذا الصباح.
0: يعيشك، شكرا ليك محمد. طبعا الأسواق بدأت تتحرك بعد عيد الأضحى.
1: أكيد بدأت تقريبا منذ 3 أيام تقريبا عادت السوق إلى عنفوانها، وما عدا فقط القصبة، قصبة ما زالوا في
0: عطلتهم السنوية
1: ما زال يعني العودة التدريجية وخفيفة برشا للأمانة. يتعاملوا مع لحوم الإبل فقط، يعني القعود والجمل اللي خلونا نبدو بهم اليوم في القاهرة منذ دقائق فقط. إذن القعود الهام اليوم ب 32 دينار، الجمل 26 دينار.
0: اي
1: ومدام دينا باللحوم، خلينا نكملوا مع اللحوم البيضاء الطيور والدواجن. الدجاج 13 دينار، الشكالوب 8 دينارات و500 مليم، والدجاج العربي 13 دينار. بالنسبه للاسماك، جناح الاسماك، خليني اليوم هاني بديت باللحوم البيضاء والحمراء. الاسماك اليوم الورقه دائما تتصدر المشهد في بن قردان 20 دينار، السفيرة 20 دينار، شلبة 17 دينار، حمام البحر 15 دينار، المنكوس 18 دينار، بوري 20 دينار، شوباي 25 دينار، والكريفات تختلف يعني من جويدة حتى للرويال من 15 دينار حتى 35 دينار. هذا الهام على مستوى اللحوم البيضاء والحمراء. خلينا نشوف التو للخضر اللي ربما تقريبا هي والغلال للمواد اللي رجعت بقوة بعد عطلة عيد الأضحى المبارك. البطاطا اليوم دينارين، الحار دينارين و500 حتى 3 دينارات، الحلو 4 دينارات، البصل دينار و800، الطماطم دينارين و700 مليم، القرع الأحمر دينارين، الخيار دينارين. الغلال غالي شوية للأمانة، ولكن الشيء الإيجابي أن كل شيء متوفر وهذا مهم جدا في الأسواق. الدوب الخوخ بوتابقايا 6 دينارات و500 مليم، الخوخ رويال 6 دينارات، التفاح غالي برشا، التفاح العادي الجويد 4 دينارات، ولكن التفاح المستورد يصل حتى 14 دينار. الدقلة 10 دينارات، الدقلة زادة نوعية جيدة، البنان 13 دينار، الفراز من 5 دينارات حتى 6 دينارات، المشمش من 6 دينارات حتى 6 دينارات و500 مليم، والبطيخ الأحمر اللي هو نسميه الدلاع دينارين، والبطيخ الأصفر البطيخ يعني بطيخ من دينار و500 حتى للدينارين. تقريبا الهام هذا يميز سوق بن قردان هذا الصباح، وبطبيعة الحال كما أقول دائما على قدر الشيء أمد ريش.
0: لا هذاك هو الناس كلها تساعد روحها طبعا، والفايدة نقوله نحن في الهناء وفي راحة البال، ويكيف روحه واحد حسب الميزانية متاعه وحسب مقدرته الشرائية. محمد شكرا ليك، تحياتنا ليك، تحياتنا طبعا لكل الأخوة التجار في بن

صباح النور مستمعينا الكرام، اهلا وسهلا مرحبا بكم لهذا الموعد الرياضي. امس بملعب الملك بودوان بالعاصمه البلجيكيه بروكسل اخر المباريات الوديه للمنتخب الوطني التونسي لكره القدم استعدادا للمونديال مواجهه ضد منتخب بلجيكي امام جماهير اللي استمتعت بمهرجان من الاهداف للزملاء دي براين 5-0 للمنتخب البلجيكي امام منتخب تونسي كان حاضر بالغياب في المباراة، هزيمة عريضة وانتقادات كبيرة تطال لاعبي المنتخب وكذلك صبري اللاموشي أيام قليلة قبل انطلاقة رحلة المشاركة المونديالية. لقاء لعب فيها المنتخب البلجيكي بكل أريحية، سيطر بالطول والعرض على المباراة اللي شاهدنا فيها فقط هجوم بلجيكي أمام دفاع تونسي غير متوازن رغم تغيير الخطة من قبل المدرب واللعب بثلاث لاعبين في المحور. ملخص المباراة أداء سيء للاعبين، أخطاء فنية وتكتيكية، اختيارات خاطئة للمدرب وعدم وجود مؤشرات لتحسن أو إشارة لإمكانية التدارك. هزيمة النمسا بنقص عددي في التحضيرية الأولى وخسارة عريضة البارحة أمام المنتخب البلجيكي فتحت باب الانتقادات بشكل واسع المدرب ولاعبيه رغم فترة التحضيرات المحترمة لعناصرنا الوطنية. اللاموشي في الندوة الصحفية عبر وتحدث عن تحمله للمسؤولية كاملة وأكد أنها هزيمة مقلقة واعترف أنه عمل اختيارات خاطئة في الوديات وبالتالي ستؤثر على الرسميات، وتحدث من جهة أخرى أنه أداء لاعبيه غير مقبول تماما. اليوم بعثة المنتخب ستسافر إلى المكسيك وين باش تتواصل التحضيرات إلى حين موعد انطلاقة أولى مباريات كأس العالم. زوز لقاءات يفتحوا باب الخوف والقلق وربما لا تشاؤم من مردود المنتخب في المونديال، ولكن يعني حصل ما في وحصل ما في الصدور إذ لم تكن هناك ردة فعل، فقد تتكرر الهزائم والانتقادات لأداء لاعبينا في المونديال في مجموعة ذكر فيها منتخبات السويد اليابان وهولندا. منتخبنا أقل من 16 سنة لكرة القدم يفوز أمس أمام المنتخب الروسي 2-0 في مباراة احتضنها ملعب حمام لنف ثنائية محمد جوبير ووسيم العبد. في كرة اليد عادة انتخاب قائمة السيد كريم الهلالي لعهدة جديدة حتى 2030 على رأس الجامعة التونسية لكرة اليد بعد الانتخابات التي أجريت أمس وانتهت بفوز بالأغلبية 87 صوت لقائمة الهلالي مقابل 35 صوت لقائمة كمال السنوسي. وديات المنتخبات استعدادا للمونديال مواجهة مثيرة البارحة بين البرازيل ومصر، لقاء لا ند قوة لشخصية لاعبية المنتخب المصري خاصة في الشوط الأول اللي انتهى على نتيجة التعادل الإيجابي هدف مقابل هدف. افتتح برونو جيمريش للمنتخب البرازيلي وعدل مصطفى زيكو للمنتخب المصري، ثم في الشوط الثاني أندريك يسجل هدف الانتصار للمنتخب البرازيلي. اليوم مجموعة أخرى من الموديات انطلاقا من الساعة 8:15 المنتخب الكرواتي ضد المنتخب السلوفيني، في 8:00 المنتخب المغربي ضد المنتخب النرويجي، والمنتخب اليوناني يواجه المنتخب الإيطالي. أختم الموعد بنهاية رولان جاروس للسيدات الروسية أندريفا، تتوج باللقب لأول مرة عن سن 19 سنة بعد الفوز أمام البولندية مايا خفاليسكا بمجموعتين لصفر. واليوم نهائي الرجال بين الألماني رافيروف والإيطالي فلافيو كوبولي. كانت هذه جملة الأخبار الرياضية في هذا الموعد، أجمل تحياتي عبد الكريم، الحمد لله، اللقاء.

0: رجعنا لكم مستمعينا. كانت هذه يسرى محنوش عيش يومك. طبعا ديما هكا نعيش يوم بيوم، هذيك هي الدنيا. مفكرش برشا في اللي جاي ولا نتقلق من اللي فات، لأنه تعدى وفات كما تقول الغنية. مواصلين معكم في صفحيتنا وتوا فقرة التكنولوجيا مع زميلنا عبدالله بقير، ونتعرفوا فيها ديما على آخر التطورات وآخر المستجدات في العالم هذايا.
1: مع أريدو جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك. مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900، نجم تتكلم بيه أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: أريدو طور عالم.

0: مرحبا بكم في عدد جديد من اي تيك. بلادنا تونس قاعده تثبت كل يوم انها وجهه اقليميه علميه كبرى لتطوير التكنولوجيا الحديثه. الحدث المقبل الايامات الجايه ان شاء الله هو استضافه تونس للمدرسه الصيفيه الدوليه حول الذكاء الاصطناعي والامتثال البرمجي اللي باش تنطلق فعالياتها من 23 حتى 25 جوان. الحدث باش يجمع نخبة من كبار الدكاترة الباحثين وطلاب المهندسين من تونس ومن برا. التركيز اللي سنا باش يكون على المفهوم الامتثال البرمجي، يعني كيفاش نطوروا أنظمة ذكاء اصطناعي وخوارزميات تكون مطابقة لمواصفات التقنية العالمية وتحترم القوانين تحت أخلاقيات البيانات. الموضوع هذا ولا حيوي جدا لتفادي الثغرات والأخطاء في الأنظمة المعقدة. المواعيد العلمية هذه تمثل التحرر حقيقي ودعم كبير للكفاءات والجامعات التونسية، وتنفتح حول أفاق كبيرة لتبادل خبرات مباشرة من خبراء دوليين في 2026.
1: اي تك مع أريدو جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانوا فيلك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: أريدو طور عالمك.

0: رجعنا لكم مستمعينا مواصلين ديما معكم في صبحيتنا وتوقيت طبعا شو نعرفوا بعض النصائح فيما يخص سلامتنا الصحية وسلامتنا الغذائية تحديدا. ومعي على خط البرنامج المختصة في المجال هذية خلود دبي. خلود صباح النور، أهلا وسهلا.
1: وإن شاء يومكم مبارك.
0: يعيشك، شكرا لك. شو نحوالك؟
1: الحمد لله.
0: اليوم طبعا خلود وش يكون الحديث على الغلال، ونحن في الصيف هكا برشا ناس تكون وجهتها واختياراتها الغلة، تنوع في الطبق نتاع الغلة وتاكلها في أوقات مختلفة. لكن معك أنت هات نعرفوا أكثر الغلال ربما اللي نجموا نستفادوا منها وطريقة استعمالنا لها، تفضلي.
1: أي الصيف راهو متسمي على الغلة، وفي الصيف برشا أنواع نتاع غلة سيرتو الدلاع والبطيخ والغلة المعبية بماء، راه فما حكمة إلهية من وجود الغلة هذيك في الوقت هذا نتاع العام، لخاطر الإنسان راهي يفقد كمية كبيرة من الماء من التعرق من أشعة الشمس، وماذا بينا ياخذ كمية الماء. ساعات ما نفلوش وناخذوا الغلة الغنية بالماء اللي هي الغلة الصيفية، وما أدراك ما الغلة الصيفية، الناس كلها تحبها كبار وصغار وياخذها في الأوقات كلها. فما ديما عادات للتونسي في الغلة.
0: أي
1: الكمية أو الحاجة نحكو على الكمية، الكمية كانك تحسب وتاخذ الميزان، كمية تتراوح بين 100 و 150 غرام بالتحديد. كي تحسب الغلة نحدي إنه معناها وإلا القشرة البرانية خاطرها نقص طبعا ما تاكلش. سينو ديما سهلة على الناس كلها تسمع فينا، مثلا كيف تاخذ من الفريز ما تاخذش 6 كعبات، من المشماش تاخذ 4، من الخوخ تجبد بالزوز، العوينة تجبد بالزوز، الدلاع والبطيخ تاخذ زوز أبراج مثلثة بالنسبة للدلاع، والبطيخ زوز هلالات. بالنسبة للتوت حكم غني برشا بمضادات الأكسدة وسيزونية كهو فترة بسيطة وعزيز وغالي علينا كالتوت، خاطر معبي برشا بمضادات الأكسدة، نقول لك خوضة في شيكة وكان وفيت مزيلش. هذه الغلة الموجودة تو، فما الكرموز هذا البيتر نقولوا له اللي هو ما تفوتش كعكين خطر فيه برشا سكريات، سيرتو سيتو بالنسبة للإنسان اللي متعايش مع مرض السكري اللي ديابيتيك. العنب كي تحل العنب فما برشا أنواع تاع العنب في تونس، وموتوش 15 حبة. دونك الواحد مش باش يحسب مرتين في النهار أبتري الغلة، حصتين في اليوم، وكركة ملي زعما تر تاع الغلة وتحب الغلة على الآخر تعمل صحين غلة مرة في النهار، وتتاخذ من نوعين 3 انواع غله حسب ما توفر عندك في الدار.
0: به هذه من نصائح به، اذا كان طبعا ديما خلود اذا كان نلتزموا به، خاطر ديما نحن عندنا هكا نوع من شويه هكا بين ظفرين سامحوني في الكلمه نفوتوا شويه مرات هكا، خاصه كي تكون فما لمه ولا مناسبه ولا حاجه، واحد ما يتحكمش في روحه معناه ياكل ويبدا يحكي وياكل، معناها ساعات يفوت حتى الكميات المطالب به، خاصه كما اكدتي انت ناس ربما اللي عندها السكري وعندها امراض اخرى مزمنه واللي تتطلب منها هكا شويه احتياطات وتاخذ الماكله بكميات محدوده.
1: بالنسبة للغلة بيت الكراري ما نحسبش مع الغلة سلطة الغلة الصيفية، يعني كي نجوه ذاك الغلة بل الإنسان يعان اللي يسمع لي كما يحب يعمل حمية يحب يعمل ريجيمي عندها إكسيل أميزين، والإنسان متعايش مع مرض السكري وإلا مرض الكلى زيادة، ولا سمع عليكم عند التريجليسيري مش حمض الدم طالع، أنت شوية البطن راه الغلة فيها سكرياتها الفركتوز الموجود في الغلة سكر الغلة نوعية بتاع اللي هو يسيل تخسير بتاعها في الكبد والأحشاء معناها في البطن. أنا ساعات بقى الناس عندك كين كرشك أو إيرفرايت تاكل بزيت غلة خطر هذاك يأكل برشا فركتوز، ودي دي معلومة صادمة الناس يقول فيها الغلة تسمن، نقولها إيه الإفراط هو اللي يسمن
0: الإفراط طبعا
1: تبيع. بالنسبة للغلة رأي مع فيها كمية التعبئة غلة الصيفية كما حكينا، مضادات الأكسدة جيدة جدا، زادة فيها سكر طبيعية الغلة، زادة فيها دي فيتامين كما الفيتامين آ وفيتامين، معناها الغلة كل فيها اللي زادة الغلة. ثم الصغيرة زادة أنا منصح بها الصغيرة اللي ما تحبش السلايد تقول نعطاها حصة نتاع غلة قبل الأكل، خاطر الغلة غنية بالألياف. أنا الغلة موجودة في النظام الغذائي، أي نظام غذائي بريسك نظام الكيتو موجودة الغلة وبتربع بلغتنا على العرش وموجودة بالجدي وديما نحكو عليها في أسس التغذية، خاطر راهي لو أنت في يومك العادي الإنسان العادي توسي هوية في النهار العادي فيتامينة ما ينجم ياخذ كامل الغلة، خاطر الأكلات الأخرين جرمون طيب وحنين عليها الماكلة ونعرضها برشا الحرارة، معناها أكلتنا التونسية نعرضها الحرارة والحرارة تفقد شوية الفيتامين، مثلا الخضرة الطيبة تفقد الفيتامين بتاعها، والغلة تتاكل نية معناها ما تطيبش، على هذاك ديما نحطوا على أكل الغلة طلع من كيما حكينا من فيتامينات، فيها فيتامين جروب بي، فيها برشا غلة فيها الحديد، على فيتامين أو فيتامين أ للنظارة، فريمون معناها الغلة راهي موجودة ومنصوح بها كيما قلنا ما نكثروش الكمية. لكن كبير وصغير، حتى صغار كي ندخلوا بالاكل معناها اللي نوفوني معناها الصغيرات من 4 ل 6 شهور ديما نحطوا لتدخيل الغله معناها من الركائز نتاع اكل الاطفال. الغله زاد الناس الكبيره في العمر من عليكم عندها مشاكل في الاسنان ولا في الاكل، ولا ارح الغله وكل الغله على خاطر الغله راهي معناها فيها جميع العناصر الغذائيه. تفتقر كان البروتينات، الغله بريسك معناها فيها بروتينات فيها كل ما هو املاح معدنيه وجيده في الريش. معناه نستعمل ريشيبات والكيخوية تاعب وفيش والريشيب تعبني ولا زيد حصن تغلى. هذه الغلة معناها جزف اللي في الغلة اللي نبعد عليها شوية في الصيف، وهي خطر ميش غلة موسمية. هذا علاش هي الموز البنان والدقلة بحكم فيه برشة سكريات مش تحرم مش تعصيب.
0: سؤال باش
1: الغلة الصيفية تاع موسم
0: واضح. سؤال باش نختم به خلود، أحسن وقت ناخذ فيه الغلة خلال اليوم كامل؟
1: هو بالنسبة لأحسن وقت تأخذ فيه الغلة اللي هو بعد فطور الغداء بساعة. تكون كان لومجة وإلا تكون كان لومجة صباحية زادة ناجحة برشا. نفس حاجة سكرية صباحة ملكي يقول يحب لحلو وتعود بحلو ولأخذه في طيرة، وبعد يزمع كيبة غلة اللي هي تكون راوية بالماء وتشبعك وتعمل لك تتكسر لك صباحية شوية معناها، وتكون محكية العشرة ولا الناس اللي العشية تتولى عليه بعشية الصيف سوش تعمل في الريجيمات ولكي يقول العشية طويلة عليا شو مش ناكل شو مش ناخد، بنقول لك خوذ كيبة غلة خليها كالوجة. الغلة بجيش مع الفطور خاطر امتصاص الفيتامينات متاعها يقل على الاخر مع الاكل معناه تركتر كسكسي ولا بقرونة بدك براها غلة اللي خاطر امتصاص الاملاح المعدنية والفيتامينات نضيع مع عشان نقوها مع الاكل الدسينة. وبالنسبة للناس اللي تتعشى صحن غلة نقول كانت من الناس اللي تحب تعمل ريجيم ولا عندك امراض السكر اسم الله كيما حكينا امراض الكلية زادة ولا عندك بلغة الكرش وتحب تنقصها ابعد على غلة في الليل خاطر يكون فيها برشا فلوكتوز ويكون تخزين 100% في البطن.
0: بيه. شكرا لك خلود، تحياتنا لك، يعطيك الصحة على كل النصائح هذه. إن شاء الله نكونوا من الناس اللي طبق النصائح هذه نحن والسادة المستمعين. إلى اللقاء. هكا مع خلود نكون وصلت نهاية مشواري الصباحي معاكم مستمعينا في إذاعة تطاوين ومستمعي بانوراما في تونس الكبرى. أجمل التحايا من عندي من عند الفريق اللي حاضر معي اليوم فتحي وعادل زملائنا في قسم الرياضة وقسم الأخبار. نهاركم طيب سعيد مبارك الناس الكل. إلى اللقاء.

0: الأشهار.
1: رودشو بي واي دي يعطيك الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك. رودشو باش يكون موجود من 30 مايو ل 7 جوان في بورغو مول جربة. إجا وجربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج أو سور باش تربحوا برشا كادوات. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
0: إشهار عروس الصحراء، عروس الصحراء إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار.
3: تحية طيبة، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. تم خلال جلسة عمل بمقر ولاية تطاوين خصصت للنظر في الإجراءات الكفيلة بالتصدي لمظاهر الانتصاب الفوضوية، دعوة البلديات للتنسيق مع المصالح الأمنية وضبط خطة عمل واتخاذ تدابير ميدانية عاجلة للحد من ظاهرة الانتصاب الفوضوي والاستغلال المفرط للرصيف والحرص على حماية الأرصفة والممرات من الاستغلال العشوائي مع المحافظة على المسالك الخاصة بالمترجلين أمام المقاهي والمحلات المفتوحة للعموم. تنظم الهيئة الجهوية للهلال الأحمر التونسية اليوم قافلة صحية اجتماعية في المدرسة الابتدائية الخنازرية بمنطقة المنصفة بجبس الغربية. من المنتظر أن ينطلق دان استغلال المحطة الجديدة لخط سيارات الأجرة الأواجة الرابط بين ولايتي مدنين وتطاوين، وكذلك الخط الداخلي الرابط بين مدنين ومعتمدية ابن خداشة الكأن مقرها بنهج القدس وسط مدينة مدنين. بدأت حركة المقاومة الإسلامية حماس أمس عقد لقاءات في العاصمة المصرية القاهرة لبحث اتفاق وقف إطلاق النار ومستقبل قطاع غزة وفق مصدر وبيان صادر عن الحركة. شن الطيران الحربي لاحتلال الصهيوني اليوم غارات على مناطق متفرقة من لبنان ما أسفر عن استشهاد 5 أشخاص وجرح آخر. أكدت الآلية الخماسية بشأن السودان رفض أي محاولة لفرض هياكل حكم موازية في البلد الذي يشهد حربا بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أكثر من 3 أعوام.
2: معرض الصحف العربية والتقنية.

0: صحيفة العرب اللندنية عنونت الوجه الأخضر في الترسانة الإيرانية. يسلط المقال الضوء على ملف الأسلحة الكيميائية والبيولوجية ضمن التقديرات الأمنية الإقليمية، منتقدا إهمال هذا الملف مقابل التركيز على الصواريخ والطائرات المسيرة وأنظمة الدفاع الجوية. يرى الكاتب أن هذا الوجه غير المرئي من التهديدات قد يكون أخطر من التهديدات التقليدية، لأنه أصعب في الرصد والاعتراض وأقل تكلفة، ويمكن أن يحدث آثار نفسية واقتصادية كبيرة حتى لو كان الاستخدام محدودا ومركزا. ويستند المقال إلى تقارير وعقوبات أمريكية تشير إلى وجود شبهات حول أنشطة مرتبطة بأسلحة دمار شاملة، مع التأكيد أن هذه المعطيات لا تثبت برنامج مكتمل الأركان، لكنها تبقي باب الشك مفتوحا. صحيفة الشرق الأوسط عنونت لبنان وألغام التفاوض. يتناول المقال برعاية أمريكية في ظل الحرب الإسرائيلية المستمرة والتوترات الداخلية اللبنانية الحادة. يشير الكاتب إياد أبو شقرة إلى أن هذه المفاوضات ليست محايدة، بل تتم تحت تأثير واضح للولايات المتحدة الحليفة لإسرائيل، ما ينعكس على توازن المواقف. كما يبرز أن البيان الأمريكي تضمن بنودا مثيرة للجدل كالتأكيد على حق إسرائيل في الدفاع عن النفس دون مقابل واضح للبنان، والضغط على بيروت لضبط حزب الله بوصفه طرفا يهدد السيادة. يرى المقال أن الصياغات المطروحة تميل إلى فرض التزامات أمنية وسياسية كبيرة على لبنان، بما قد يقود لاحقا إلى مسار تطبيع غير مباشر. كما يناقش الانقسام الداخلي اللبناني الحاد حول هذه المفاوضات وانعكاساته على الاستقرار، مع الإشارة إلى تاريخ طويل من الأزمات الطائفية والسياسية التي تعقد أي تسوية. صحيفة البيان عنونت مستقبل الجمهوريين في رقبة ترامب. يرى الكاتب عماد الدين حسين أن مستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحزبه الجمهوري في انتخابات التجديد النصفية المقبلة يرتبط أساسا بنتائج سياسته تجاه إيران والوضع الاقتصادي الداخلي. فإذا نجح ترامب في التوصل إلى اتفاق يحد من قدرات إيران النووية والصاروخية ويحافظ على استقرار أسواق الطاقة، فقد يستثمر ذلك انتخابيا ويخفف الضغوط الاقتصادية على الأمريكيين. أما إذا بدا الاتفاق ضعيفا أو سمح لطهران بالحفاظ على نفوذها، فسيواجه انتقادات من الديمقراطيين ومن شخصيات جمهورية بارزة. ويشير المقال إلى تزايد التململ داخل الحزب الجمهوري، حيث اعتبر بعض أعضائه أن التسوية المحتملة مع إيران لا تختلف كثيرا عن اتفاق عام 2015، كما تعرض ترامب لانتكاسات داخل الكونغرس في ملفات عدة، ما يعكس تراجع الانضباط الحزبي حولها. مجلة الإكسبريس الفرنسية عنونت رد فعل أوروبا الذي لا يزال هشا. يشير المقال إلى أن أوروبا عززت جهودها لمواجهة حملات التضليل والتدخل الأجنبي، خصوصا بعد الهجمات المعلوماتية المرتبطة بروسيا والصين والولايات المتحدة. فالجدل حول مكافحة التضليل أدى إلى إنشاء مركز أوروبي لتعزيز الصمود الديمقراطي وتنسيق تبادل المعلومات بين الدول الأعضاء. كما طورت عدة دول آلياتها الخاصة، ففي ألمانيا جرى التصدي لشبكات مواقع إخبارية مزيفة دعمت حزب البديل من أجل ألمانيا، بينما أعادت السويد تفعيل وكالة للدفاع النفسية لرصد الحملات الإلكترونية، وأنشأت بولندا عبر معهد إيناسك أنظمة لرصد الحسابات المزيفة والإعلانات السياسية المشبوهة. ومع ذلك يرى المقال أن الرد الأوروبي لا يزال غير متجانس وهشا أمام تطور أساليب التدخل الرقمي والتضليل الإعلامي. مجلة لي نوفيلوبس عنونت بوتين في مأزق في أوكرانيا. يرى المقال أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يواجه مأزقا متزايدا بعد أكثر من 4 سنوات من الحرب في أوكرانيا. فبينما تواصل روسيا قصف المدن الأوكرانية، تمكنت القوات الأوكرانية من استعادة زمام المبادرة عبر استخدام التكنولوجيا الحديثة والطائرات المسيرة بعيدة المدى، ما سمح لها بضرب أهداف داخل روسيا وإبطاء التقدم الروسي على الجبهة. ويشير التقرير إلى أن الخسائر الروسية أصبحت ضخمة إذ تقدر بمئات آلاف القتلى وسط صعوبات متزايدة في التجنيد وضغوط اقتصادية متفاقمة بسبب الإنفاق العسكري. إلى هنا تكمل معرض الصحف العربية والدولية. إلى اللقاء.
1: إذاعة تطوير.
2: إذاعة تطوير.
1: صباح الألحان مع فاتن.

ونخبي جروحي ونفرش لك روحي ونسقي بساتينك ودياني محبة ونخبي جروحي ونفرش

0: ونخبي جروحي ونفرش لك روحي ونسقي بساتينك ودياني محبة. ارحم يا سيدي جرحي وتنهيدي الشوق فناني والكاس تعبى.
1: إذاعة تطاوين.

0: إشهار.
1: رودشو بي واي دي يعطيك الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك. رودشو باش يكون موجود من 30 مايو ل 7 جوان في بورغو مول جربة. إجي وجربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج أو سور باش تربحوا برشا كادوات. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
0: إشهار.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا العرض الأخباري الموجز. تنظم الهيئة الجهوية للهلال الأحمر التونسية اليوم قافلة صحية اجتماعية في المدرسة الابتدائية الخنزرية بمنطقة المنصفة بجابس الغربية. من المنتظر أن ينطلق غدا استغلال المحطة الجديدة لخط سيارات الأجرة اللواجة الرابط بين ولايتي مدنين وتطاوين، وكذلك الخط الداخلي الرابط بين مدنين ومعتمدية بن خداشة الكائن مقرها بنهج القدس وسط مدينة مدنين. تعقد لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها ورقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب غدا جلسة عمل لمواصلة النظر في مقترح القانون المتعلق بالنظام الأساسي للإطارات المسجدية، وذلك وفق ما ورد بالموقع الإلكتروني لمجلس نواب الشعب. في العالم، استشهد صياد فلسطيني صباح اليوم برصاص جيش الاحتلال الصهيوني في بحر دير البلح وسط قطاع غزة. أعلن حزب الله في بيانات منفصلة استهداف مقر قيادي للجيش الإسرائيلي في بلدة الناقورة بمسيرة انقضاضية من طراز بابيل. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن هجوما بإطلاق النار وقع قرب منطقة داخل الخط الأخضر أسفر عن مقتل صهيوني وإصابة 5 آخرين بينهم 2 بحالة خطيرة. انتهى الموجز مع تحية عفيف فالونيسي، والمشوار ينطلق بعد قليل في استوديو الأحد مع هادية.
3: من 93 بدينا،
4: من 93 بدينا،
5: إذاعة الجمهورية التونسية من تطاوين،
3: ولليوم وإحنا معاكم كل يوم 24 ساعة. وين أنتم؟ وين إحنا؟ نسمعكم،
4: نسمعكم
3: وتسمعونا على إذاعة بالألوان،
4: إذاعة بالألوان،
3: إذاعة تطاوين، إذاعة بالألوان،
4: معاكم بديت،
3: معاكم بديت.
6: شغلي الإذاعة، علي السماعة، سيبك من الوقت، انت ما صدقت تفرح لك ساعة.
3: إذاعة بالألوان مع هادي

نهاركم زين، نهاركم فل، نهاركم أسعد الأيام. الناس الكل اللي تسمع فينا على موجات إذاعة تطاوين، سلام عليكم وين ما كنتوا، وتحيتنا لكل من يسمع في إذاعة تطاوين. أفضل الصلاة والسلام، وكل عادة البداية ديما معكم كل نهار حد 3 دقائق بعد 10 متاع الصباح. نسلم عليكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا ومعدلين المجمعة. نهير محلاه، نهير مزيان، يظهر لي نسيه الشتاء اليوم النهار هذا ما تزوش معاه. إذا نسلم عليكم الكل، تنجموا تخرجوا تتفردوا تخرجوا صغيراتكم بعد الامتحانات وبعد نهاية السنة إن شاء الله تكلل بالنجاح. أكل تلامذة متاع البكالوريا إن شاء الله موفقين، خاطر كلهم توا غطسين في التحضيرات، لكن ما فيها باس نعملوا بوز صغيره هكا نتفرهدوا بها على رواحنا، نبدلوا فيها المود، نبدلوا فيها الجو شويه. الناس الكل اللي تسمع فينا وما كنتوا، فقط انكم تكونوا حاضرين معنا على 75 870 900. مرحبا بكم معنا، وتحيه للكامل الفريق التقني اللي امن معنا لليوم هذا اللقاء. مرحبا بك اليوم ينورنا مفتاح الخبير، شكرا ايضا فتحي المقبلي، ان شاء الله نهارك زين، وعادل جميل في غرفه الهاتف.

ونهاركم زين ونهاركم طيب ونهاركم برشا موزيكا وإيقاعات ياسر مزيانة تسمعوها معنا نورتونا الناس الكل. بعد شوية نكونوا في مرف مع صديقتنا وزميلتنا هدى العلوي كي العادة. مرحبا نورتونا الناس الكل, تحية كبيرة لكل من يسمع فينا وكل من يتابع فينا هذا الصباح سواء على الاف ام سواء على الستريمينج لايف, تسمعونا وتتابعونا وتشوفونا وتكونوا حاضرين معنا. شكرا على كل الكلمات المزيانة منذ البداية ومنذ الانطلاقة, الناس الكل اللي تتابعوا فينا.

0: فترة بفضل كل أم وكل والدة موجودة معاكم استهلوا فيها واسمعوا كلامها وجروا في حظوظها. ربي فضل كل الأمهات ويرحم كل المتوفيات.
1: L'actualité.
2: Alors, l'actualité pour cette semaine.
1: L'actualité.
0: L'actualité جينا مباشرة من ميرت مع صديقتنا هدى العلوي. صباح النور هدى.
3: هدى أهلا وسهلا بيك، تحية ليك وتحية لكل مستمعي إذاعة تطاوين اليوم في نهار الأحد. الأكتواليتي اليوم هدي عنا مواكبة لنشاط انطلق اليوم الحقيقة، هو من تنظيم دار شباب الزارات، هو مشروع فيه برشا معناها تطوع، فيه برشا إبداعات للشباب بطبيعة ينفتح على عديد المؤسسات مش كان دار شباب بركة. التفاصيل باش ناخذوها مع منسقة المشروع السيدة مباركة هنيشير اللي هي أستاذ شباب وطفولة بدار شباب الزارات. مباركة مرحبا بيك، أهلا وسهلا على أمواج إذاعة تطاوين.
4: مرحبا بكم، صباح النور على السلامة. مرحبا بكم، مرحبا بكل مستمعي إذاعة تطاوين، مرحبا بالناس الكل.
3: كان تحكيلنا شوي على المشروع هذا في حد ذاته.
4: والله سامحيني زميلتي هدى، في الحقيقة في الأول نحب نترحم على روح زميلنا مبروك سكيب، منشط في دار الشباب مارس، توفى نهار 3 فات، ربي يرحمه وينعم الجنة. الحقيقة أثر فينا الناس كل، إن شاء الله ربي يرحمه ويصبر أهله ويصبرنا ويصبر الأسرة الشبابية الكل إن شاء الله. كما قلنا المشروع التنشيطي هذايا بعنوان بصمة أمل تحت شعار معنا نصنع التغيير. البروجي هذايا إن شاء الله يمتد من 7 إلى 25 جوان 2026. والله البروجي هو حبينا مشروع، معناه مشروع تنشيطي حبينا نشاركوا فيه معناها برشا مؤسسات وبرشا جمعيات ومنظمات في الجهة، منهم بلدية الزارات، المكتب المحلي للمصايف والجولات بالزارات، معهد الثانوي بالزارات، ونادي الأطفال. البروجي هذايا يضمن عدة فقرات، منها هي ريتي معناها عمل تطوعي هو بالأساس، فيها يضمن عدة فقرات منها شارعنا نظيف، مبادرة جبر الخواطر، ماراثون تطوع ليعمل، وملتقيات تكوينية فيها الملتقى الجهوي لنوادي التربية على المواطنة. كنا بدينا اليوم هي أول فقرة مع نادي الأطفال، عمل تطوعي كانت معنا البلدية، نظفنا الشارع معناها الشارع المحاذي للمعهد وللنادي الأطفال، عملنا تزويق للممرات، وتوا فقرة الجداريات. كل الشكر.
3: اليوم متواجدين تقريبا في مؤسسة من المؤسسات هذه،
4: أي نادي الأطفال اليوم، مازال عندنا المعهد الثانوي، مازال عندنا شوية تزويق حتى في المؤسسة متاعنا. المفيد البروجي هذا منفتح على المؤسسات الكل.
3: أنا عجبتني فكرة جبر الخواطر، كان تحكي لي على الفقرة هذه بالضبط شنو فيها، خلي على قليلة نعطوا فكرة على الفحوة متاع الفكرة أصلا متاع المشروع هذا.
4: والله مبادرة جبر الخواطر فيها زوز فقرات، هي الفقرة الأولى في المستشفى المحلي بمارس، كنا نسقنا معاهم باش نقوموا بزيارة خني والشباب اللي معانا باش ننمو روح التطوع وروح التضامن مع الناس اللي المقيمين في الأقسام الداخلية بالمستشفى. الحقيقة شكر للمستشفى كان متعاون معانا ومعناها تقبل الفكرة برحابة صدر وكل شيء. الفقرة الثانية هي في مع جمعية الرحمة للمسنين، حتى هي عندنا فاز أخرى نهار 13 جوان إن شاء الله، باش نقوموا بزيارة الغادي باش نعملوا مداخلة تنشيطية فيها أسئلة ومسابقات. حبينا معناها نرفع شوية الدعم المعنوي لك المسنين، نعملوا لهم شوية جو. هي بادرة الحقيقة، حبينا تكون معنا الشباب باش نحسوهم بالحاجة هذه وكل شيء، وإن شاء الله نكونوا معناها نتوقف في بالفقرات هذه.
3: يعطيك صحة مباركة، شكرا لك، حبينا فكرة هكا هذه على المشروع. مازال عندي ضيوف أخرين بعجالة باش ناخذهم معايا اليوم، اللي هي سيدة حليمة الطبل اللي هي مديرة نادي الأطفال. اليوم الفقرة الأولى متاع المشروع هذية بحذاكم في المؤسسة، حضرت لنا الصغيرات الشباب، حضرنا البداية معناها النادي هكا يظهر في حلة جديدة في ألوان وكل شيء، لو كان تحكي لنا على الفكرة هذه شنو انطباعك عليه؟
4: الحقيقة هي بادرة طيبة معناتها، وكانت معناتها عنا برشا حنين اللي بدينا نهيئه في الفضاء، ودهلنا الصور كما تشوفوا فيه مازال معناتها أبيض صحيت،
3: واليوم بدي ينور
4: الله ينوركم يعطيكم الصحة. مشكورين حق إطارات دار الشباب الكل, ومشكور سلهادي زادة, وإن شاء الله في أعمال أخرى لملاء وفي ملتقيات أخرى إن شاء الله.
3: يعطيك الصحة ليما هادية بعجالة. باش ناخذ ضيفي ناخر اللي هو أستاذ في الفنون التشكيلية في سليم العلمي, اللي هو تقريبا اللي مشرف على مختلف الورشات والفنون التشكيلية. في سليم مرحبا بك على أمواج إذاعة التطاوين.
5: وبيكم يا عيشك الله يبارك لك. سليم العلمي اختصاص خط عربي, خريج المعهد العالي للفنون الحرف بجابس. جينا اليوم باش نشاركوا أطفالنا وشباب المستقبل إن شاء الله بس في هالورشات هذه وجداريات في نادي الأطفال بالزرات, وإن شاء الله الورشات المفتوحة هذه والورشات التفاعلية كانت معناها مزج ما بين الخط العربي والرسم وعلاقة الرسم بالخط العربي. وتولى هنا في على المباشر عندنا ورشة لتعليم الصغار معنا الخط العربي, لكن بطريقة القص بطريقة النحت, وبعد الحروف هذيك باش نقصوها وباش نحاول نوظفوها معناها على الجدار بطريقة

0: شو اسمه بالفنانين ولا حتى اللي يحبوا يعبروا، والصغر والصغار لهنا يتعلموا بالتأمل. هذاك علاش هالورشات التفاعلية والجداريات والفن الشارع هذايا باش نخدموا، معناها جداريات معناها في الساحات وفي الشارع، هي اللي تخلي الصغيرات نتاعنا معناها يخرجوا منها في العزلة ويعبروا بطريقة معناها نقولوا احنا فيها نوع من الحرية، وهذاك اللي نحبوه معناها نوصلوا لهم بالطريقة هذه.
1: والمشروع ككل عنوانه بصمة أمل في كل مرة محطة من المحطات في بلاصة من البلاصات، يعني فكرة من مبادرة من دار الشباب، شنو رأيك فيها أنت كطرف فاعل فيها تقريبا تواكب في كل المحطات؟
0: والله وكبت وكنت شريك مع دار الشباب زارات معناها في عدة فقرات في هالبرنامج هذا المميز، واللي كان معناها فيه تناغم ومنهجية ما شاء الله، معناها نقولوا احنا فاتت صغيراتنا وخلتهم معناها نقول احنا يتفاعلوا وينتظروا معناها الفقرات، نعملوا ساعات نعملوا فقرة من الفقرات ويبقوا ينتظروا ويتساءلوا معناها الفقرات جاية وقتاش باش يشاركونا بك البصمات بصمتهم، ويشاركوا معناها بالأنامل متاعهم معناها في الرسم وفي الخط العربي، وإن شاء الله نكونوا معناها قد المسؤولية باش نوصلوا لهم هالفن هذايا ونفيدوهم إن شاء الله.
1: يعطيك الصحة، هو عنوانه بصمة أمل، أنت بصمتك تبقى في كل مؤسسة من المؤسسات اللي تزورهم دار الشباب كسرات هكا هادية تقريبا، هو المشروع عنوانه بصمة أمل، لكن في كل مؤسسة يزورها يخلي بصمات الحقيقة متاع ألوان زاهية متاع أمل جديد متاع جبل خواتر كما كانت تحكي المنسقة متاع المشروع. إن شاء الله بطبيعة بكل من موقعه يحاول إنه يخلي ولو أثر صغير في نفوس الناس هذوما وفي نفوس ومهم جدا هذه إنه
2: نعم وهو كذلك
1: الشباب على العمل التطوعي وعلى الإبداع.
2: نعم وهو كذلك هدى، يعطيك صحة. تحية سي سليم العليمي اللي هو فنان تشكيلي، لمدام باركة حليمة، الكل اللي يخدموا في دار شباب زارات، شكرا نورتونا، يعطيكم الصحة، نحن نوصلوا معكم. شكرا هدى، هذه كانت فقرة الأكتيوريتي. مازال بعد شوية أك الصغيرات اللي يسمعوا فينا اللي ديما معدين موجة معانا 10:30 عندهم الفقرة الخاصة بهم، واللي قاعات ديما متواصلك بلها. نحيي كل اللي يسمعوا فينا وسيلة لجمي، شكرا عز الدين دغري، شكرا نشرف كيف برشا أصدقاء برشا مستمعين ومستمعات داخل وخارج تونس، نورتونا.
3: إذاعة بالألوان، إذاعة بالألوان،
4: نلتقي من خلال هذا المذياع الساحر
3: من 93 بدينا، ولليوم وإحنا معاكم في إذاعة تطاوين.
5: تبعنا،
3: اسمعنا،
5: وخلي الموجة عالية،
3: وخلي الموجة عالية.

0: نبدأ التحقيق الآن.
1: أنا رينادة ليلي وأمي لعثمان.
2: أنا قادمة.
0: صباح الخير.
1: وأنا نقرأ في المنارة سكون.
3: طب وش تمشي للروضة الصباح؟
1: عشري.
0: ها ماذا؟
3: تمشي الصباح مع عثمانية؟
1: ايه؟
3: وش تعملوا؟ تحكي لي في المدرسة وتمشوا؟
1: انا قعدوا في قاعتنا وبعد مروح نلقى امي لهنا طيبة رز بالفاكية وبطاطا ومايونيز وكيو.
0: نا نا نا نا نا نا
3: كمل من الماكلة ترجع للمدرسة العشية.
1: نعم.
3: ايه شو تعمل؟ تحكي لي في المدرسة شو تعمل؟
1: انساتنا قرن فينا.
3: شو قرن فيكم ترى؟
1: هل اصبر
3: اشتكتوا في الدروس؟ اشتكتوا
1: رقم 2 و3 و4 و1.
3: ايه والحروف؟
1: ألف ومبا تاء ومفا جيم حاء خاء دال ذار راء زاي سين شين ضاد ضاد ضاء باء عين غير فا قاف لام لام ميم نون هاء واو ياء. هذه حروف الإيجاب.
3: صبري
0: ما الذي تضحكين عليه؟
1: لأن الأرنب يجري يلعب يأكل جزر الكينة يتعبى نط وحكى الضحكة منها القطة باء بطة خداج كم منها؟ هل بنعودها لكم؟
3: لا متعودني أشتوى قرينا القرآن اللي حفظتيه ترى
0: فقط مرة واحدة
1: باء تاء فاء.
0: أنت ناضجة بالفعل يا صغيرة.
3: أقرب الدعاء اللي حفظت
1: ربي يسر ولا تعسر.
4: برافو برافو برافو برافو برافو برافو.
3: رنودة شنو الغنية اللي تحبيها؟
1: الزين.
3: نجم تغنيها هنا شوي؟
1: الزين.

0: اللقاء.
1: مع الأطفال.
2: ها اسمع
1: مع الأطفال.
2: أيوة ماما.
1: الحكاية.
3: الغراب الملون. كان الغراب ساهر يرفرف فوق المنجنة في جولته الصباحية عندما رأى أن الفلاح يطلي سور المزرعة الجديد بألوان مبهجة، فتمنى أن يكون له ريشات ملونة، وهو الذي لونه أسود قان لا يكاد يرى في سواد الليل. فتسلل ساهر إلى المخزن حيث رأى الفلاح يضع بقايا الطلاء وأخذ يلون ريشه ومنقاره. نعم القليل من الأحمر هنا وبعض الأصفر الفاقع هنا، أما منقاري فسوف ألونه بالأخضر. عاد ساهر إلى سربه وفاجأهم بمظهره الملون الجديد، وظلوا هكذا حتى انتصف الليل وذهب كل غراب إلى غصنه لكي ينام. وهكذا فعل ساهر، ولكن أنى له أن ينام، فقد هجم الثعلب على شجرته وحاول أن يتسلقها لكي يأكله. هرب ساهر سريعا وهو متعجب، يا إلهي كيف وجدني، إنه لا يستطيع رؤيتي في الظلام. ثم استقر أخيرا على شجرة أخرى كبيرة وحاول أن ينام، ولكن البومة الأم سونا كانت تعيش على نفس الشجرة فخافت على فراخها الصغار منه وأخذت تنقره وتطرده بعيدا. هذا أنا يا سيدة سونا، ساهر الغراب، ألم تعرفيني؟ ساهر غراب أسود وأنت طائر ملون غريب، اذهب من هنا قبل أن أنقرك. آه إنها لم تعرفه بسبب مظهره الجديد، فوجد أمامه المدجنة التي قرب بيت الفلاح ودخل لينام بين الدجاجات، ولكنه لم يلبث أن وضع رأسه على كومة الطبق حتى رآه الديك صياح. يا للغريب الوقح، أتدخل بيتي وتنام قرب الدجاجات والفراخ أمام ناظري؟ ثم هجم عليه بمنقاره وهو يصيح بصوته العالي. وهكذا ظل ساهر طوال الليل، وكان أول شيء فعله عندما طلعت الشمس هو أنه أخذ يغتسل عند الجدول ليزيل عنه الطلاء وهو يتمتم. يا للألوان البغيضة، ما به اللون الأسود، إنه جميل ويتلائم مع كل شيء ويخفيني عن أعدائي ويجعل أصدقائي يتعرفون علي. وظل يغسل نفسه حتى مغيب الشمس في الجدول، ثم انضم إلى سربه على الشجر ونام ملء جفنيه. ومنذ ذلك اليوم لم يقترب ساهر من أي علبة طلاء، وصار كلما رأى الألوان يضحك ويقول الأسود ملك الألوان.
4: أهلا يا أطفال،
1: غنايا مع أمين.

تعيشوا لاثنين سنين وسنين ومرحبا بكم الناس الكل وكل المستمعين اللي يسمعوا فينا في الطريق في الخدمه في دياركم ما كنتوا اهلا وسهلا بكم ديما موصلين المشوار في اذاعه بالالوان من توا حتى شل ماضي ساعه معكم ثلاثه ساعات كيما استنستوا كل نهار احد وكل صبحيه تحد اللي في القاوي زاد كيف كيف صحه وبشفاليكم يعملوا ترتيحه بعد اسبوع عمل ايضا فما الناس تمارس في الرياضه تو لقيت هذا يظهر لي اي مثال شنو نحيوهم الناس الكل اللي في الأسواق والمحلات التجارية إن شاء الله ربي يعينكم بالقسم الوفير للجميع احنا مواصلين معاكم ديما بالإيقاعات وبالفقرات في إذاعة بالألوان

0: سمعتوا حسن البيجو يا غالي وسمعتوا محمد جويني على الوالف وما زالت لقاعات. مرحبا بكم الكل اللي خلطوا توا تسمعوا فينا. نسلموا عليكم وين ما كنتوا. نواصلوا مع الفقرات. نجد خليصة كالعادة طلع علينا في فقرة بالتونسي. نعرش مفتاح باش نسألك، تعرف منين جت كلمة كرهبة ولا ما تعرفش؟ ملا اسمع المعلومة معنا انت والسادة المستمعين، منين جاتنا كلمة الكرهبة؟ الناس الكل في العالم العربي الكل يقولوا سيارة إلا التوانسة الكرهبة يسموها كرهبة.
1: في بالك في بالك تونس خضرة تحب من أول نظرة، لفت الرمال لحظة نشي لحظة غالي دم بالليتها وسيدها لفحل.

0: إيه برا يا زمان وتعالى يا زمان، كل شيء يتبدل. تعالوا نحكي لكم
1: إذا ما شنو تحب تقول.
2: يا كرهبت الكار نخي، كرهبت الكار جيبي حما في مشوار نخي.
0: العالم العربي الكل يقول على السيارة سيارة، كيف في تونس السيارة اسمها كهرباء. تعرفوش زعم علش؟ تابعوني، مانيش باش نطول عليكم برشا، وخلينا نعرفوا إيش نية قصة هالكهرباء. السيارة كما تعرفوا هي كلمة عربية فصحى، وطبيعي تستعملها أغلب الدول العربية، لكن في تونس أصلها ما يتمشيش مع الجذور العربية الفصيحة.

0: وهذاك علاش كاني مضطرة اني نفتح معاكم باب لغوي وتاريخي. بنبدو بالمؤكد وبالتالي المعطى الثابت لغويا، انه الكهرباء في تونس تعني سيارة او مركبة ذات محرك، وكل حد وتعبير المجازي في تونس. لكن هات ندخلوا في الرسمي ونعطيكم اصل الكهرباء شنية، لانه فما برشا فرضيات مطروحة. واحد، الفرضية الشعبية واللي تقول انه اصلها من الكهرباء، باعتبار كما نعرفوا انه السيارة آلة حديثة تعتمد على أنظمة كهربائية. التفسير هذا ممكن يكون سهل الفهم شعبيا، لكن المؤكد انه ضعيف علميا ولزوز اسباب. اولا، خطر ما ثماش توثيق تاريخي يبين انه الكهرباء تستعمل للدلالة على العربات في بدايات استعمالنا للسيارة. ثانيا، لانه التحول الصوتي من كهرباء الى كهرباء لغويا مش منتظم، وحتى انماط الاشتقاق المعروفه في الدارجه ما تدعموش. يعني المره الجايه كيف تسمعوا كهرباء ما عادش تقولوا معناها كهرباء، لانه ما عندها حتى علاقه.
1: يا كرهبت الكار اخي، كرهبت الكار جيبي حما في مشوار اخي.
0: نجو للفرضيه اللغويه التاريخيه واللي اصلها اوروبي، وركزوا فيه مليح لأنه هو الطرح الأكثر منطقي. يقول لك كلمة كهرباء ترجع الكلمة فرنسية قديمة كهرباء، والكلمة هذه كانت تستعمل في فرنسا قبل للدلالة على عربة تنقل عمومي كبيرة تجرها الخيول وتشبه شوي للكربون. وهنا في عوض ما نستبعد الفرضية نزيدوا ندعموها بشواهد علمية. واحد، التطابق الدلالي للكلمة الأصلية بطبيعتها تشير لوسيلة نقل، وهو بالضبط نفس المجال المعنوي. ثانيا، السياق التاريخي للكلمة هذه دخلت لتونس بالتزامن مع فترة الحماية الفرنسية، يعني بين 1881 إلى 1956، والكلنا نعرفوا باللي آلاف المفردات التقنية دخلت في الدارجة التونسية. ثالثا، التحول الصوتي واللي هو منطقي برشا، كهرباء كهرباء كهرباء. ولو تركزوا في حرف الهاء ادخاله على الكلمات الغربية هي ظاهرة معروفة في التعريب حتى يسهل النطق. والأكثر من هذا الكل، في نفس الفترة هيكي برشا كلمات تونسية خضعت لنفس المسار، مثلا كار، حافلة، بيس، بريز وغيرها من الكلمات. لكن تو خلينا نجو للسؤال الأهم، أعلاش الكلمة هذه من دون كل العالم ما استقرت كان في تونس؟ وسعوا بالكم معايا واسمعوني. اللهجة التونسية معروفة بمرونتها القوية في استيعاب الكلمات الأجنبية وإعادة تشكيلها صوتيا، وبحكم أنه ما فماش سياسة تعريب صارمة في حياتنا اليومية، هاك علاش الكلمات الدخيلة ترسخت فينا وولت 100% محلية تونسية. يعني كهرباء من الآخر هي كلمة فرنسية. وانتم لو تجمعوا الكلام اللي قلت الكل أو تفهموا باللي البحث وفق السياق التاريخي والتطابق الدلالي الصوتي، الأصل الفرنسي هو الأقرب. وكهو إن شاء الله اقتنعتوا، وإن شاء الله نهاركم زين الناس الكل.

0: عبد الكار الغناية والفقرة سمعتوا كلمة كربة منين جاتنا والأصل متاعها فرنسي. احنا نرجعوكم بعد موجز لحداش, خليكم معانا ما تبدلوش الموجة, رجعين كملوا معاكم في الجزء الثاني والثالث من إذاعة بالألوان. طبعا الإيقاعات متواصلة والفقرات متواصلة وانتم تكونوا حاضرين معنا على 75-870-900.
1: إذاعة بالألوان, إذاعة بالألوان
2: نلتقي من خلال هذا المذياع الساحر
1: من 93 بدينا ولليوم وإحنا معاكم في إذاعة تطاوين.
3: تبعنا
1: اسمعنا
3: وخلي الموجة عالية,
1: وخلي الموجة عالية.
4: روتشو بي واي دي يعطيك الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك. روتشو باش يكون موجود من 30 مايو ل 7 جوان في بورغو مول جربة. إجي وجربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج وصور باش تربحوا برشا كادوات. عيشها إلكتريك, عيشها بي واي دي.
1: إشهار
5: عروس الصحراء,
1: عروس الصحراء
5: إذاعة تطاوين.
6: موجز الأخبار.
7: تحية طيبة في موجز 11 للأنباء. ينطلق غدا استغلال المحطة الجديدة لخط سيارات الأجرة لواج الرابط بين ولاية مدنين وولاية تطاوين, وكذلك الخط الرابط بين مدنين ومعتمدية بن خداش الكائن مقرها بنهج القدس وسط مدينة مدنين. تعقد لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكة ومكافحة الفساد بالبرلمان غدا جلسة عمل لمواصلة النظر في مقترح القانون المتعلق بالنظام الأساسي للإطارات المسجدية. نجح فريق طبي في قسم أمراض القلب بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس لأول مرة في تونس في زرع ناظمة قلب دون أسلاك. الإسعاف الصهيوني يؤكد منذ قليل سقوط قتيل صهيوني وخمسة مصابين, اثنان منهم في حالة خطيرة وثلاثة بحالة متوسطة في عملية إطلاق نار تمت في 4 مواقع داخل الخط الأخضر غربي قلقيلية. وقالت إنه تم تحييد منفذي العملية وهما عربيان من مدينة الطيبة يحملان الهوية الإسرائيلية. غارة صهيونية على القطران وقضى سور النبطية وقصف مدفعي على وادي برغز في قضاء حصيبة جنوبي لبنان. نختم بالبلاغات. تعتزم وزارة الداخلية فتح مناظرة لانتداب رقباء ذكور بسلك الحرس الوطني بعنوان سنة 2026, ويتعين على المترشح للمناظرة تقديم ملف يحتوي على جملة من الوثائق من بينها استمارة الترشح التي يتم سحبها وجوبا من موقع واب خاص بانتدابات وزارة الداخلية. وحدد آخر أجل لإيداع الملفات يوم 15 من جوان 2026 على أن تجرى اختبارات كتابية معرفية باللغة العربية بداية من 27 من جويلية 2026 والأيام الموالية. تعتزم شركة الخطوط التونسية للخدمات الأرضية فتح مناظرة خارجية لانتداب أعوان بمقتضى عقود غير محددة المدة عن طريق اختبارات في اختصاصات عون استغلال, عون فني للاستغلال سائق, عون فني في اختصاص الميكانيك العام, عون فني في اختصاص كهرباء سيارات, وعون فني في اختصاص الحام, وعون فني في اختصاص دهينة, وعون مصالح موحدة حامل أمتع وتنظيف. وبلغ عدد الخطط المفتوحة للتناظر 165 خطة, فيما يغلق باب الإيداع الترشحات عن طريق البريد مضمون الوصول يوم 8 من جوان الجاري, وترسل مطالب الترشح وجوبا على العنوان التالي: عدد 2 نهج الحرفة الشرقية 2 2035 أريانا الشرقية. شكرا على المتابعة. إذاعة بالألوان تتواصل مع هادية بعد قليل.

0: تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: من 93 بدينا،
2: من 93 بدينا
3: إذاعة الجمهورية التونسية من تطاوين،
1: ولليوم وإحنا معاكم كل يوم 24 ساعة. وين أنتم؟ وين إحنا؟ نسمعكم،
2: نسمعكم
1: وتسمعونا على إذاعة بالألوان،
2: إذاعة بالألوان،
1: إذاعة تطاوين، إذاعة بالألوان.
2: معاكم بديت،
1: معاكم بديت.
4: شغل الإذاعة، علي السماعة، سيبك من الوقت، انت ما صدقت تفرح لك ساعة.
1: إذاعة بالألوان مع

0: إذاءة مع وجدي. إذاءة مع وجدي.
1: وقيتنا نختار موضوع نحكو فيه مع وجدي برجي اللي ديما حاضر معنا. صباح النور وجدي وأهلا وسهلا بيك.
2: صباح الخيرات الناس الكل، إن شاء الله المتابعين الكل فرحانين في إذاعة تطاوين والجنوب الشرقي والجمهورية التونسية الكل، مرحبا بكم الناس الكل. اليوم حابين نحكيو على حاجة اللي هي تقريبا باش تكون حدث، معناتها اللي باش تقريبا قبل العروسات وقبل المناسبات، والفترة هذه معروفة بالامتحانات وكل شيء، إن شاء الله
1: فترة النجاحات
2: صحيح، حظ موفق للناس الكل، وإن شاء الله يكون نجاح حليف كل من سعى ليه وخدم وسهر وضحى. لكن أنا اليوم حبيت نرجع ديما نقول نحبوا نفسر الأشياء باش ما يصيرش حتى لبس ولا نكونوا هكا نرميه في الناس جزافا في القول. الاحتفالات اليوم ولت ما شاء الله، ما أنت الاحتفالات ولينا نحتفلوا بالنجاحات في البكالوريا ولا في السيزيام والنفيام وكذا، ما أنت احنا بطبيعة ضد هذية استرس والتعب لصغيراتنا كل شيء. لكن الاحتفال اللي هو كان عفوي، كان تذكر قبل اجتهادية، نتذكر قبل نسمع الباك ولا حد يشوفوا الأولياء، هاو فمتا هاو جازوز شروبو بشكوتو، حاجات بسيطة كانت تقدم للضيوف،
1: كنا جزو جازوز وكردونا قفلات نديروا بيهم على الحومة الكل. تسمع فيها وجدي؟
2: نسمع فيك. ايه
1: قلت لك كنا جزو جازوز صغير وكردونا قفلات نديروا بيها على الحومة الكل والصغار يتمالي الحومة،
2: وكانت حاجة بسيطة حتى في التحضير ولا في الحاجات، معناتها العمات يتموا الخالات، نطيبوا كسكسي، نعملوا احتفالية هذيك فرحا أولا تكريم للناجح، على خطر ثقافتنا ثقافة النجاح، تحب برشا التعليم والأولياء حتى وإن كانوا جدودنا مساكن مقراوش ولا كانت في حالة ضيقة من المال ولا حاجة، لكن دائما مساكن ضحوا وخلي أولادهم يقراوا. اليوم خلطنا المرحلة اللي الاحتفالات هذوما أخذت تاخذ منهج شوية هكا مغالاة شوية، ولا فما احتفالات أكثر من اللازم تثقل كاهل الأولياء أولا وتكثر في ستريس للأطفال هذوما للشباب اللي باش ينجحوا في الامتحانات الوطنية، فيخلي صغير مثلا يقول لكم شي أمي تبدأ تحضر في السيترونات وتجي وكرت الفرقة ولا ترشنوها وكل شيء. فإحنا اليوم نحبوا لفتة الناس الكل، نحاولوا مش نقاطعوا الاحتفالات لكن نحاولوا ندوبوها في إطار
1: وليت يسر فيها معالاة، وليت يسر فيها واحد يتبع في الآخر واحد عمل الخير من الآخر،
2: ومصاريف
1: وتكلفة كبيرة الحقيقة.
2: مصاريف بدأ أنا نحتسيب بعاداتنا وتقاليدنا وموروثنا، علاش جدودنا قبل كانوا مثلا حتى في العرس اختي هادية كانوا مثلا الفلوس اللي ماشيين في الاحتفالات العكس، أنا في عوض نجيب فرقة نمشي نعاون بها العريس والعروسة. كيف اليوم الشباب اللي بيشين نشحوا في الامتحانات الوطنية، معناتها داخل على دراسة في الجامعة، داخل على الترحال وبشي سافر وكذا، فأنا في عوض ما نمشي نصرف ونثقل كاهل الأولياء اللي هم ديجا باش يبداو في المواد المدرسية نطيحهم وباش يكريوا لأولادهم وهاو الفوايي وهاو التنقل وهاو كذا، علاش ما نعاونهمش؟ فتولي انه احنا مثلا انا واحد من الناس انا نقاطع الاحتفالات، شنو نعمل؟ مثلا اختي هادية نجحت بنتك مثلا في البكالوريا، شنو نعمل؟ نجي على روحي نجي نعطي هدية للبنية مش جيد نبارك لها نقولها ربي وفقك وهذه حياة جديدة وبدت حياتك كمواطن وكذا كذا. لكن الاحتفالات الزايدة اللي أنا نراهم ساعات حتى في الرمو مثلا في الفرقة ولا حاجة، ساعات هذوكم فلوس اللي نتنجموا نعاونوا بيهم.
1: هو قبل ما نوصلك الاحتفالات ما بعد التخرج نوصلك التحضيرات اللي قبل التخرج ولا قبل، خاصة احنا نحكو على خاصة التخرج، في صحيح هي فرحة كبيرة وصحيح الشهادة العلمية مهمة برشا اللي انت تعبت عليها وجبتها والكل، لكن ونلينا نشوفه في الجامعات وجدي والمستمعين الكل كما ظهر الاحتفال والتزيين واللبسة والكدوات للبروفيت والانكادرير متاعك ومن عشكون،
2: فحقيقة
1: ياسر ولا التكلفة على المواطن الزوالي اللي ما ينجمش يفرح صغيره كما غيره.
2: هي احنا تو هذه نقولوها خاطر فما برشا جامعات شافت المشكله هذه وبدات تكتشف فيها، فبرشا جامعات اليوم
1: الغتها.
2: ترفض الغتها، قالت ممنوع اي مظاهر الاحتفال وحتى تفريق الحلو وكل شيء، واللي هي بادره حسن علاش احنا
1: يحتفل في داره كما يحب،
2: صحيت وليه ونعملوا حاجة زي ده مش هذا كما تحب في دارك كما تحب خاطر كنا نتبع ولينا
1: أي.
2: فمجتمعنا يتبع برشا احنا نحبه شنو نحبه انه اي فعل يكون عنده وعي ويكون عنده بمعنتها امباكت يأثر على حاجة فانا مثلا انا واحد من الناس نرى انه في عود نعمله قداش من مليون معنتها احتفاليات وكل شيء نرى انه نعاون بهم ولدي نشيل له اورديناتور خاطر باش يدخل يقرا في الجامعة نحسن له من الوضعية نتاعه في الجامعة كيفاش باش يسكن كيفاش باش ياكل كذا تكون احسن من اللي انا نثقل به انا عندي وغيري ما عندوش وغيري يستحق يحس روحه ما عندوش يقول انا اولادي شبيا ما نفرحش بهم فندخلوا في مفهوم التداين وبرع كيما الاعراس كيما برشا حاجات النهار ان شاء الله نحكيوا على العرس كيفاش تغير من احتفاليه لم شمل شخصين تحت رباط الزوجيه المقدس لليوم ولا فعل التباهي الاجتماعي وفعل حتى للتبذير الاجتماعي اللي هو ما عادش خرج حتى من الطابع الديني السمح نتاع الزواج وحفله الزواج.
1: يعطيك صحه وجدي شكرا لك.

ينجح الصغيرات الكل وتفرحوا بيهم أمهاتهم خاصة. الحقيقة فرحة النجاح ما تضيع حتى فرحة, وإن شاء الله اللي متخرجين اللي متذية كلها حفلات التخرج إن شاء الله بالصحة, وإن شاء الله تشدوا بلايسكم وتملوا بلايسكم, خاصة كي تشد خدمتك تخدمها بخدمة يعني هي كل مرحلة تجيب مرحلة اللي بعدها, راهو المرحلة اللي بعدها توا ولينا نحضروا للخدمة وللبلايس اللي لازمكم تملوها. صحيح تعبتوا, صحيح وصلتوا يعلم ربي بحالكم, لكن لا بس ديما الفرحة راهي تمحي كل شيء, تمحي التعب وسهر الليالي, وإن شاء الله الأيامات الجاية نظهرتوا في كل دار فيها بكالوريا وفرحة البكالوريا.

0: بالألوان. إذاعة بالألوان.
1: نلتقي من خلال هذا المذياع الساحر.
0: من 93 بدينا. ولليوم واحنا معاكم في إذاعة تطاوين.
2: تبعنا
0: اسمعنا
2: وخلي الموجة عالية.
0: وخلي الموجة عالية. تونسي يحلم. تونسي يحلم.
3: انت تحلم؟ شنو احلامك؟
4: فقدت شغف في الخدمة ونتمنى ان نغمض عيني ونحلها نلقى روحي رجعت كما كنت وخير ورجعت لانسيت البروجي متاعي ويكون بروجي معناها تعرف بارتو.
5: تخدم تتعب تلقى نجم ما تلقاش المرة الأولى لازم ديما تحاول.
0: تونسي يحلم.
6: نتمنى كنت عند عدية نلقى الواد توفي عند سنوات نتمنى حتى في المنام نشوفها مش حتى في اليقظة. هذه أمني مستحيلة معك.
7: وامك لو راضي عليك الدنيا هتفتح ليك وعجايب الدنيا تشوفها والخير هيزيد وهتفرح وهتشهد يومها عليك.
0: تونسي يحلم.
8: حاجة نتمنى ترجع لي هي بابا وامي ورجل الله يرحمهم يجمعنا ويرحمهم في مقام الرحمة يا ربي.
9: هي الدنيا كده اللي تضيعه وانت صغير مش هتلاقيه وانت كبير والوقت اللي يضيع منك وانت صغير مش هتلاقيه وانت كبير. ما تضيعش وانت صغير علشان ما تندمش وانت كبير.
0: تونسي يحلم.
10: نتمنى نقوم الصباح نلقى المساج ولا جيني تليفون قولوني انا باش نجي نركبولك البانه متاع الناس سقوا.
11: اسمع حتى احنا جينا نهار ونفرحوا اللي عند ربي مش بعيد خليها على ربي.
0: تونسي يحلم.
12: اكيد اكيد اكيد ونتمنى في كل لحظه ونغمض عيوني ونتمنى كي نحلهم نلقى امي وبابايا يرجعوا لي زي ما كانوا قدامي.

0: قدام الكعبة المشرفة. ينعم شغلنا ربي بعمره فقط.
1: إن شاء الله مفتوحة قدامك وليدة خالي. هل البيبان قدامك الصعيبة يا كريم العطيق.
2: تونسي يحلم.
3: أمنيتك كيف تغمض عينيك والحاجة اللي تحبها تلقاها إن شاء الله مفتوحة قدامك والناس الكل وكل واحد عنده حاجة في مخه هكا ويحب يتمناها ينالها علاش لا وإن شاء الله كل واحد هكا تحقق له أحلامه فقط أنتم أحلموا والباقي على ربي تنجموا توصلوا علاش لا ثم ديما أمل راهو بالحاجات الباهية بالحاجات المزيانة اللي نعيشوها بالحاجات الخايبة ننسوها الناس الكل احنا نوصلوا معكم المشوار مع لقاءات بعد شوية موعدكم مستمعين بعد هدية طبعا على 75-78-900 عادل جميل يستقبل كل تليفوناتكم معانا لليوم نورتونا الناس اللي تسمع فينا وتابع فينا داخل وخارج تونس وين ما كنتوا جو المسابقات متواصل معاكم في إذاعة بالألوان.

0: هذه نبغيك سعد صياح الغنية جديدة سمعتوها وإحنا مصلين كل عادة معكم ديما مستمعينا ومستمعاتنا وما كنتوا تسمعوا فينا. أهلا وسهلا بتليفوناتكم. عسلامة، مرحبا، يا صباح النور.
1: أهلا وسهلا، يا مساء النور. صباح النور،
0: يا صباح الفل. شكون معنا؟
1: معك أم
0: لؤي. أم لؤي، خاطر الصوت راهو ماهوش واضح بالقداية. أم لؤي
1: تسمع فيا توا هكا؟
0: ترى زيد شوي.
1: تسمع فيا توا؟
0: يا نسمع فيك يا لله. مرحبا، شحوالك؟
1: والله لا باس. في هذه
0: شو قاعدة تعملي توا هكا في الصبحية؟ حد نهير باهي، نهير مزيان اليوم.
1: هو ايه سمح ايه
0: الحمد لله. الفطور حضر؟
1: والله قلت خلينا نتفرج لكم سعد ولا بعد سهل.
0: ما في العقل اليوم نهار لحد ما كيف العقل لك ولا؟
1: أكيد باهي العطلة للمحاضرة.
0: مع العطلة مش ملزومين بوقت. ايه نمشي للأسئلة يا أم لؤي. والسؤال يقول: بماذا كان يعالج العرب النزيف؟ كيصير نزيف لطف عليك وعلى المستمعين، لشخص معين يعالجوه يا إما الماء الساخن البصل وإلا بالماء البارد.
1: الماء البارد.
0: تقول أنت الماء البارد، علاش حسب رأيك؟
1: والله حسب المعلومة أنا كيف ما كل مرة لو أي يعرف كل شيء صب الماء البارد وإلا تلج.
2: أبيض أبيض هو
3: أبيض
0: أبيض. أمورنا واضحة في الماء، هو باللوجيك هذاك هو الماء البارد باش يحبس النزيف هكا ولا؟ به نمشيو للغنايات وإن شاء الله تطلع غناية سهلة وأنت وحظك يا صديقتي. الغناية إيش تقول؟ شنو الغناية؟
1: هل عندك مشك؟ هل قيصر كذا مشاهد؟

0: تكسح عملوا أي تهديها لشكون؟
1: والله نهديها لكم ولشيخة المستمعين الأوفياء والكل الكل الكل دون استثناء.
0: شكرا لك. تليفون اللي بعده نمشي تليفون آخر. عسلامة. أهلا وسهلا.
2: صباح الخير.
0: يا صباح النور.
2: أهلا وسهلا.
0: مرحبا يا سيدي. شنو أحوالك؟
2: لبس عليك.
0: الحمد لله. شنو أحوال جربة؟
2: يا ربي لك الحمد.
0: يا ربي ولك الحمد.
2: شكرا. باللغة العربية الفصحى.
0: أي
2: باللغة الدارجة يقولوها كانت توانسة.
0: اللي هي
2: الدراجة النارية شو يقولوا لها بالدارجة؟
0: منقولوا بسكليت.
2: بسكليت هذيك لا هذيك آه. بسكليت ما غير موتور. هذه دراجة نارية.
0: موبيلات
2: صحيتي.
0: لكن نرجع موبيلات يظهر لي رأي أصلها كلمة فرنسية في بالي. ها في بالي
2: في بالي يلزمنا نلوجوا ليها.
0: أي ما لوجوا
2: حوايج وكذا معناها والله تاريخ مايل تاع البلاد وكذا واللغة العامية معناها فما حاجات كان في تونس بحق الموبيلات.
0: وإحنا على ذيك الفقرة ذيك خصصناها الحاجة ديما يا مكان يا شخصية يا معلم يا كلمة يا حاجة رمزية عندها علاقة باللهجة التونسية. فكرنا في فقرة بالتونسي باش نعرفه بالمصطلحات هذه. يعطيك صحة يا إدريس على انتباهك واستماعك لنا ونمشي للأسئلة.
2: شكون ضيف الدار ساعة قبل اليوم؟
0: لا لا ما نقول لكش خليك اكتشف كما المستمعين اليوم.
2: على الأقل عاوني مؤثر موجود بالتليفون ولا معك هنا؟
0: لا بالتليفون.
2: باه هذه حاجة باه واضح.
0: التمساح
2: أي
0: أين يعيش أصغر تمساح في العالم؟ في الكونغو وإلا في أثيوبيا؟
2: الكونغو.
0: تقول انت في الكونغو؟
2: على حسب ما اظن.
3: ابيض ابيض اهو
4: ابيض.
0: امورنا واضحه في الـ في الـ في الـ في الاجابه. اي نشوفوا الغنايه معها دريسي.

0: بتنطق الغنية يا إدريس.
1: في بالي هاني ساكت في بالي لا
2: السويد السويد السويد
1: السويد.
0: شكرا بارك الله فيك يعطيك صحة يا إدريس. إلى اللقاء. نمشي تليفون اللي بعده. عسلامة. أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا. مرحبا يا سيدي
0: محمد. مرحبا بيك.
1: أهلا بنتي لاباس.
0: شنو أحوال الصحة؟
1: عايشك يعطيك الصحة.
0: عايشك بارك الله فيك. من المستمعين الأوفياء لينا.
1: سيدة هادية.
0: أي تفضل.
1: الدنيا عاد معي سخنت.
0: سخنت أي.
1: أي وركبت مكيف لكن دخلتها في بعض.
0: سكر المكيف وارتاح. رجعنا عم محمد اللي نعرفه. أيوة.
1: الدنيا سخنت وصفها دخل ولازمني زي الناس بنركب مكيف. نصحوني أصحابي والناس الكل قالوا لي راهي يبيعوا لك واحد مزيف. بعت على خاطر ناقة وجمل باش نتمتع نتفر هاد نصيف. شريته وقربت ورايا عن موبيلات بحبل ومنقص في السرعة نمشي طريق بطريق. روحت به الدار ويجيب لي يشل بكوه جديد سمح ونصيف. قلت العزوز يمدي لي السيبور ومعاه مطرقه والتل وحطي لي مدريه وعليها كرسي متين وضري. يكسر فرسيت وعرق الشيرت اللي ينزل كبيرت وخايف لنطيح وما هالعظم بدر هي. ركبت خدمت ما حبيش اشعل قعدت نخمم شعل السيجاره وقع نزل نتكيف. واني ماني غشيم وعندي حتى شويه جهل ركبني زهايمر وحتى دماغي بدا صغير خيف من السخافه معنا. وجيراني كل واحد من صار عليه يطل يقول لي تعال ركب لي تقعد قدايه تتعشى ما تضيق. وعزوز يمشعل الكانون وتقرا علي وتهلل خايف علي بالعين والبخور عزعجي ومهيل. شكرت لاصحابي قلت لهم مكيفي ما فيه حتى عيوب تعالوا خد تغدوا قدايا وقيلوا في مره. قالوا لي انت مكيفك راكب مقلوب الصال هواها سخون ودارج يضرب البر.
3: انت فنان انت؟
4: طبعا
3: يا عم. روح كتونيله اللي عملك مطرب
4: حبي غني قدام كده. ايه لعيب بتعمل ايه؟
3: سلام عليكم يا اخي ووصل الاغنيه انت وزمايلك.
0: هو شاعر محمد. ايوه شكرا. ليه دخلت بعض عاد عم محمد هيك ما نتفهموش؟
1: سيدة هادية.
0: ايوه
1: والله يعطيك الصحة في هوان الموسيقى هوان سمعت سميرة توفيق وسمعت فهد بلان وسمعت فايدة كامل.
0: اي شفت ما
1: حلم الرمش المكحول فهد بلان. يعطيك الصحة وشكرا لي.
0: يعيشك بارك الله فيك سي محمد بارك الله فيك. نمشي تليفون اخر. الو عسلامة. مرحبا.
5: يا صباح الحب يا هادية.
0: يا صباح الأنوار ومرحبا.
5: يعيش التحية ليك وتحية للفريق اللي عامل معك. التحية جيك من جزيرة الأحلام من رفيقة.
0: مرحبا يا رفيقة. شو أحوالك يا رفيقة؟
5: في خير ونعم الحمد لله. يعطيك الصحة على المنوعة والله تفرهدي فينا كل أحد.
0: يفضلك. يعيشك يا رفيق. شكرا.
5: الله يبارك لك.
0: شكرا بارك الله فيك. ونمشي للأسئلة يا رفيقة. حاضرة؟
5: نعم.
0: السؤال يقول المخيخ هو من أعضاء الجهاز التنفسي الجهاز الهضمي ولا الجهاز العصبي؟
5: العصبي.
0: قريتها ولا بالحظ ولا كيك أو كهو؟
5: لا بالحظ.
0: بالحظ.
3: أبيض. أبيض هو.
0: تو تفهمنا في أبيض هو. أبيض ومرك واضح لك راه قريناها. والمخيخ واضح المخ والمخيخ مع الجهاز العصبي.
5: اي ما عندي مدة على قرايه يا هاديه والله.
0: لا لا خليها في بالك المعلومه يا سيدي. يعني نمشيو للغنايه والغنايه فما غنايه ما طلعهاش ادريس نرجعوا لها. الغنايه
5: مزيانه نحبك وانت نسايا.
0: هاي
5: لطفي بشنق
6: نسايا نحبك وانت نسايا.
0: مش بزهر عاد هذه.
5: لا لا لا لا نعرف
0: كان الغنية هذه للكبير لطفي وشناخ ما نعرفوهاش ما لاش وش نعرفو بها.
5: ها؟ لا نعرفها.
0: تحية ليك يا رفيقة. شكرا.
5: يبارك. شكرا. يا هادية. ينورك.

0: نحبك انا من وقت اللي سكنتي حذانا ونحب على خدك رمانه. هذه صار لي صوره شعريه مزيانه في الخنايه واحنا مواصلين معاكم. مرحبا اهلا وسهلا، شكون معانا؟
1: اهلا اصلا اختي هاديه.
0: مرحبا، شكون معانا؟
1: معك عمك علي العماري من العكاري.
0: مرحبا يا سي علي بالناس اللي في العكاري الكل.
1: ربي ينورك ويحفظك ونحيي اخونا عادل جميل.
0: يعيشك.
1: وخر البرنامج قولي له قال لك عمك علي بربي عدينا غنية من محرم فؤاد.
0: شكون عادل جميل؟
1: هاي قولي له عدينا واحدة من أغاني محرم فؤاد.
0: أوكي، كيفاش باش يسمع حالك عادل جميل في استندار لوطة تراه؟
1: اللي عادي في التليفونات.
0: اي عادل، عادل جميل كيفاش باش يسمع لك الأغنية نتاع محرم فؤاد؟
1: عادي هالي انت
0: عاد قلت التقني على الاقل مفتاح خبير.
1: التقني التقني
0: يا صديقي التقني، عدي له محرم فؤاد. شنو هي الأغنية
1: اللي جي على بالكم؟
0: اللي جي على بالنا. باه، نمشوا للأسئلة.
1: تفضل.
0: نمشوا للأسئلة. قديش من متر في الكيلومتر؟ عشرة، مية ولا ألف؟
1: ألف متر.
0: ألف متر.
2: أبيض أبيض أهو.
0: سهلة عادة.
1: سهلة سهلة سهلة. عمك علي يقولوا كني في الغناية. عمك علي يرى ويعرف كل الغني الجديد.
0: الغني القديم، الغني القديم.
1: الجديد ما عنديش فيه تتبع ياسر.
0: ترى شوفوا هاي
1: هاي. هذا في بالي الجاموسي.
0: ما نفس الجيل لكن مش الجاموسي.
1: والله مشابهت لها الموسيقى.
0: ترى زيد اسمع شوي.
1: ترى
0: هاي
1: مش على مش على الرياحي.
0: لا مش على الرياحي.
1: والله مشابهين هم لبعضهم.
0: ترى زيد
1: اسمع.
0: اخر فرصه.

0: على الاقل عرفتش الغنايه تعرف على شكون.
1: والله مش عز الدين جدير.
0: عز الدين
1: جدير
0: هو ماهوش عز الدين جدير، هو عز الدين يدير ولكن مش هو زاده.
1: هي خاطر هيك حسب تاع معلوماتي في الموسيقى، يعني في الموسيقى كانت تطول شوي خرجه.
0: لا لا هيك
1: بالكتبه
0: مره جايه يسعدني بارك الله فيك وشكرا لك والعبره بالمشاركه. صحيت نمشي تليفون اخر. الو
2: الو
0: اهلا وسهلا.
2: اهلا هادي
0: مرحبا، شكون معنا؟
2: منال.
0: منال
2: منحان.
0: مرحبا يا منال، اول مره معنا منال.
2: اي اول مره معك انت.
0: معايا انا اول مره يا سيدي، سعيده نسمع صوتك. مرحبا يا لله، لو سهلة.
2: نحرك بساريك.
0: الحمد لله. اي حاضره يا منال.
2: اي حاضر.
0: فطور حضر الساعه قبل ولا طول نص النهار؟
2: مازال شويه.
0: مازال شويه. ما انا مازلت جعانه، تنجم تجاوب بالغلط.
2: لا لا نسيت.
0: شكون هم اللي اول ما كتبوا على الورق، الورقه هذية الورقه اللي بين يدينا تو،
2: اي
0: اول وحدين كتبوا على الورق شكون حسب رايك؟ الشعوبة الامريكان العرب ولا الصينيين؟
2: الامريكان.
0: تقول الامريكان؟ تعال نشوفوا تقني شو يقول.
3: السويد. السويد.
0: السويد ناين. لا مش هي. شكرا يا منال، يعطيك صحه بسلامه، الى اللقاء. نمشي تليفون اللي بعده، اخر تليفون في الدفعه هذه. الو عسلامه.
4: الو صباح النور.
0: صباح الخيرات ومرحبا.
4: نهارك اسعد ليا.
0: مرحبا يا حبيب.
4: مرحبا.
0: وينك وينك هذه الغيبه؟
4: كان نص نذكر حصل كان
0: هذا هذا كان اليوم وليمت اللي فاتت كلها. وينك؟
4: لا والله نهار لحد
0: شو حوالك؟
4: ما نجمش.
0: يا به اليوم
4: ما نخدمش نطلع.
0: واحنا سعيد جدا بسماع صوتك معنا يا صديقتي ومرحبا. السؤال يقول شكون هم اول من كتبوا على الورق كتابه؟
4: العرب. العرب.
0: تقول العرب؟
4: اي خاطر الحضاره العربيه مانا قديمه مقارنه بالحضاره الصينيه وامريكا بطبيعتها ما عندهاش حضاره يعني.
0: ترى نشوفوا نشوفوا الاجابه.
3: السويد. السويد. السويد.
0: صديقتي للاسف
4: أمريكا لا
0: أمريكا لا. نشوفوا اللي بعدك شي يقوله. شكرا يا حبيبة، سلمنا على العمدة وبارك الله فيك. تحية ليك وللناس اللي يسمعوا فينا في جابس وفي مارث ومطماطة ومطوية والبلايس الكل الكل الكل. نواصل فما تليفون مفتاح يشير لي باه ميسالش. ألو عسلامة.
5: عسلامة أختي هادية.
0: أختك هادية.
5: أختي هادية عسلامة، نهارك أسعد أيام.
0: النهارك أغر ما فيه شر. شكون معنا؟
5: هذا منير بكر من جربة.
0: منير من جربة، مرحبا يا سي منير.
5: عاشقتي بارك الله فيك.
0: باهي يا منير، حاضر؟
5: والله إن شاء الله.
0: السؤال يقول شكون هم أول من كتب على الورق؟ الأمريكان العرب ولا الصينيين؟
5: العرب أختي.
0: أنت زادة تقول العرب.
3: السويد.
0: إلى اللقاء بسلامة، خاطر جاوبت حبيبة قبلك نفس الإجابة قلنا لها غالطة. شكرا منير. تليفون آخر. ألو.
6: سهلتين أخت هادية.
0: مرحبا، أهلا وسهلا
6: بيك. عايشة كلا.
0: شحوالك؟ كل ما نقول آخر تليفون يجيني تليفون. الاسم؟
6: أختك عايشة بنقردان.
0: عايشة، مرحبا يا عايشة، أهلا وسهلا من بنقردان.
6: نجرب حظي معاك اليوم يا هادية.
0: جربت حظك معنا قبل ولا؟
6: ولا لا،
0: أول مرة.
6: أول مرة معك. السؤال في هذا في السؤالات.
0: به السؤال يقول يا عايشة كانك مركزة معنا
6: توجي. هادي راني قريت إجابة.
0: لا لا هو هو والله اللي مركز معنا يجاوب صحيح راه. السؤال يقول شكون هم أول من كتبوا على الورق، الورقة هذه اللي نكتبوا عليها شكون هم أول اللي كتبوا عليها شكون؟ الأمريكان العرب ولا الصين؟
6: نقول الأمريكان.
3: السويد.
0: أراهم جاوبوا قبلك الأمريكان قلنا لهم غلط.
6: والله يلا غالب ما قلت لك الحظ هو.
0: عش قلت لك شوية تركيز وكهو. شكرا يا لله، المرة الجاية معانا وطلبنا وإن شاء الله جاوب بالصحيح. تليفون اللي بعد. ألو عسلامة.
7: هلا عسلامة أختي هادية.
0: ضحى ملحامة، مرحبا يا ضحى.
7: وبيتك.
0: شنو أحوالك يا ضحى؟
7: والله الحمد لله، تحية ليك وتحية الفراخ العامل معي.
0: شكرا ضحى، يفضلك. نمشيو للسؤال يقول هاي أعطيني إجابة.
3: أبيض أهو.
0: أبيض أهو، أمورنا واضحة وأخيرا حد جاوب صحيح على السؤال هذا يا ضحى، مركزة.
7: الأغنية بتاع صدق سرية تعديت على جنينة داري.

0: جسم لايق.
1: يعطيك الصحة يا ضحى، شكرا على التركيز والمتابعة والاهتمام، وسعيدة جدا بسمع صوتك معنا يا ضحى.
2: شكرا.
1: شكرا، الله يخليك. نواصلوا معاكم مستمعينا، راجعين نكملوا معاكم ديما مع اللقاعات والاختيارات الموسيقية، وما كنتوا تسمعوا فينا نسلموا عليكم الناس الكل. طبعا إيقاعاتنا ديما متواصلة معاكم حتىش للمضي ساعة، والساعة الثالثة والأخيرة ديما فيها استضافة وفقرات النوستالجي كما تعودتوا معنا الناس الكل. خليكم معنا ما تبدلوش الموجة، راجعين نكملوا معكم ديما حتى الماضي ساعة الناس الكل في إذاعة بالألوان. تحية جيكم من كامل فريقنا التقني هذا الصباح.
3: إذاعة بالألوان، إذاعة بالألوان.
4: نلتقي من خلال هذا المذياع الساحة
3: من 93 بدينا، ولليوم وإحنا معاكم في إذاعة تطاوين.
5: تبعنا،
3: اسمعنا،
5: وخلي الموجة عالية،
3: وخلي الموجة عالية.

0: من 93 بدينا
1: من 93 بدينا
2: إذاعة الجمهورية التونسية من تطاوين.
0: ولليوم وإحنا معاكم كل يوم 24 ساعة. وين أنتم؟ وين إحنا؟ نسمعكم وتسمعونا على إذاعة بالألوان.
1: إذاعة بالألوان.
0: إذاعة تطاوين. إذاعة بالألوان.
1: معاكم بديت.
3: شغل الإذاعة. علي السماعة. سيبك من الوقت. أنت ما صدقت. افرح لك ساعة.
0: إذاعة بالألوان مع هدية.

0: نشرة الأخبار.
1: منتصف النهار هنا في تطاوين، تحية طيبة في نشرة الأنباء. والبداية بالعناوين: ملتخن في تطاوين حول مقاومة ظاهرة العنف في المنشآت الرياضية في مدنين، غدا انطلاق استغلال المحطة الجديدة لسيارات اللواج الخاصة بخطي تطاوين وابن خداش. قتلى وجرح صهاينة في عمليات إطلاق نار داخل الخط الأخضر غربي قلقيلية. تنظم المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بتطاوين اليوم بالشراكة مع إذاعة تطاوين ملتقا حول مقاومة ظاهرة العنف في المنشآت الرياضية. مندوب الشباب والرياضة بتطاوين مختار الربعاوي تحدث للزميل خميس بوبطان.
2: الندوة العلمية حول العنف في القصص الرياضية ودور الإعلام في الوقاية أو في خلق وعي إعلامي، وعي شبابي، وعي ثقافي بهذه الظاهرة. طبعا هذه التظاهرة هي هدفها الأساسي هو الوقوف على العنف الذي يحدث في هذه المنشآت ودور وزارة الشباب والرياضة في الوقاية والحد منه، لأن الوزارة ليس دورها فقط بناء المنشآت وإنما بناء المنشآت وضمان حسن استعمالها واستغلالها. العنف هو ظاهرة نخرة المجتمع ولا بد من الوقوف على أسبابه ومسبباته والعمل على إيجاد بدائل وإيجاد سلوكات آمنة داخل المنشآت والفضاءات الرياضية.
1: كما تحدث الأستاذ والباحث في علم النفس المطبق الأنشطة البدنية والرياضية سمير بن عبد الله في متابعة للزميل فرح شندول.
3: بالنسبة للعنف كظاهرة هي ظاهرة مقلقة بالفعل، حاولنا نتعرض للظاهرة هذه، نعمل تشريح لأهم أسباب والدوافع اللي تخلي الشخص يمشي للسلوك العنيف والسلوك العدائي كمقاربة نفسية شاملة. المقاربة هذه تبدأ من العائلة، تبدأ من البيت، تبدأ من المنزل، تبدأ من التربية متاع الوالدين للصغير متاعهم، ولا السلوك اللي هو يتعلمه عن طريق الملاحظة. واحد اثنين، البيئة، المجتمع، المدرسة كدور حساس وهام كي نوجه التلميذ متاعنا يرسخ عنده قيم التسامح وكون يخلي الآخر معناه يتصرف على طريقته العادية، أما ما يمشيش للعنف ولا الجانب العدائي. وثلاثة، حبينا اليوم نطرق خاصة الضوابط اللي يخضع لها الجمهور ولا اللاعب في الملعب، هنا نقوله كونه الأمن عنده دور كبير برشا.
1: من المنتظر أن ينطلق يوم غد استغلال المحطة الجديدة لخط سيارات الأجرة لواج الرابط بين ولايتي مدنين وتطاوين، وكذلك الخط الرابط بين مدنين وبن خداش الكائن مقرها بنهج القدس وسط مدينة مدنين. رئيس الغرفة الجهوية لأصحاب سيارات الأجرة اللواج بتطاوين فتحي ناجح:
4: الناس كل تعرف اللي احنا من 10 أكتوبر 2025 في محطة الكائن في مدنين، هي معنا تعرف كنا في النهج، إن شاء الله بداية من يوم الاثنين القادم إن شاء الله بيكون في محطة جديدة اللي هي وراء بلدية مدنين، مستودع بيكون إن شاء الله مجهز في كل المرافق الصالحة للاستعمال في المحطة، فيها وحدة صحية، فيها قاعدة انتظار، فيها مكلف بقطاع التذاكر، منسق برش حاجات، إن شاء الله في نكون في مستوى الحدث ومستوى تطلعات الركاب بمعية معتمدية بن خداش.
1: نظم المستشفى الجامعي بجابس مؤخرا تظاهرة للإقلاع عن التدخين، هي الأولى من نوعها، ونبهت الدكتورة صابرين الفهري من خطورة الأنواع الجديدة من آليات التدخين إضافة إلى التدخين السلبي الذي أصبح يسبب إصابات مرضية، وتحدثت في السياق التالي:
5: ومع ارتفاع التدخين سيجاريت تراديسيونيل فما انواع جديده والمتجدده، فما التباشو فيه الدخان المسخن، فما السيجاريت الكترونيك، فما باش انواع يجذبوا الاعمار الصغيره، تشوفوا الالوان، تشوفوا الاشكال اللي هي الهدف نتاعها زياده عدد المدخنين في صنف الاطفال والشباب. الخطر نتاعها هو نفسه، الخطر فيهم دولانيكوتين اللي هي باش تعمل الادمان، وفيهم المواد الاخرى اللي هي مسيطرة بنسبه بس هي نفسها مع السيجاريت. المواد التدخين هذه جديدة، باش يكون التدخين في عمر أبكر، على هكا تولينا نشوفه في أمراض الصدرية كما الانسداد المزمن للقصبات الهوائية قاعدين نشوفه فيه في عمر صغير، ديجا ولينا نحكيو على لا بي بي سي بريكوس، وقاعدين زادا نشوفه مالوروزمون في الكونسير برونكو بيلمونير اللي هو سرطان الرئة قاعدين نشوفه فيه عند الشباب. دونك الخطر الحقيقي هذا مش يأثر على الصحة العمومية بالمشاكل نتاعو، مش يزيد زادة كيف كيف على الإيكونومي، فئة عمرية في 40 سنة باش تتوقف عن العمل، باش يخدم ما عادش فما إنتاجية، دونك باش يزيد يأثر على الاقتصاد في تونس. حاجة أخرى، التدخين دونك يسبب في تونس برسك 13 ألف وفاة في علاقة بالأمراض اللي ناتجة عن التدخين، ومع 13 ألف برسك 2600 حالة وفاة جاية من أمراض متعلقة بالتدخين عند عباد اللي هما مش مدخنين نتيجة التدخين السلبي. إلى جانب التلوث دونك هذاك اللي هو هذاك فاكتور دو ريسك واحد داخل الامراض الصدريه والسرطان الرئه عن التدخين اللي هو يزيد في الخطر هذا.
1: مكنت المقاربة التونسية الإنسانية والأمنية إلى حد الآن في إدارة ملف الهجرة غير النظامية من تسهيل عودة حوالي 4500 مهاجر من جنسيات أفريقيا جنوب الصحراء إلى أوطانهم في إطار العودة الطوعية. نجح فريق طبي من قسم الأمراض أمراض القلب بالمستشفى الجامعي هادي شاكر بصفاقس لأول مرة في تونس نجح في زرع ناظمة قلب دون أسلاك. طلب المشاركون في الملتقى الوطني لنواب المجالس المحلية من ذوي الإعاقة التي انطلقت أعمالها بالمركب الشبابي بنابل بالتعجيل في تطوير القوانين والتشريع الخاصة بهذه الفئة، ومن بينها خاصة المتعلقة بإجبارية توفير الممرات والتجهيزات اللازمة للنفاذ إلى المؤسسات العمومية وخدماتها وتطوير نسبة تشغيل ذوي الإعاقة من 2 إلى 5% والسهر على متابعة تنفيذها. أخبار العالم. الإسعاف الصهيوني أكد منذ قليل سقوط قتيل صهيوني وخمسة مصابين، اثنان منهم في حالة خطيرة وثلاثة بحالة متوسطة في عملية إطلاق نار تمت في أربعة مواقع داخل الخط الأخضر غربي قلقيلية. وهيئة البث الصهيونية تقول إنه تم تحييد منفذي العملية وهما عربيان من مدينة الطيبة يحملان الهوية الإسرائيلية. غارات صهيونية على القطراني وقضاء صور والنبطية وقصف مدفعي على وادي بوزغز في قضاء حصبية جنوبي لبنان. شهد ريف القنيطرة جنوب غربي سوريا اليوم توغلات جديدة لجيش الاحتلال الصهيوني في عدد من البلدات أسفرت عن اعتقال خمسة شبان بينهم قاصران وفق ما ذكرته وكالة الأنباء السورية سانا. وأفادت مصادر محلية بأن قوة الكيان المحتل مؤلفة من نحو 10 آليات عسكرية توغلت في قرية صيد الحانوت بريف القنيطرة الجنوبي، حيث نفذت عمليات دهم لعدد من المنازل واعتقلت شابا من أبناء هذه القرية. أفادت وكالة إسنا الإيرانية بأن وزير الداخلية الإيراني تسلم من نظيره الباكستاني رسالة من قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى المرشد الإيراني. من جهتها نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن وزير الداخلية الباكستاني قوله إن الرسالة التي حملها مهمة، معربا عن أمله في أن تسير الأمور جيدا وأن تصل إلى نهايتها. قالت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن تقارير استخباراتية أمريكية قالت إن الكيان المحتل كثف محاولات التنصت على مسؤولين أمريكيين بينهم ويتكوف، وأضافت أن النشاط الاستخباراتي الصهيوني أصبح أعلى من أي حليف آخر وحتى من دول معادية وفق ما نقلته الصحيفة الأمريكية. في ختام النشرة تذكير بأبرز ما جاء فيها. ملتقى في تطاوين حول مقاومة ظاهرة العنف في المنشآت الرياضية. في مدنين غدا انطلاق استغلال المحطة الجديدة لسيارات الأجرة لواج الخاصة بخطي تطاوين وبنخداش. في العالم قتلى وجرح صهاينة في عمليات إطلاق نار داخل الخط الأخضر غربي قلقيلية. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.
0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول. المعادن النادرة هي مجموعة من العناصر الحيوية تلعب دورا مهما في تطور الصناعات الحديثة والتكنولوجيا المتقدمة، فهي مادة خام أساسية في تصنيع كثير من الأجهزة المتطورة والحديثة. ويصف المختصون المعادن النادرة بأنها مجموعة عناصر تستخدم في أكبر قدر من المنتجات الاستهلاكية في العالم، وهي مجموعة من 17 عنصرا كيميائيا تستخرج من قشرة الأرض. ورغم اسمها فإن المعادن والموارد النادرة ليست نادرة من حيث الكمية، لكنها تتميز بنوع آخر من الندرة، فهي لا توجد منفصلة في الطبيعة بل تكون مختلطة مع معادن أخرى، مما يجعل استخراجها وفصلها عملية معقدة تتطلب تقنية متقدمة. هذه التعقيدات في عملية استخراج المعادن النادرة تنعكس مباشرة على أسعارها وتجعلها مرتفعة، إلى جانب خصائصها الفريدة التي تمنحها قيمة استراتيجية عالية. تكمن أهمية المعادن النادرة في دورها المحوري في عصر المعلومات والتكنولوجيا المتقدمة، إذ تدخل في صناعات حيوية منها الهواتف الذكية والمركبات الكهربائية والتطبيقات العسكرية، مما يجعلها من الموارد الاستراتيجية التي تسعى الدول إلى تأمينها والحفاظ على استدامة إمداداتها. كما تدخل هذه المعادن النادرة في صناعات متعددة، منها المنتجات الطبية ومنتجات التكنولوجيا الفائقة والعتاد العسكري، وتشكل أيضا أهمية حيوية لمستقبل الطاقة المتجددة على الأرض من حيث إنتاج توربينات الرياح الكهربائية والمصابيح الموفرة للطاقة والسيارات الكهربائية والبطاريات القابلة لإعادة الشحن. وتتوزع المعادن النادرة في عدة مواقع في العالم، وقد اكتشفت أهميتها في بداية تسعينيات القرن الماضي، واستثمرت عدة دول خاصة منها الصين في تطوير تكنولوجيا استخراجها وفصلها عن بقية المعادن وتكريرها، حتى هيمنت بنسبة 90% على الإنتاج العالمي مع مطلع القرن الحادي والعشرين. وتحتكر الصين قرابة نصف الاحتياطي العالمي للمعادن الأرضية النادرة، تليها البرازيل ثم فيتنام وروسيا.
6: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
7: لسلامتك كمترجل، احترم الممر الخاص بيك ولا تتعجل.
8: المرصد الوطني لسلامة المرور.
9: من 93 بدينا،
10: من 93 بدينا
11: إذاعة الجمهورية التونسية من تطاوين،
9: ولليوم واحنا معاكم كل يوم 24 ساعة. وين انتم؟ وين احنا؟ نسمعكم،
10: نسمعكم
9: وتسمعونا على إذاعة بالألوان.
10: إذاعة بالألوان،
9: إذاعة تطاوين، إذاعة بالألوان
10: معاكم بديت،
9: معاكم بديت.
12: شغل الإذاعة، علي السماعة، سيبك من الوقت انت ما صدقت، افرح لك ساعة.
9: إذاعة بالألوان مع هادية.

0: شكرا.
1: رجعنا معكم صوت نجاة عطية وتوصلنا الأغنية تقريبا 17 دقيقة بعد نص النهار. مرحبا بكم الكل اللي تسمعوا فينا وتابعوا فينا وما بدلتوش الموجة ومازلتوا تسمعوا في إذاعة بالألوان وإذاعة بالألوان. وصلنا الفقرة أخرى من الفقرات المزيانة واللي برشا مستمعين يحبوها ويطلبوها ويستنوها وينتظروها لأن فيها برشا حديث للذكريات المزيانة لكل من مر من إذاعة تطوين وترك الأثر الطيب في فقرة النوستالجي.
2: يحكوا على إذاعة تطوين فرحة ناس ومتعة ناس دخلت للديار وحبوها كبار وصغار توا سنين وسنين تخمم فيك وأقرب منك ليك تهديلك تفرحك وتزهيك انت تمنى والباق علينا خاطرك انت منا وفينا.
3: نوستالجي الحنين على إذاعة تطاوين
1: موجات عروس الصحراء إذاعة تطاوين
3: ورود الصباح
1: برامج المساء
4: أصلي على الإذاعة بدي غني وحياتك عالسماع.
1: نوستالجي والرحلة في عوالم الأدب والفنون محطاتها متعددة. نهاركم فل وياسمين ليكم الكل. سلام عليكم برشا وين ما كنتوا معنا في المتابعة. نوستالجي
3: الحنين
5: يقولوا يا عين ما تبكيش على اللي مات وابكي على الحيين كيف تخاطب.
6: اي والله طيارة زيد عود.
3: الحنين على إذاعة تطاوين
1: والحنين يجمعنا بصديق وزميل عزيز على قلوبنا سمعتوه وحبيتوه وكنتوا شاركتوا معاه واستنيتوه في برشا مواعيد ومحطات جمعتكم معاه لسنوات وسنوات وسنوات وخلى الأثر الطيب من خلال كل المحطات اللي قدمها وأيضا كل الكلام الجميل بذلك الصوت الشجي اللي كان يتعدى معاكم في كل الأوقات وكل المساحات على موجات إذاعة تطاوين. صديقنا وزميلنا محمد بن عمار أهلا وسهلا ومرحبا بك.
7: أهلا وسهلا مرحبا بك. تحية لك هادية تحية لكل الفريق العامل معك في هذه الظهيرة. مرحبا بكم سعيد جدا بهذا اللقاء. في الحقيقة لقاء من أحسن اللقاءات اللي ممكن يعيشها الإنسان أن يكون على أثير إذاعة تطاوين.
8: أوراق مسافر أوراق مسافر أشواق ولقاءات آمال وذكريات أحلام ونجاحات
9: وذكريات كل اللي فات فاكرة يا بلدي.
8: أوراق مسافر ترحال على أرض المطار مع مسافر يستقبله محمد

0: قلبي قمر أحمر، قلبي بستان فيه العوسج فيه الريحان. كلمات رددها مارسيل، ونحن التقطنا لكم مع مسافر اليوم رائحة العوسج والريحان في توق من الياسمين نضعه فوق رؤوسكم. إلى اللقاء.
1: لو علمت الدار بمن زارها فرحت.
2: وإحنا فرحنا في حضور بحضورك معنا لليوم محمد، وأنت مسافر اليوم ما تعيش في قطر، حبينا نجيب أوراق هذا المسافر ونسترجعوها مع بعضنا ونصفحوها مع بعضنا اليوم معاكم على المستمعين محمد بن عمار. نرجع شوية للبدايات ونرجع للحنين.
3: البدايات الومضة اللي عديتها الآن لامست في الحقيقة معناها منطقة في الذاكرة تجم تقول من أجمل وأروع اللحظات اللي عشتهم في أوراق مسافر، لأنه كان فيه تقريبا الفكرة هي فكرة أنك تستقبل خبرة وتستقبل كفاءة وتستقبل مهاجر يعيش يعيش نعم يعيش خارج الوطن وتستقبل على أرض المطار. ففيها مشاعر كثيرة جدا، ومن أجمل ما يعني عشت اللحظات هو أني وقت إن نصادف أني نلقى مهاجر مروح لتونس وفي مطار جربة، كانت التسجيلات ديما في مطار جربة تقريبا تجديس جربة. وصدقا يعني المشاعر هذيك اللي كان يعيشها الشخص اللي مستقبله وقتها في على أرض المطار، أنه تستقبل إذاعة التطوين تعرفش معناها كي إنسان يكون معبي بالمشاعر ومروح للأهل كما يقولوا أماليه، ويجد نفسه تلتقيها الإذاعة بأحضانها. يعني فما أشخاص حكولي قصص وحكولي حاجات معناها صدقا معناها خليك تعرف شنو معناها قيمة أرض الوطن وقيمة أنك أنت تكون مهاجر وتشتغل وتبني حياتك وقت ترجع كيفاش تكون. صدقا معناها التقيت عديد الشرائح، التقيت معناها من الجميع الوظائف، خليني نقول باش ما نصنفش، فكانت لقاءات

0: لا إله إلا الله محمد رسول الله. كان هذا صلاة الظهر، تقبل الله صلاة الجميع بوافر من الأجر والمغفرة والثواب. نرجع إذن نواصل معكم مستمعينا في إذاعة بالألوان وفقرة الذكريات وحديث الذكريات والبدايات مع إذاعة تطوين، لكل منشط ولكل إعلامي ولكل صحفي ولكل تقني وكل الزملاء اللي كانوا ديما حاضرين معنا في الفقرة هذه، نحييهم الكل. يوم من خلال زاد تواجد صديقنا محمد بن عمار. مرحبا محمد، أهلا وسهلا مرة أخرى.
1: مرحبا بك هادي، ومرحبا مجددا بالمستمعين مستمعي إذاعة تطوين وين ما يصلهم أثير إذاعة تطوين طبعا.
0: وننطلق معك مباشرة منذ البداية محمد.
1: نعم كما ذكرت لك هادي، كانت بدايتي في الحقيقة بطريقة معناها نجد نقول صدفة. أنا كنت أتممت دراستي الجامعية في خارج أرض الوطن في تونس، ورجعت لتونس في تقريبا سنة 2001. تعرف أنت الفترة هذيك الإنسان يبحث عن شغل بعد التخرج وبعد الدراسة على بداية العمل الوظيفي. في الحي، في الحي العسكري في حومتنا، احنا نقوله حي النزهة ما يعرف بالحي العسكري، صديقي وزميلي وجاري وخويا سي عبد السيد المرايحي، في الحقيقة كان معناها نحييه ونحب نوجه له التحية عبد السيد، نلتقي في الحي جيران، تعرف معنا
0: أي.
1: مسألة الجيرة مهمة جدا في في في الجنوب بصفة عامة. فشوفي أنا متخرج جديد وما زلت معنا نبحث عن الموضع قدم في سوق الشغل، اقترح علي قال لي محمد علاش ما تقدمش إذاعة التطوين، عاملين معنا نقولوا إحنا يحبوا يدخلوا منشطين ومنتجي برامج جديدة، علاش ما تقدمش ملف؟ قلت والله أنا عبد السيد علاقتي بإذاعة تطوين ما هيش منقطعة، لأنه ونعرف سابقيني زملاء وقتها في الإذاعة، زملاء دراسة كما حسين راشد، كما طبعا الأسماء الأخرى الكل، الأستاذ نبيل سدراوي الحيي كان معنا في الكشافة وأنا ناشط في المنظمات يعني من الطفولة،
0: يعني العلاقة يعني كانت فما منذ البداية، يعني علاقة بعض علاقة الأشخاص
1: يعني نعرفهم. نعم أشخاص نعرفهم، نعرف تقريبا نجم نقولك 80% 90% نعرفهم، لكن ما كانش عندي الحقيقة
0: فكرة أني الميول
1: لا مش مسألة الشغف، لا الشغف هاتوا شجوه في نقطة أخرى، ما كانش عندي فكرة أني باش ندخل الإذاعة في الفترة هذيك.
0: أيوة.
1: بينما الشغف بالإذاعة صدقني، أنا عمري 6 سنين كنت في الدار عامل

0: جهاز هيك نتاع راديو عامل تعرفك احنا في الـ في الـ في المدرسه الابتدائيه نسمع فيك التلفزه انا كنت عامل مجسم تاع راديو وعامل ميكرو ونشط في القاعه ويعني في الدار فم
1: الهوايه موجوده
0: مع يعني المساله مع الحاجه اخرى اللي ممكن هي اللي كانت عندها تاثير هي الكشافه والمصايف خاصه الكشافه لان في الطفوله والمصايف كنت في الشباب فوقتها نرجع لك لسي عبد السيد اللي كما قلت لك نحييه قال لي علاش لا قلت له انا عبد السيد والله تعرف الظروف انا نمشي ونجي على تونس وقتها نكمل في تربص في مجال اختصاص مجال التامين بعد الاجازه والماستر فهو اخذ الشهاده الجامعيه وجاء امي في الدار اخذ
1: منها الاوراق
0: وهو اللي قدم لي الملف الاذاعه طبعا انا ما عنديش المعلومه بحذافيرها مروح انا من تونس فما نهار جاني قال لي انت يا اخي ايش تعمل هنا محمد ايش تعمل هنا قلت له شنو ايش نعمل هنا معناه جاني في الحي هو قال لي جماعه راهم يعدوا في الاذاعه انت شبيك ما مشيتش قلت انا مرني كيف جيت تو هذا حدي من تونس وراني كيف جيت ما استنى ما انتظرنيش هو هز دخل بحذانه وقتها كانت التاكسيفون فهمتي دخل التاكسيفون طلب الاذاعه طلب وقتها على ما اعتقد رجاء مختار طلبها هي كانت ستوندار قالها بلاقي فما كاستينج اليوم في الاذاعه قالت له اي موجود قالها ثم اسم فلان مقيد محمد بن عمار قالت له اي مقيد وانا استنوا فيه من تاكسي فون اخذت تاكسي
1: من تاكسي للتاكسي
0: تعديت للاذاعه تعديت للاذاعه شكون نلقى ابو بكر معتو
1: تحيه لي
0: انا محمد وينك لاباس طبعا نعرف بعضنا ما قلت لك طول الاكثرين عرفت كل اهلا محمد لباس قلت له راني هيك وهيك قال لي ادخل هاي تفضل دخلت عاد نقل للامانه الوجوه كل تقريبا بنسبه كما قلت لك نسبه كبيره نعرفهم نحترمهم لانهم كانوا القاده متاعي في الكشافه وكانوا اصلا مؤثرين فدخلت للقاعه الاجتماعات
1: وانت ما محضر حتى شيء محمد
0: ما عندي حتى فكرة ولا حتى شنو باش يصير ولا شكون الأشخاص فأنا ما أخذت خاطر للأمانة
1: في
0: عبد السيد نحترمه برشا
1: في التفاصيل هذه أول مرة نعرفها نرى وكلش نضحك
0: لا لا هذه أسماني فللأمانة حتى أمي كنت حبيت أن نفرحها كشوي تعرف أنت الوالدة
1: ما أخذت خاطر زاد بالوالدة
0: حبيت نفرحها تمام معناها في النهايه على الاقل
1: قاعد
0: يلوج ويبحث ويسعى للعمل لا ما كنتش حاطه اني باش ادخل معناها ماشي باش نسلم على ونروح فدخلنا القاعه الاجتماعات كان نتذكر عبد كنا صديقي العزيز جدا عبد الله معتوك ونتذكر من الاسماء صادق موسى تذكر كان معنا في الاستين وعلي علي وعلي علي طبعا كان موجود معنا
1: علي مصفى
0: كان ايضا علي مصفى طبعا ما فهمناش علي اخر علي مصفى وكان معنا كما ذكرت لك هذوما اللي نتذكرهم عمر نذكره بخير عمر الكوز كان زاد معنا في المجموعه في الثقافه سي عمر الحي وكان عدد كبير يعني هذوما اللي نذكرهم بالاسماء فينادوا فينا بالواحد اعطونا ورقات الورقات هذوما تقرا نص باللغه العربيه اللي على ما اذكر الكاتب عراقي ما عادش نستحضر الاسم لكن يغيب عليا تو لكن نعرف
1: باش يختبروا القراءه
0: والنص هذا تقراه باش يختبروا القراءه مخارج الحروف طبعا مساله احترافيه يعني مش اعتباطيه ف نادوني محمد بن عمار مشيت دخلت دخلت للاستوديو 2 ما دخلت معنا من الاستوديو ما دخلتش للوين
1: اللي احنا فيه توا الاستوديو اللي احنا فيه توا
0: ما شاء الله ما دخلتش وين التقني دخلنا من الباب دخلت ديريكت للبلار وخلف البلار
1: للبلاتو ديريكت
0: تصور انت معنا تصور انت معنا الحمد لله انا في في في, في اللحظه هذيك شعرت كاني بين اصدقاء وبين ناس
1: كانت فما اريحيه
0: يعني هزيت راسي نشوف اي نشوف في الاسماء اللي بعدين اللي نعرفه نسمي لك واللي عرفتهم بعد تاكدت انهم في الحقيقه ناس معناها ما شاء الله عليهم نذكرهم جيدا نذكر منير هلال نحييه نذكر نبيل السدراوي طبعا اساتذتنا الكل نذكر الاستاذه سعاد الفيلالي نذكر الاستاذ وصديقي وزميل دراسه علي المسعدي هذوما مع مجموعه اخرى والمفاجاه الشخص اللي هو احتضني بالأعناق يعني بشكل خرافي بعد ما كملت القراءة واقترحوا علي أنه نعمل مقترح برنامج. أنا شنو عندي وقتها مقترح برنامج؟ أنا نخدم وقتها نعمل في تربص
1: أول برنامج
0: مهني في مجال. إلا في اللحظة هذيك معناها يسمك تقترح فكرة وتنشطها.
1: ده
0: شنو عندي أنا في اللحظة هذيك؟ أنا عندي شوية وقتك كما قلت لك نكمل في هي عبارة على ماستر في مجال التأمين. قلت أنا نخدم مستمع يسأل في منشط على عقود التأمين. أهلا وسهلا مرحبا بك مرحبا بكم
1: وليدة اللحظة.
0: ربي أخويا عندي مشكلة. أي وليدة اللحظة ربي أخويا عندي مشكلة كيفاش اقتطاع عقد التأمين وعملت حصيله. نسأل ونجاوب وحدي وقلت شكرا معناها في فلا شكرا بارك الله فيك وتحية ليك ونحييك وخرجت معناها على أساس أني باش يقولي برا روح. أنا ما زلت حليت الباب متاع القاعة اللي فيها البولار ويحتضني صديقنا والرائع جدا اللي هو معاك الآن في التكنيسيان في
1: مفتاح خبير.
0: معناها تصور أنت ما نعرفوش مفتاح للأمانة أول مرة معناها نسمع الاسم لكن نعرف العائلة زادة في شيء لكن هو في شخص أول مرة نشوفه واحتضنني بالأعناق. يعني تصور أنت من لحظة تكون أنت في ظرف معناها أمام قامات يعني بالنسبة لي يعني مجالهم وفي ميدانهم وتخرج تحل الباب يحتضنني مفتاح خبير. وكانت البداية للأمانة مع مفتاح خبير كانت رائعة جدا. يعني
1: هذه كانت البداية
0: لما تحمل الكلمة من معنى. هذه أول لقاء مع المسبح في إذاعة التتويج.
1: هذه صفيرة البداية وبعدها تتالت المواعيد مع المستمعين واللي الحقيقة إلى حد الآن
0: قبل المستمعين قبل المستمعين كان عندنا الأستاذ منير هلال الحيه الشاعر والمثقف والكتيب والمنشط يعني ما شاء الله من الكفاءة. هو أخذنا كمجموعة في إطار برنامج اسمه مشروع منشط وتم تأسيسنا نقوله احنا تم التأسيس على أسس يعني سبحان الله يعني على أسس شخص صاحب تجربة. وكانت البداية من غادي من مشروع منشط كانت يعني كان عمل جيد جدا في الحقيقة وهو اللي خلانا نعرف كيف نتعامل مع المسبح. أنا سئلت سؤال يعني في الـ بعد ما خرجت وسلمت طبعا قلت لك أصدقائي ونعرفهم جيدا معناها ونحترمهم خاصة
1: شنو كان السؤال محمد؟
0: قالوا لي محمد أنت شنية الحاجة اللي تخاف منها معناها قدام المسبح؟ نتذكر أنا عندي ذاك في الحمد لله. قلت لهم أنا لا أخاف من أنا بالمنطق أنا ما كنتش خايف من دخولي كنت خايف من ردة الفعل بتاعكم يعني هذا كان اللي كنت خايف منه. وهذيك قعدت لي حتى تو أنا كي نخدم برنامج ما نخافش إلى الحصة ولا قبلها
1: تخاف من ردة الفعل اللي يسمعك
0: وإلى اللقاء. نخاف نقول شكرا وإلى اللقاء
1: باش تشوف ردود الأفعال
0: يعطيك ردة الفعل هذيك وهذيك أهم شيء بالنسبة لي يعني اللحظة هذيك اللي يدخلني فيها الخوف ونبدأ نتقلق ونبدأ إلى أن يأتيني أول أرجع صدى.
1: اسمع محمد اسمع معي صيف الأعماق رمضان الأعماق وطوق الياسمين طالما سافرنا سافر بنا محمد بن عمار عبر الأثير ومن غير جواز سفر ولا تذكرة عبور استمتعنا معه في أكثر من رحلة رائعة. محمد في تقديم كل برامجه تميز جدا في اختياراته الغنائية صنع له بصمة خاصة ثم موسيقى أغنية استضافة موسيقى أغنية استضافة وين نسمعها نعرف اللي بعدها مباشرة سأستمع لصوت الرائع محمد بن عمار. بالتوفيق يا محمد في مهامك الجديدة ورانا توحشناك برشا كمستمعين. إذ يا مريم تقول صدقوني يا هادية في الشارع ونسمع وكتبت ديريكت من غير تكلف ولا مجاملة بعض الأسماء تجبر عبر حبر قلمي على الانسياب ومن بينهم محمد بن عمر. هاي ردود الأفعال محمد.
0: طبعا
1: رجع الصدى هذي لأنه محمد يعني الأصوات اللي تبقى في الذاكرة
0: في بعض الأحيان بعض اللحظات تحتاج أن يكون عندك دمع. يعني
1: دمعك غالي وعزيز علينا وهي دمعة صدق ومحبة لهذا المصدح أول شيء ولهذا الصرح الكبير إذاعة تطوين محمد.
0: تعرف النقاط هذه اللي تكون في حياة الإنسان يعني المحطات يعني الكلمات هذه وقت تكون عند على أي شخص ما كان يكون أثرها عميق جدا، لأنك تجد أنك أنت المستمع كان يفهم أو كان يعي أو كان يتتبع التفاصيل.
1: نعم.
0: أنا في الحقيقة كنت أكتب جيدا، بمعنى جينيريك جيدا، مش بمعنى أني ممتاز، لا أني أسعى أن
1: تعمل التخصص والخصوصية. نعم. عفوا
0: نعم، نكتب المطلع البداية متاع دخولي للبرنامج. يعني كان في نفس وكان في فكرة نحب نوصلها. كنت سعيد جدا أنه نكتشف أنه المستمع مدرك ويعي جيدا. مستمعنا عندنا في الجنوب في الحقيقة في مستمعي إذاعة طويل من أروع ما يمكن أن يكون يتبع فيك مستمع بالتفاصيل في بعض. نعم. الأحيان يعطيك هو يفيقك على حاجات،
1: بعض الحاجات أنت كانت غايبة عليك. نعم. ولا نسيها.
0: نعم.
1: اسمع معايا محمد. نعم. اسمع معايا.
2: حين يمضي الزمان
3: تبحر الذكرى بأشرعة الخيال،
2: سحر الشذا يرصعه ذوق الياسمين.
3: ذوق الياسمين.
4: شكرا شكرا لذوق الياسمين.
2: ذوق الياسمين.
3: ذوق الياسمين.
2: سفر في المكان إلى الذاكرة
3: ورحيل في الزمان إلى الخاطرة.
5: شكرا لذوق الياسمين.
2: ذوق الياسمين.
3: ذوق الياسمين.
2: وشاح إذاعي
3: يسوغه محمد بن عمار
2: ودلال حسين.
6: مرحبا بكم، تحية ليكم، عدد جديد من ذوق الياسمين.
7: رحلة أكيد عنوانها الترفيه من خلال هذه الموجات، وأيضا الإفادة، وهو يعني في نفس الوقت شعار حصتنا كما تعودنا من خلال الفقرات التحقيقات، من خلال الشخصيات اللي نحكيه عليها على طويل يعني حصص كانت فاتت من ذوق الياسمين.
3: ذوق الياسمين. سفر في المكان إلى الذاكرة ورحيل في الزمان إلى الخاطرة.
7: محمد
6: نتلوج
7: في الكلمة. محمد، إيقاع الصيف أكيد وإيقاع الحركية والأفراح، احنا عشنا على إيقاع نتائج البطولة.
1: محمد،
7: نتائج السنة التاسعة.
1: نعم. أساسي. نعم. هدايا طبعا صوت صديقتنا دلال حسين اللي هي زوجتك واللي كانت معاك في البدايات. تذكرش التوق اللي يسمين وقتاش أول عدد؟ 2006.
0: أول عدد هو طبعا كان أي طبعا 2006، والفكرة ليه بالمناسبة نحب نشير لتوق الياسمين. توق الياسمين هو كان نتاج فترة التدريب هذيك اللي قلت لك مع سيمون الهلال في مشروع منشط. كانت الفكرة أنه نجمع عدد كبير من منشطي ومتعاوني ومراسلي الإذاعة سامحني، في برنامج كي نقول لك 2006 راهو مازال ما فماش اذاعات.
1: نعم. معناها
0: الاذاعه الخاصه، وكنا في برنامج توق الياسمين، انك تاخذ جميع المراسلين في مختلف الجهات ويدخل لك بفقره تحدث عن السفر في المكان الى الذاكره.
1: نعم.
0: ورحيل في الزمان الى الخاطره، وزميلك معناها هو اللي يعد الفقره وهو اللي يقدمها. وكانت الفقرات مش كما الوقت وتبعثها عبر الوسائط الرقمية، لا، احنا كانت تسجيل، مثلا تسجيل المرحوم الله يرحمه ويذكره بالخير ان شاء الله ربي يتقبله برحمته، زميلنا المرحوم معمر الجمني. كان يرسل التسجيلات في مع اللواج. رضاع زيز مع اللواج. شوقي مع اللواج. محمد الجمري مع شوقي العياشي ومحمد الجمري هيك. قروي، محسي محمد
1: قروي
0: من الزرات. أي. أي من القروي هو.
1: أي.
0: من الزرات. شعلة يذكرها بخير زادة من زرزيز، يعني من مارس، من كل اللي عنده مراسل معنا في إذاعة طويل وقتها ومتعاون معنا، كان عنده بصمة نور الدين الجليدي.
1: نعم.
0: يعني كل الزملاء شاركوا في البرنامج.
1: نعم. نعم.
0: وعلى رأسهم
1: كانت الخدمة أصعب من توا، ولكن كانت فيها متعة كبيرة محمد، وكان فيها فيها نفس آخر وروح أخرى، واحد يعطي من جهده ومن وقته ومن من كل شيء، من مصروفه ومن جيبه هيك ولا؟
0: أنا للأمانة كلمة كانت ديما من
1: ما تحبذهاش،
0: ما نحبش نستعملها، ما نحبذهاش في الإذاعة، لأنه كل فترة ولها قادتها ولها يعني
1: وقتها
0: ما شاء الله، كل فترة ولها يعني كما نقولوا احنا نجومها. لأنه يعني مرة في اجتماع في إذاعة تطاوين أذكر جيدا كان مديرنا يذكر بخير رمضان العليمي، وكان في حوار حول يعني البرمجة، فذكر هو قال أنتم معنا وقت أول حضور معنا يعني كمشتين جدد، قال أنتم جدد ونعولوا عليكم أنكم تقدموا الإضافة للإذاعة وتعطوا البليس يقولوا بلهجتنا. فأنا يعني دائما أحاول أن أعطي لكل ذي حق الحق، خذيت الكلمة قلت له أستاذ بارك الله فيك أنت على كل ما معنا شجعتنا فيه، ولكن سيدي المدير رأوا إذاعة التطاوين قدمت جميع الأصناف وقدمت جميع الأنواع، وقدمت تقريبا وقت جينا احنا في 2005-2004
1: نعم.
0: إذاعة التطاوين مكتبتها ما شاء الله يعني لما نتحدث على علي قياد ونتحدث
1: أرشيف
0: على
1: كبير
0: نتحدث على أسماء يعني قامات ضاوي موسى، نتحدث على
1: مونجي كتوفي
0: يعني
1: شوقي قابط برشا
0: يعني تجربة مونجي كتوفي للأمانة من أكثر الناس اللي كان يوجه في النصيحة ويوجه في الدعم ويعطي يعطي لكل ذي حقه ويقول له وين أنت يزمك تزيل
1: نعم.
0: يعني احنا نعتبره جدد
1: محمد
0: دخلتها مبتدئ نعم.
1: ايه وانت باش نعطيك حقك الحقيقة، وانا نتذكر انت كنت لقاءنا تقريبا اواخر 2005-2006 بداية 2006 انا دخلت الإذاعة تقريبا
0: أي
1: كنت محمد كل ما نحضر فقرة ولا نحضر برنامج صغير نمشي محمد بن عمار، هذه تجي هذه ما تجيش، كلمة هذه بدله كلمة هذه نحاه، اكتبي يعملي، وساعات يعاوني في الكتيبة باش نحضر النص متاعي الحقيقة لكل ذي حق حقه. فشكرا محمد.
0: علاش تعرفش علاش؟ لأني الشيء اللي صار معك أنت صار معي أنا.
1: صحيح.
0: اللي تذكرته والأسماء
1: ما تحبش اللي صار معك يعني يصير معايا.
0: لا الجميل أشياء جميلة صارت وناس جت معنا ورتني وقالت ياك باش تعمل ومنشطين ومتقدمين،
1: وإحنا في حاجة وقتها أنه واحد يدلك ويوريك
0: فماهوش لائق أني كيما عاونتني العباد الناس الأصدقاء الرجال السيدات يلزمني نعاون حتى أنا، لأن الأسماء الكبيرة ممكن في اللحظة هذيك يكون في مهمة، يكون عنده دور إداري، يكون كذا، ما كانش فما. فلما نجتمع في قاعة المنشطين أو في الخزينة تبادل أطراف الحديث، فاتن رحموني يعني وقتها تقريبا أنا معنا الأسماء الكل كانت في الفترة هذيك يتعاونوا باش نقدموا حاجة ممتازة. كنت دائما حاول أني نكون مستمع أكثر من أني مقدم برنامج
1: نعم.
0: وفي نفس الوقت نحترم زملائي، نحترم اللي هم سابقين، ونحترم زادة التجربة بتاعهم، لأن في الحقيقة أنك لما تحدث على مثلا تحدث على تقني كما
1: نعم.
0: كما شكري، كما مفتاح، كما حبيب هدية، كما حسن محمدي، يعني
1: كلهم الزملاء بدون استثناء طبعا
0: دون استثناء فتح المنقبلي
1: محمد، وانتي تحكي ومفتاح الحقيقة تلمو مركز يقول لي والله العظيم رجعت بذكريات جميلة جدا لبدايات كانت محلاها ومحلاها الصغر ومحلاها الوقت كيفاش كان.
0: مفتاح كبير أنا وقت يحتضنني هو في الكلوار في الممر ذاك حسسني بش معناها قيمة أنك تنتمي إلى عائلة يعني
1: نعم.
0: أنا راني أشوف رغم أني كتوم جدا ما نتحدثش وما نحكيش في المشاعر ما نجمش نصمد يعني أنت تصور أنت معناها هذه بدون معناها بالنسبة لي حملتني مسؤولية كبيرة
1: نعم.
0: فوقتي تكون تعيش مع تقنيين وكانت برشة طرايف أو كانت البوند هيك القصيرة وكيفاش معناها وشكري العدودي
1: شكري
0: قصص
1: عمايل وعمايل شكري العدودي مع البوض
0: ايوه ما تحكيش نتذكر جدا من الاسماء المهمه جدا وقتها باركه
1: سديري
0: مبروك
1: بالخير
0: اه يعني
1: راديو البكوش برشا برشا. باه باش نسمعك حاجه باش نسمعك إليموس مع المعارف.
8: اجمل التحيات في احلى الصباحات.
9: 25 أفريل 2005 ميلادية الاثنين، دائما بداية الأسبوع معكم في ورود الصباح. 16 ربيع الأول 1426 هجرية، الموجة موجة إذاعة تطاوين، والصباح صباحكم سعيد جميعا. باقة ورود الاثنين 25 أفريل 2005،
1: هذه من المواعيد الصباحية واللي كانت المحطات المباشرة الأولى مع المستمعين. محمد، شنو كان أقرب برنامج ليك وكنت تحبه وتحب تخدمه، وشو المساحة اللي كنت تخدمها؟ يعني
0: هو صعب أنك أنت تجيل شخص وتقول له شكون أحسن أولادك ولا أولادك
1: بالضبط.
0: معناه الحقيقة يعني صعب جدا، ولكن أكثر اللحظات اللي كنت فرحان بها ونقدم فيها كان طبعا إلى جانب توق اليسامين، لأنه هو توق اليسامين فكرة وإعداد وإنتاج. نعم. والتاريخ يثبت ذلك، هو مجرد أنك أنت تقول توق اليسامين ترجع لسنوات 2005 اللي هو من بعد، وهذا نقطة ربما أنا حبيت أن نلفت
1: توق اليسامين لأنه ربما أنت عشت معه وهو صغير حتى كبر ولا شاب واحد من أولادك تقريبا، كانت فترة طويلة تختم فيه.
0: لا، هو حق توق الياسمين هو ملك إذاعة تطاوين بأتم معنى الكلمة. اليوم البرنامج تم أخذ الفكرة وتخدمت في التلفزيون الوطنية في برنامج اسمه توق الياسمين، وتقريبا بنفس الفكرة
1: بنفس
0: وهو حق يعني الإذاعة، مش محمد بن عمار. أنا اشتغلت في البرنامج وكنت معنا منتج وصاحب الفكرة، ولكن يرجع هو تاريخ الإذاعة.
1: نعم.
0: طبعا تاريخ الإذاعة حافل بالبرامج الضخمة والكبيرة كما مرحوم أستاذنا محمد مرابط
1: الله
0: يرحمه، كما الجنيدي، كما منوعات. يعني كانت عندنا منوعات ضخمة ومهمة جدا، منوعات في وقت زمني.
1: نعم.
0: كنا نستضيفه من غزة، نستضيفه من العالم الكل على أثير إذاعة التطاوين، وكانت ميزة أنه
1: وكنا نعطي المعلومة صحيحة. نعم. طبعا محمد أبقى معي لأنه فما مستمعين يستنوا من بكري يحبوا يظهر لي يتواصلوا مع محمد بن عمار. أبقى معي لحظة. لو عسلامة.
10: أهلا وسهلا. هذه عبد القادر.
1: مرحبا سي عبد الله.
10: وبك أكثر نحييك واللي خذ التليفون والفريق، ونحيي سي محمد نقول توق الياسمين. سي محمد
1: أي بطاقة تعريف يعني توق الياسمين.
10: شني حالك يا ولد؟
0: مرحبا بك سي عبد الله، وان شاء الله تلاقوا على خير ويبارك لك ان شاء الله.
10: عارف سي محمد،
0: انا
10: معك الحلقه، اخر حلقه معك في توق الياسمين، نعطيك ضيوف اللي معك في خالد خميره عندي زيتو ليلتها
0: هاي الحبيب.
10: ونسيت وانا جبت لك خاطره، معناته تم ثلاثة فرق هما مر البل والرباية والبساط الحرة عند زيتو في حول الشاعر زيدان. ونحييك وبشرة اللي سمعنا صوتك مرة أخرى،
0: ربي يبارك لك يا عبد الله.
10: أهلا
1: سي عبد الله، سامحني يعيشك بارك الله فيك، ولكن زاد راه خاطر محمد الصوت ماهوش قاعد يوصله بالقدا، ونعرف احنا واخذينه عن طريق
10: عموما اي موافق.
1: شكرا سي عبد الله، اسمعوا كمل اسمع من الراديو. يلا باش ناخذ تليفون اخر بسرعه. لو
11: اهلا وسهلا.
1: مرحبا ادريس. اي مرحبا يا ادريس بايجاز لانه ما عادش عندنا برشا وقت.
11: اي سي محمد شنو احوالك؟ لاباس.
0: مرحبا بك سي ادريس، يبارك لك يعيشك.
11: الله
0: فيك.
11: والله يا
0: الحمد لله
11: زملاء سي محمد برابط وهكا تاع الوجدان وكذا، معناها زملاء عدة، معناها أكيد راك نكون ما نعرفش خلطت على هند السعيدي بعدكم شوية، هي تقريبي كاكا ما؟
1: أي
11: بعدكم شوية ولا تقبل؟
0: هند السعيدي أنا وياه نفس الفترة.
11: فترة واحدة يعني؟
0: أي في نفس الفترة.
11: أي في نفس الفترة.
0: صديقتي هند السعيدي.
11: ترجعنا للراديو ولا الساعة؟ هذا السؤال.
0: إن شاء الله.
11: فما إمكانية العودة للميكروفون؟
1: باه تو يجاوبك. شكرا سي إدريس. قال لك أكيد، وفي كل وقت أبواب إذاعة التطاوين مفتوحة لمحمد بن عمار. شكرا المستمعين، ما عادش نجم ناخذ مفتاحها. شكرا باش نعطي الكلمة لمحمد. محمد إذا ديما نسمعوه ونسمعوا صوته معنا من خلال التسجيلات اللي عندنا.
12: شكرا بحول كل شيء. بالسلامة، ترجع بالسلامة.

0: في الريف وفي البادية نتذكر ونردد هكذا كان رمضان الأجداد.
1: بذلك القضية اللي جابها وجاء وقت اللي جاء يلقى هيك الدابة هيك كركرة الحجرة.
2: طبعا ذكريات محمد بن عمارة وخاصة انك الدخلة متاع الجنيريك عندها حكاية.
3: شوف هو رمضان الأعماق من انت توا سألتني سؤال قلت لي شنو احسن او شنو برنامج اللي انت معناه كان عنده ربما وقع خاص هو كان رمضان الأعماق.
2: لأنه
3: ببساطة مع الناس وبين الناس في كل لحظة يوم من أيام رمضان يعني نعيش معاهم صدقني بتفاصيل اليوم وكانت لقاءات يعني صدفة كنت ناخذ السيارة الخاصة ونتوجه معناها ما عنديش اتجاه معين ولكن كانت الفكرة تجي من خلال اللقاءات اللي نلقاها مع الناس فصدقني من أروع ما التقيت يعني كانوا مستمعين وكانوا يعني مواطنين وكانوا حتى اللي ما يعرفش الإذاعة كانوا مشيت وصلت حتى معنا نقولوا احنا لرعاة الإبل وصلت يعني يوم يتعدى رائع جدا وكانت من أحسن اللحظات يعني كنت تكتشف أن الشخص اللي هو في عمق البادية رفيق متاعه هو إذاعة التطوين
2: يستنى في مواعيد إذاعة التطوين وبرامج وفقرات وخصوصا كي تجيه الإذاعة الوين هو يعني فيفرح أكثر. محمد الحديث محلاه معاك الحقيقة فماذا بينا هكا تكون لك عودة لهذا المصدح مستمعين هكا شفت يعني توحشوا صوتك حبوا تكون حاضر على الشالة
3: حب في الحقيقة هو رأو صعب جدا انك انت تعطي للناس حقها وتعطي للناس اللي دعمتك حقها نحب نحييهم الكل حتى اللي ما ذكرتش الاسم بتاعهم نحب زادة في نفس الوقت المستمعين اللي يسمعوا فيك هادية وما شاء الله عليك يعني جمهور ما شاء الله يعني حققت ورسمت ليك في المشهد الإذاعي والإعلامي مكان مكان متميز جدا.
2: شكرا.
3: الأخوة التقنيين زادة اللي هما نقول لك احنا عائلة وأنا إذاعة التطوين تعني لي الكثير بسبب بسيط أنا عرفت فيها زوجتي أم أبنائي يعني فهذه نقطة
2: صحيح.
3: بالنسبة لي أنا تعتبر داري هذيك إذاعة التطوين مانيش ما نعتبرش روحي خارج معناها ولد الدار يعني
2: ولد الدار
3: تصور أنت إنسان عائلته وأسست يعني. حاجة أخرى نحب نوجه التحية لكل من مر على أثير إذاعة التطوين سواء كان مستمع منتج منشط مدير أسرة يعني كاملة ما نحبش ننسى الزميلات في الإدارة كما زينب وكما عبد اللطيف وكما نوردين لطرش وكما يعني
2: قائمة
3: يعني
2: طويلة طبعا يعني محمد
3: عادل الجميل
2: أو عبد الله بحطوك سيدة بحذينا يحييك
3: عبد الله صديقي
2: شكرا محمد لحقيقة
3: عبد الله نحب نحييه ونقول دمت متميزا عبد الله لأنه في الحقيقة عبد الله مناضل جدا وعبد الله من الناس اللي في الحقيقة ناضل كثيرا في إذاعة التطوين ويستحق المكانة يستحق وجوده في الإذاعة وإن شاء الله ربي يبقي عليه الستر هو وزوجته وأبنائه ويحفظكم زادة حتى في هذه والأحيان كل أنت وأبنائك وإن شاء الله نتلاقوا على خير تحية لكل المستمعين دائما أختم وأقول سأل الممكن المستحيل قال أين تقيم قال أقيم في قلوب العجز وأنا أقول نريدها قلوب تحن وتشتاق إلى إذاعة التطوين وتحبها كما نحبهم نحن مستمعينا الكرام.
2: شكرا لك محمد بن عمار الإعلامي الذي كان له الأثر الطيب عبر موجات إذاعة التطوين نلتقي إن شاء الله مجددا أنتم مستمعين زادة كيف كيف شكرا لكامل الفريق التقني اللي كان معنا هذا الصباح.
4: من 93 بديل
5: حين يمضي الزمان
4: تبحر الذكرى بأشرعة الخيال
5: سحر الشباب يرصعه طوق الياسمين
4: طوق الياسمين
6: شكرا شكرا لطوق الياسمين
5: طوق الياسمين
4: طوق الياسمين
5: سفر في المكان إلى الذاكرة
4: ورحيل في الزمان إلى الخاطرة
7: شكرا لذوق الياسمين.
5: طوق الياسمين.
4: طوق الياسمين.
5: وشاح إذاعي
4: يسوغه محمد بن عمار
5: ودلال حسين.
8: يحكوا على إذاعة التطويل، فرحة ناس ومتعة ناس.
9: عروس الصحراء.
10: عروس الصحراء.
9: إذاعة
10: تطويل.
11: موجز الأخبار
12: من إذاعة تتوين، نحييكم مستمعينا الكرام ونقدم لكم موجزا لأهم الأخبار. من المنتظر أن ينطلق غدا استغلال المحطة الجديدة لخط سيارات الأجرة اللواج الرابط بين ولايتي مدنين وتطوين، وكذلك الخط الداخلي الرابط بين مدنين ومعتمدية بن خداش الكائن مقرها بنهج القدس وسط مدينة مدنين. انطلقت بلدية غنوش في عملية هدم المحلات القديمة وإعداد المساحة المخصصة لأحداث مشروع سوق مركزية عصرية، ومن المقرر أن تنطلق قريبا أشغال إنجاز هذا المشروع. أوصى المشاركون في ورشة عمل نظمتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة بتونس في إطار البرنامج المشترك للتمكين الاقتصادي للمرأة الريفية بضرورة تعزيز السياسات والبرامج الداعمة لإدماج النساء الريفيات في الدورة الاقتصادية. تحت شعار تونس ديناميكية متجددة فرص جديدة، تنظم وكالة النهوض بالاستثمار الخارجية تحت إشراف وزارة الاقتصاد والتخطيط الدورة 22 لمنتدى تونس للاستثمار يومي 25 و26 من جوان الجاري بجمرت بتونس العاصمة. في العالم، أعلن حزب الله في بيانات منفصلة عن استهداف مقر قيادي للجيش الإسرائيلي في بلدة ناكورة بمسيرة انقضاضية من طراز أبابيل. أفادت وسائل أعلام إسرائيلية بأن هجوما بإطلاق النار وقع قرب منطقة كوخاف يائير داخل الخط الأخضر أسفر عن مقتل صهيونية وإصابة 5 آخرين. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
13: انت تقرأ في السادسة ابتدائي او التاسعة اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.

0: الشعوب.
1: لحن الشعوب.
0: لحن الشعوب مع منير علال.

أهلا وسهلا، مرحبا بكم في عدد جديد من برنامج لحن الشعوب. في هذه المرة سنحط الرحال في بلد أوروبي، وتحديدا من دول البلقان. تقريبا هو بلد يجمع بين عناصر سلافية بيزنطية وتركية، ويقع في مفترق طرق بين أوروبا وآسيا. هذا البلد هو بلغاريا، وسنقدم في هذه الحلقة عينات مختلفة من الموسيقى البلغارية القديمة والحديثة. وسنبدأ رحلتنا بنقطة أساسية في الموسيقى البلغارية، وهي الحضور النسائي، الأصوات النسائية في بلغاريا في الموسيقى التقليدية البلغارية تحديدا، حضور لها مميز ومهم جدا. سنستمع إلى مجموعة من الأغاني النسائية البلغارية انطلاقا من الغناء الكنسي. أولا الأصوات في الكنيسة البلغارية، الكنيسة الأرثوذكسية، ثم سنهتم بالنساء، الغناء النسائي الريفي في تناغم بين المناطق الجبلية والمناطق الحضرية أو المناطق السهلية في بلغاريا. سنسمع إلى أربع قطع موسيقية نسائية، وستلاحظون أن تقريبا في بعضها هناك نوع من التشابه مع ما ننطلق به في الموسيقى، الموسيقى الأصوات في تونس، موسيقى الصوت، الموسيقى الريفية في تونس مثلا، كما نمط الملالي وغيره. نسمع مع بعضنا هذا

الخصائص العامة للموسيقى البلغارية هي التعدد الإيقاعي، بمعنى أن الإيقاعات المعقدة مثل 7/8 ولا 9/8 11/8 أيضا هي السيمة الأساسية في الموسيقى الشعبية البلغارية، وهو ما يجعل إيقاعاتها إيقاعات معقدة. الميزة الثانية في هذه الموسيقى أن غناءها متعدد الأصوات بوليفوني، وهذا خاصة في الموسيقى أو في موسيقى أو في غناء النساء في الريف، الأصوات تؤدى بتناغم غير تقليدي وبنوع من التعارض، وهذا خاصة في الغناء الجبلي الذي سنقترح منه فيما بعد النماذج. الخاصية الثالثة في الموسيقى البلغارية هي الزخرفة الصوتية واستعمال الزغردة، استعمال الاهتزازات الصوتية، ثم استخدام المقامات الشبيهة بالموسيقى الشرقية نتيجة للتأثير العثماني. وعلى مستوى المحتوى، الأغاني الشعبية تحكي عن الحياة الريفية، عن الحب والحرب والسلم والمناسم والمناسبات الدينية والطقسية. الآن سنستمع إلى نماذج من هذه الأنماط التي نتحدث عنها أو هذه المميزات التي تتحدث عنها. سنستمع إلى إيقاعات راقصة بلغارية، ورقصاتها تشبه إلى حد ما الدبكة أو كذلك الإيقاعات الراقصة في الشرق عموما، ثم سنستمع إلى مجموعة من الأغاني النسائية التي تتغنى بالحياة الريفية في منطقة بيرين تحديدا، وهي منطقة جبلية في بلغاريا.

أهم الآلات الموسيقية التي تستعمل في الموسيقى البلغارية هي الجايدة، وهو مزمار بلغاري تقليدي تقريبا يشبه الزكرة عندنا، أو يعني تقريبا هو أشبه ما يكون بآلة الزكرة. ثم مع آلة الجايدة يستعمل الكفال، والكفال هو ناي خشبي بالأساس يستعمل في يعني المقامات الحزينة وفي الأغاني الحالمة. ثم هناك آلة الجادولكا، وهي آلة وترية تعزف بالقوس، وهي قريبة من الربابة العربية. ثم من الآلات الموسيقية الأخرى التي تستعمل في الموسيقى البلغارية نوع من الطبل يسمى توبان، وطبل كبير يعزف عليه بعصا قوية، يستخدم في المواكب والرقص، وخاصة في الرقصات الجماعية، رقصات الأعراس الجماعية. الطنبورة هو عود طويل، وتلاحظون أن النطق حتى التسمية ربما ذات أصول تركية، عود طويل العنق يشبه البزق، ويستخدم خاصة في الأغاني الريفية. فيما هنالك آلة تسمى زرنة هكذا، وهو المزمار ذو الصوت الحاد والقوي، وشائع في المناسبات والاحتفالات، بما يقارب الجايدة التي أشرنا إليها في البداية. هنالك الجايدة وهنالك الزرنة، وهما آلتان نفخيتان ولكن مختلفتان في الشكل. الآن سأقترح عليكم في هذا الجزء من الأغاني البلغارية نمطا من الأغاني التي تجمع بين التراث الموسيقي البلغاري الغني، ولكن أيضا بكثير من الحداثة، يعني نمط البوب، وسنتحدث على هذه النمط فيما بعد. هو نمط البوب البلغاري يمزج بين البوب الغربي ولكن أيضا بأنماط شرقية وبلقانية، مع استعمال بعض مظاهر الروك والجاز خاصة في الستينيات في المدن إلى غير ذلك. هذه أربع قطع موسيقية مختلفة، لعل أشهر الفنانين في هذا النمط الذي نتحدث عنه هو عزيز كما ينطق، ثم إليستا ستراين، وكذلك ميلي أندرييفا، نسمعهم مع بعضنا في هذه التجارب الموسيقية.

كما قلت هذا نمط يجمع بين الموسيقى البلغارية التقليدية والأنماط الحديثة. إنما الموسيقى البلغارية الحديثة الآن الأكثر ربما غربية، سنقتطف منها بعد قليل بعض المواقع بعض المقاطع في النهاية. ومثل ما أشرنا إلى أهم الآلات الموسيقية في الموسيقى البلغارية، يمكن أن نتحدث على أنماط مختلفة من الموسيقى البلغارية، ولعل أشهرها حضورا هو الفولكلوري، الفولكلور الريفي التقليدي، ويتمثل خاصة في النمطين الأولين اللذين قدمناهما، الغناء النسائي والرقصات ذات الإيقاعات السريعة. ثم الموسيقى الأرثوذكسية البيزنطية، وهي أناشيد دينية تقليدية تؤدى في الكنائس البلغارية، واستمعنا إلى هذا النمط في الجزء الأول من الأغاني. ثم في نمط آخر هو البوب فولك، وهو ما يسمى هناك بالشالجا، نمط معاصر يمزج البوب بالأنماط الشرقية والبلقانية مع بعض الجاز والروك الغربي البلغاري، وخاصة ظهر في بعض المدن كما صوفيا وفارنا وغيره. ثم أخيرا في السنوات الأخيرة أصبحت الموسيقى البلغارية نجم نقول تفتقد العناصر التقليدية فيها والفولكلورية، في اتجاه أنه تصبح جزء من الموسيقى الغربية بكل تقاليدها، وهو ما سنستمع إليه الآن في هذه التجربة، خاصة في يعني ديميمي لأندرييفا لسباسو وفلايا فادوسكا، اللي هما الأنماط الموسيقية الحديثة اللي تشارك حتى في الأوروفيجن وغيره. نسمعهم مع بعضنا.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار
2: من إذاعة تطاوين، نحييكم مستمعينا الكرام ونقدم لكم موجزا لأهم الأخبار. من المنتظر أن ينطلق غدا استغلال المحطة الجديدة لخط سيارة الأجرة اللواج الرابط بين ولايتي مدنين وتطاوين، وكذلك الخط الداخلي الرابط بين مدنين ومعتمدية ابن خداش الكائن مقرها بنهج القدس وسط مدينة مدنين. انطلقت بلدية غنوش في عملية هدم المحلات القديمة وإعداد المساحة المخصصة لأحداث مشروع سوق مركزية عصرية، ومن المقرر أن تنطلق قريبا أشغال إنجازية هذا المشروع. أوصى المشاركون في ورشة عمل نظمتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة بتونس في إطار البرنامج المشترك للتمكين الاقتصادي للمرأة الريفية بضرورة تعزيز السياسات والبرامج الداعمة لإدماج النساء الريفيات في الدورة الاقتصادية. تحت شعار تونس ديناميكية متجددة فرص جديدة، تنظم وكالة النهوض بالاستثمار الخارجية تحت إشراف وزارة الاقتصاد والتخطيط الدورة 23 لمنتدى تونس للاستثمار يومي 25 و26 من جوان الجاري بجمرت بتونس العاصمة. في العالم، أعلن حزب الله في بيانات منفصلة عن استهداف مقر قيادي للجيش الإسرائيلي في بلدة النقورة بمسيرة انقضاضية. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن هجوما بإطلاق النار وقع قرب منطقة كوخاف يائير داخل الخط الأخضر أسفر عن مقتل صهيوني وإصابة 5 آخرين. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: وثائقيات الإذاعة التونسية.
1: يا مكان.

0: سلطان الجريد.
1: إن المدن كالبشر متنوعة العطور والأمزجة، والكوفة الصغيرة بمزاجها الآسر وطيبها الزكي تستقبلنا اليوم مرصعة بقبابها المضيئة، متلحفة بواحاتها الفسيحة. وفي واحة فطناسة تحديدا أين يوجد مقام سيدي أبو علي السني، نلتقي اليوم لنتحدث عن موقع هذا المعلم وقيمته العلمية، دوره في الحياة الثقافية والفكرية وتأثيره على الحياة الاجتماعية في بلاد الجريد. ملامح المدينة متفردة ووجوه سكانها متشابهة بقواسم مشتركة لا تغيب فيها عناوين العلم والدعابة، كما طالعنا وجه أول ضيوفنا
2: شيخ منير معيزة، شيخ مقام أبي علي السني ورئيس جمعية أبي علي السني للعلوم والإحياء والتراث،
1: والذي حدثنا عن خصائص المعلم وعناصره في البداية.
2: احنا موجودين بمقام أبو علي السني اللي توسط واحة نفطة، تحديدا واحة فطناسة الضاربة في القدم، وعندها الصلة كبيرة بتواجد سيدي أبو علي وأهل السنة في نفطة. كي ندخل للمقام نجد على الشق الأيمن المصلى والأولوية للمصلى وبيت الله، ثم يسارا نجد المقام اللي موجود فيه ضريح الشيخ الفقير لربه، ثم نتواصل باش نلقوا على اليسار كذلك دار الديوان، ثم عدة غرف هاته اللي نستقبلوا فيها المريدين اللي جوا من أماكن بعيدة. وكما تشاهدوا الآن المكان هذا المكان اللي يقيم فيه الشيخ ويستقبل فيه زواره والمريدين.
1: هذا المقام الذي سكنه الولي الصالح أو المتصوف العقلاني حسب ما روت الدراسات أبو علي حسن بن محمد بن عمران الحسيني، واحد من مشاهير الصوفية وأكبر داعية لمذهب أهل السنة في الجريد، ولد بنفطة في أواخر القرن الخامس للهجرة، يعود نسبه إلى أصل عربي أصيل. وقد جادل الإباضية والشيعة اللتين كانت متمركزتين في هذا المكان إبان الدولة الموحدية. وقد تحدث محمد السالم بن أحمد التواتي الفاسي الذي استقر مدة بالبلاد التونسية عن مناقب العلامة أبي علي النفطي وسيرته، فقال: عرف الرجل بعمق تفكيره الصوفي، فهو لم يكتفي بالتذوق الوجداني بل ألف في المسائل النظرية الصوفية مناديا بفهم الدين فهما عقلانيا عميق. سافر إلى بجاية وأقام قرب الولي سيدي بومدين، وربط وإياه علاقات عمق خلالها معارفه، ثم رجع إلى نفطة فانتصب معلما ومؤدبا يحث الناس على العمل بأحكام القرآن والتأسي بفضائل السنة الحميدة.
2: هذا المقام هو كان يمثل بداية معلما دينيا ثقافيا علميا ساهم في تحفيظ القرآن الكريم ونشر سنة رسول الله، وجمع أهل نفطة وأهل الجنوب على الخير. لذلك أخذينا على عتقنا إعادة ما يسمى بحزب الراتب، وهي كانت عادة طيبة وحسنة. كان بعد كل صلاة عصر يتلى حزبين من القرآن الكريم بقراءة ورش، هي تنحت في السنوات الماضية لكن بفضل الله أعدناها.
1: ولما كانت الكوفة الصغيرة مثل ما كان الناس وظلوا ينعتون نفط اليوم محطا للخوارج بإمامة الدرجيني، فقد انبر أبو علي محاربا لأتباع هذا المذهب الدخيل على موطن الإمام سحنون صاحب المدونة المالكية، حتى عد زعيما بل قل سلطانا مثل محرز بن خلف سلطان مدينة تونس، الذي قام قبل قرن من ذلك ضد المد الشيعي في العاصمة. ومن ناحية أخرى ظل المعلم بكثرة مريديه وتنوع أصولهم ملهما لثقافة فنية ثرية ومزخرفة تجتمع فيها أنفاس الصوفية لتصنع سكينة نفوس القادمين من مختلف الجهات، فكان خزانا تتراص فيه الطرق الصوفية صانعة لمنسوجات موسيقية مثلت لسنوات عديدة موضوع دراسات أنثروبولوجية عميقة.
0: خالد العقبي رئيس جمعية حلقة نفط للثقافة والإبداع. الحقيقة مقام الولي الصالح سيدي أبي علي السني بمدينة نفطة هو مقام مرجعي بالنسبة لكل مريدي الطرق الصوفية في منطقة الجريد والجنوب الغربي وعموم القطر التونسي. شكل المقام هذا رمز من رموز الذاكرة الجماعية لأبناء مدينة نفطة، يدخل في عاداتهم في أفراحهم في مسراتهم اليومية، وهو محل تبرك وزيارة في الأفراح في الأعراس في الختان في اجتياز الامتحانات في كل هذه الممارسات الاجتماعية. الولي الصالح يحضر مع أهالي نفطة باعتباره السلطان وباعتباره الولي الصالح وباعتباره محل البركة. كذلك سيدي أبو علي في ذكرتنا المحلية هو منبع للإنشاد الصوفي، كل الفرق المحلية للطرق الصوفية مرجعيتها الأساسية هو سيدي أبو علي أساسا. ما تعرفوا مدينة نفطة زاخرة بهالفرق الطرقية هذه اللي أهمها القادرية الحفوظية العلوية ومعناها الحضرة بتاع سيدي الحمادي، حضرة غريب، حضرة معناها سيدي مرزوق البنجة، كل هذه الإيقاعات والموسيقات الصوفية منبعها ومرجعها الأساسي هي العلوية. وبالتالي الفكرة هذه أوحت أساسا للمثقفين في مدينة نفطة باش يبعثوا مهرجان للطرق الصوفية أو للإنشاد الصوفي وللموسيقى الروحية، وتتوج بمهرجان روحانيات اللي أصبح مهرجان دولي ووطني معروف.
1: وفي ملزومة مطولة لا تغفل شيوخ نفطة وتموقعهم في البلاد ولا ذاكرة العباد، في هذه الربوع يردد أهالي الكوفة الصغيرة هذه الكلمات. في مشارف الواحة تلقى شيخ ريحته فواحة، دجلة ونخل وعناب وخوخ وتفاحة، شيخ قبطة عالية وبنور العلم ضاوية، طريقته معلومة من راس العين للجرجومة. هذا الشيخ رئيس قومة أبو علي السلطان وحجته متمومة، مولى الديوان مولى السر والبرهان، معلوم في كل أوطان. مولى نفطة الشريف الرايس قومة وحجته متمومة، سيدي عليا يا ساكن الجرجومة.

0: ولأصل التسمية تفاصيل جميلة.
1: مقام سيدي أبو علي السني هو مزار في وقت النوبة متاع الماء. يعني النوبة هذه نفسرها بعجالة، هي وقت اللي مقاسم الماء ما بين الواحة الغربية والواحة الشرقية، كل واحة تسقي معناها مدة من الزمن في وقت التغير تحول الماء ماء الواد متاع نفطة باش يسقي الواحة الشرقية، تصير النوبة هذه وهو تدفق للماء في نفق تحت سيدي أبو علي سموه القرجومة. هالنفق هذا، وهذاك علاش سيدي أبو علي سموه ساكن القرجومة، لأن هالنفق هذا اللي هي معناها قناة معناها مائية كبيرة يتدفق فيها الماء بقوة في مرة في الشهر، وفي كل مرة هذيك ووقت اليوم الطقس معناها سخون العائلات تجي لسيدي أبو علي باش تشوف المشهد هذاك وتسبح في الواد معناها وهو يتدفق بالكيفية ذيك، وهذيك نسموها النوبة في الوقت ذاك. كلنا ذاكرتنا معناها ترتبط بالمشهد هذا.
0: أما عن حضور الولي الصالح في حياة أهالي نفطة وحضور المقام والمعلم في زيارتهم وتزوارهم، فهو حاضر في كل المناسبات بدون استثناء، وقد كان ذلك موضوع دراسة في الأنثروبولوجيا التاريخية حول الزعامة في الوسط الطرق التونسي، أعدها الدكتور ياسين كراماتي الدكتور في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والتاريخية والباحث بالجامعة التونسية، حيث أكد أن زيارة زاوية سيدي أبو علي في نفطة تتم لأسباب مختلفة كالحمل والطهور والزواج والامتحانات والحج، ويجمع الحج السنوي إلى هذا المكان أو ما يصطلح عليه بالدخلة أعداد من الزوار القادمين من تونس ومن الجزائر يتكاثرون عاما بعد عام، وهو ما أكده ضيفنا الكريم.
1: لأن الرجل معناها مرجع في الفكر الصوفي، وفي كذلك اللي هو اتفرد بأنه يمزج التصورات الصوفية هذه بمنحة فلسفي معناها وعرفاني، ما يحب يعرف بالتقرب إلى الله من خلال الرؤية الخاصة بالولي هذا، اللي طول شرحه ربما المختصين فهم اللي نجموا يسلطوا عليها الضوء.
0: ختاما، وعندما تغادر مقام سلطان الجريد لا تتخلص بسرعة من وقع حبور مريديه وغبطتهم، ولا يغادر عقلك سريعا التفكير في صلابة فكر الرجل وحجته التي تصدت لانتشار الإباضية في الكوفة الصغيرة في عصره.
2: إنتاج إذاعة قصر، إعداد وتقديم سمير جم، تلحين الشارع عادل بركوس، توزيع محسن الماطري، الإخراج الإذاعي إبراهيم كمالة.

0: أمي قميرة.
1: مانيش ناس مليح.
2: ياهي يا قميرة.
1: إيه ليه هكيك ناس مليح وبر؟
3: أمي قميرة.
1: ناس مليح؟
4: شاف قميرة. لا ناس مليح.
5: ناس مليح. ناس مليح. ناس مليح.
1: أي ليه ليه برا عيشك. رديتوني زهرة فايزة أمي تراكي يرحمها. أي أبدأ أبدأ يا مخرج.
6: أمي قميرة. تأليف لطفي عبد الغفار. توزيع موسيقي عبد الباسط بالجايد. إخراج عيد.

0: سيي عمرت لي فيش سيلمجت
1: سيي معبرين وهاوكا كتبت لك شروطي في القفان تاع الفيشة.
0: الشروط
1: بالطبيعة عندي شروط مالا. أنا دفع لك فلوس الكارتة تدخل كارتة ولا لا؟
0: دفعت وبارك الله فيك.
1: والله أعلم بيا هذوك كيفاش نجمت نخرجهم تي يا ربي نجيبهم.
0: ربي كثرهم عليك.
1: من فمك الربي.
0: سامح لي أما ما فهمتش شنو تقصد بالشروط.
1: قلنا دفعت لك ولا لا؟
0: دفعت. والله أعلم كيفاش نجمت تخرجهم.
1: سهل ياسر مالا نحب المقابل بتاع اللي دفعته لك.
0: بالطبيعة أنا عطيناكم البيوت والكارتة بتاع الباركينج، الكارتة بتاع البيسين، الكارتة بتاع الريستورون وحتى الألعاب البحرية والتنشيط على حسابنا. ما تدفع فيهم حتى فرنك.
1: هي إذا كانت تحب توزيد ندفع. أولا الماكلة.
0: الماكلة متاعنا من طراز عالي والكوجينية متاعنا بشهيدهم.
1: شوف أنا ما يهمنيش بشهيدهم ولا دمغي، المهم بالنسبة ليانا أنا رأي الماكلة بالشبعة. مش تملاب لي طاولة باللسحنة وسحن البريمة فيه لعقة مرقة والآخر لعقة مكرونة والآخر أربعة عباد زيتون بالحساب دايرين بهم وريقتين خس وقرن فلفل بر العبيد مرتوخ بيناتهم. حط في بالك سيدي ودي رانا مناش توريست، أنا مستانس بالشقالة متاع الكسكشي ولا المكرونة والخبز العربي، مش الخبز اللي تعملوا فيه انتوما، الخبز البريمة ما تجيش فم.
0: اتهنى من ناحية الماكلة قارينا حسابنا في الوتيل متاعنا وعملنا السلف سيرفيس. سربي روحك وحدك
1: بالله وناكل قد ما نحب
0: حتى لين تبشم
1: والنوع قد ما نحب.
0: إذا كان معتك تقبل.
1: لا تقبل أنا عليه بي وكل جوابي الأوقات مش عامل ولو أنه أنا هاليامات عندي مشكلة تعقل تاهي
0: اللي حكيتولك الكل وناوي تجوع بالأوقات.
1: بيناتنا هواكم باهي يوكل وأنا الهوا نظيف ناكل معاه مليح.
0: سمعني سي لمجد أنت قديش ناوي تقعد حذانا إن شاء الله؟
1: إذا ظهر اللي قلته الكل صحيح ناوي على شهر ولا أزيد.
0: لا عندنا كان جمعة واحدة البقية الكل تير ريزيرفي.

0: يا تفضل مدام، اخترت لكم بيت مشرة احسن بيت في لوتي.
1: اي بيت؟
0: نعم
1: باش نقعدوا برشا هكا ويكفي. يا ربي واقفينا.
0: اي عندك الحق سامحني. اي تفضل قدم. يا رب استنى استنى مدام،
1: استنى زيدا،
0: ادخل بسيقك ليمي.
1: علاش داخله الزاويه هنا؟
0: ليه يا مدام عالبركه، ماك تعرف الوتيل مازال جديد. اي تفضل هذه بيت البانو.
1: اش باش نقول لك؟
0: شنو
1: ديمودي شويه
0: بيت البانو؟
1: ليه المناشف؟
0: اش بيهم المناشف؟ الساعه جدد
1: ليه حرش؟
0: هذا محرش للا
1: تي تقول قد يا ربي قرديش يا اخي الحق نتاع ربي، باش نشفوا فيهم الحده ولا باش نعملوا زربك يا خطحش؟ وزيد لونهم الحق ما عجبنيش.
0: شبيه لونهم؟ قول لي شبيه.
1: خليفتي
0: خليفتي. تقصد بردو مدام؟
1: مقوعري
0: مقوعر.
1: والفرش بربي غنشوف. ترى هذا فرش يا ربي، توا هذا فرش.
0: ملا بوفي فرش يا مدام، وفرش من لاموذة زيدة
1: يخيش بيع علي برشا.
0: ميسيرش اتوا كان تحب نحيوه ونلدخولك جرية على طول القاعة. يا ربي القاعة
1: يا ربي، وكل الوين اللي فيه وكل الحق متاع ربي. هذوك ملوين توا
0: مقوارين زيدة؟
1: ليه جربوعي على خنيفتي على بقي.
0: بقي
1: ما تعرفيش البق؟
0: ليه هاني نشوف فيه قدامي ما شاء الله من غدوة نصبح بالفليتوكس.

0: طيب عيا بتعمل عمره في البيسين. الشمس سيدي جا نقبت لي قبعتك وانت تتفرج في خلق رب.
1: ايه والله فكره. روح ابعدك.
0: كوا كوا كوا بي هابت باللي فات ممتاك.
1: ها جرمانة هاني نحيت شلاكة ماكش تشوفية.
0: وسيدي جا جبها بي.
1: هي بالحق نحيها خير من اللي تتمركز. الله هاني نحيتها سيدي.
0: هيا عاد بي والباقي
1: ما عن فيتك. ما تحشمشي عقاب عمري باش تزنطني قدام التوريست.
0: أبي يفهم أبي يفهم.
1: بم لغمي فرتك ابعد من قدامي نهابت الجابي يا بدبشات.
0: أبي سيدي شارك في يديك
1: ابعد من قدامي لنفخك.

0: رمزي رمزي عيط للسيرفر قبل ما تفعل الماكلة انت عيط له.
1: يصبر يصبر يا بنتي الماكلة ما هيش باش تهرب.
0: باهي وطي صوتك الناس تسمع.
1: توريست ما يفهموناش ما تخافش.
0: باهي باهي هاكا متعدي كلمه تي كلمه.
1: بشوية بشوية نطلب الجميع نطمن على عمي. وين البورتاب؟
0: مادام ما كلموكش توا راهو لاباس.
1: يا راه في راسك. نقصد عمي عمي تعب وما عادش فيه دواء والموت راحة وزيد أنا تعبت وما عادش نصبر. كان ما يقصدش ربي توا مي باش نخلص أنا سولات العرس اللي دفع فيهم شيكات بدون رصيد الصالة العوادة البقلاوة الأثاث يا بنتي حتى الكسوة والحجام بالكريدي. ترى تي وينو وينو البورتابل؟ ها يظهر لي ضاع. زيد زيد عليها يا ابو زيد.
0: هوا هوا تي هوا
1: البورتابل قيتو
0: في السيرفر. هوا
2: بوتر سيرفيس كرامة اطلب شبيك لبيك تلقاني تلسويت بينيديك
1: انت.
2: كرامة بوتر سيرفيس اطلب
1: اجل انا وين الرشق يا ولدي
2: الرشقون.

0: استني استني، زعما باي ما يدادي لي شيء خيتي.
1: يا خيتي اش عامله زيد على بنات وقتك يا بنيتي؟ ليبسة ما يمتعوا
0: بالحق. ام قميره نايا كيف البنويت الكل؟
1: مش برشا، معجز فشويه. اما تعدي روحك اسمع، توا الايامات اللي قاعده فيهم بحذيه، توا نسيت ويك ونطرق بوك.
2: باي باي اش عملت ليك؟ واش قلت لك من عيب سيدي جاء باي؟
3: العيب كله العيب كله عقاب عمري اشلام ولدي يحبني يتخدم فسخ في دبشاتي وننزل الحوض ربنا كما خلقتنا.
2: باي باي افهم سيدي جاء، انا قلت لك نحي حوايجك الكل ونقصد تنزل للفيزيب بالماء وطلعوا.
3: بالله ايش هنا مسخك كي لسيت روح الرحت
1: يا زهرة بنيتي. خذك مش بوك وخوكك اللي يديزوا قدام البيزينة؟
0: أحليل يا مقميرة، وقال شعلت بيناتهم بي رهوة ضربها صعيب، وكي تغشش يولي لم تخذها على بعضها.
1: اي محسوب الدنيا على قرنه. برا برا امشي انت دور من غادي واخذهم في البيزين. وين هاتا وندبر راسي معاه.
0: اي ردي بالك يا مقميرة، رهوة رهوة يلتخك راهو.
1: وهو تولد اللي بتشيل طخ قميرة. برا برا برا عايش بنتي عوم، وكي تسمع صياح بوك ما تتلفتش.

0: انتي اللي صححتوا الشيكات نتاع لثاث والصاله والعواده والحلو وخلافه.
1: صار انت معرس بالكريدي.
0: ما يهمكش.
2: راني جاعر.
0: يسكت انت. اي اطلع بالباقي لنعمل لك شوها ونعيط لك العرفه.
1: باهي باهي هاو الباقي وخليفتي على الله في تعبي.
2: رمزي رمزي جات باش نولي نبكي.
0: اي اسكت اعطيها ما تاكل الدور على حد من التوريس وتمشمشو.
1: لا لا لا وقت فطور الصباح وفات عدى.
2: رمزي باش ندوخ.
0: باهي باهي باهي خو هاي هادي 10,000 تعبك انا راني حقوقي ما نكش عرق الناس.
1: 10,000 ما تزيد حق الشتيح اللي صحته البارح.
0: باهي هاي 5,000 أخرى وكلمة لنعيط لك لعرفك.
1: باهي باهي باهي تفضل يا مدام. إيش تحب تاكل؟
2: 15 كعبة كرواسون مقرش حليب مقرش قهوة وانت الحير عظم.
1: استنى استنى استنى مدام شنو رايك كان نعملوا قصة عربي ونهزك طول الكوجينة كل اللي تلقى فيها الكل بخلاف الكوجينة والشاب على خاطر تاريخ الصروحية بتاعهم

0: سيدي جا تتفرج فينا. طيب يا ابني شوي
1: سايبك والله ماني سايبك الا ما تقول باع.
0: يا باي سيدي جا باع باع باع
1: سي سي
0: باي مو مو سيدي جا مو.
2: ايش فيك طبعا مش تسيب لولد ولا مشمشة بعد كراتي؟
1: والله يحرس لك قميرة وقفت بالتالي ولا نهرسك تهريس. هاري نعملها قميرة ليش وقفت ليك نهرسك
2: نعرفك مهريس حتى بقول لي بيه يا سيدي وحكيلي شنيا الحكاية.
1: أتصوري أتصوري يا خميرة هل ابنك ولدي قال لي أهبط للجابر؟
2: إيش بي قال العيب؟
1: لا العيب مش في الجابر يا خميرة.
2: ما لا فيش العيب يقول لي وقتني
1: العيب يا خميرة مش باش نقول ليك حشمان كلام ما يتقالك تقولها أنت تقولها أنت خلال مكبول العمد.
2: بيهي قل لي انت يا غليل وانت يا شيف اي نعم عليك ويرحم والديك دور وجهك الغادي.
0: يا مقميرة يا راني سيدي جاب ما قلت لي حتى شيء قلت لي اهبط للبسين بعد ما تتاحي لي فات موتي عقدها.
2: ليه يا وليدي تحب تركب بالصفين للتوريس اش عملولك؟
0: نقصد يهبط بالميوم بتاع العوم.
1: شوف يا خمير يقول فيها لا حكمة لا جارة يحب لي نتلسخ يا خمير.
2: يتلسخ غادي انت يا جمعي انت الغالب على خاطر بالمايو ولا بليش بوك ما يلزموش يهبط للبيسين يفايدوا يا شومي.
3: كنتم مع
4: خديجة بن عرفة جمال ساسي كوثر بالحاج علي بن سالم عزوز الشناوي لطفي العكرمي يحيى الفايدي ألفة الحكيمي حنان الشجراني فاطمة الحسناوي وحميدة العبيدي.
3: في مسلسل أم قميرة تنسيق الموسيقى سامي الدخلاوي تسجيل الموسيقى عبد القادر الجيتني الهندسة الصوتية عبد السلام الشمطوري توظيب الإنتاج إدريس الشريف ساعد في الإخراج علي بن سالم. أم قميرة تأليف لطفي عبد الغفار إخراج عماد الوسلاتي.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. من المنتظر أن ينطلق غدا واستغلال المحطة الجديدة لخط سيارات الأجرة لواج الرابط بين ولايتي مدنين وتطاوين، وكذلك الخط الداخلي الرابط بين مدنين ومعتمدية بنختاش الكائن مقرها بنهج القدس وسط مدينة مدنين. تعهدت لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد صلب مجلس نواب الشعب بمقترح قانون توجيهي يتعلق بإرساء نظم التصرف الحديث في الإدارة، تقدمت به مجموعة من النواب بتاريخ 18 من ماي قبل أن يقرر مكتب المجلس المنعقد بتاريخ 4 من جوان الجاري إحالته على اللجنة المعنية. تحت شعار تونس ديناميكية متجددة فرص جديدة، تنظم وكالة نهوض بالاستثمار الخارجي تحت إشراف وزارة الاقتصاد والتخطيط الدورة 22 لمنتدى تونس للاستثمار يومي 25 و26 من جوان الجاري بجمرت بتونس العاصمة. دوليا، أعلنت مصادر طبية فلسطينية اليوم عن استشهاد فلسطينيين اثنين جراء قصف صهيوني أمس على شرقي مدينة غزة، وأفادت المصادر بوصول شهيدين إلى مستشفى الشفاء الطبي نقلتهما فرق الإسعاف ارتقيا أمس جراء قصف صهيوني في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة. شن الطيران الحربي التابع للكيان الصهيوني اليوم غارة على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، وأفادت مراسلة وكالة الأنباء القطرية في بيروت بأن الطيران الصهيوني المسير لم يغادر أجواء الضاحية الجنوبية منذ صباح اليوم. نهاية الموجز، في أمان الله.

مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار.
3: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. نظمت المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بتطاوين اليوم بالشراكة مع إذاعة تطاوين ملتقا حول مقاومة ظاهرة العنف في المنشآت الرياضية. نظمت الهيئة الجهوية للهلال الأحمر التونسي اليوم قافلة صحية اجتماعية في المدرسة الابتدائية الخنازرية بمنطقة المنصف بجابس الغربية. انطلقت بلدية غنوش في عملية هدم المحلات القديمة وإعداد المساحة المخصصة لإحداث مشروع سوق مركزية عصرية، ومن المقرر أن تنطلق قريبا أشغال إنجاز هذا المشروع. قال المشرف على البرنامج الوطني لمكافحة التدخين بوزارة الصحة فيصل السمعلي اليوم الأحد إن الوزارة تعتزم تحيين الإطار القانوني المنظم لمكافحة التدخين ليشمل منتجات الطبق والنيكوتين المستحدثة على غرار السجائر الإلكترونية. وأوضح السمعلي في تصريح للإذاعة الوطنية أن الوزارة أعدت مشروع قانون يتضمن تحيينا للقانون عدد 17 لسنة 1998 المتعلق بمضار التدخين. دوليا، هاجم الجيش الصهيوني اليوم الأحد بتوجيه من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس بنى تحتية لحزب الله اللبناني في ضاحية بيروت الجنوبية. وأشارت القناة الثانية عشر الصهيونية إلى أن الجيش الصهيوني مارس ضغطا كبيرا على الحكومة للمصادقة على سلسلة واسعة من الغارات في بيروت، غير أنه لم يصادق حتى الآن إلا على هذه الغارة. أشارت وزارة الحماية المدنية في اليونان اليوم الأحد إن هزات زلزالية متتالية بقوة تتراوح بين 4.3 و5.2 درجات ضربت جزيرة إيفيا إلى الشمال الشرقي من أثينا دون ورود تقارير عن إصابات. نهاية الموجز، والآن مع النشرة البحرية من المعهد الوطني للرصد الجوي.
4: من المعهد الوطني للرصد الجوي نحييكم ونقدم لكم النشرة الجوية للملاحة البحرية لهذا اليوم الأحد 7 جمادى 2026. تتميز الحالة الجوية باستقرار الضغط الجوي على مناطقنا. التوقعات الجوية صافية هذه الليلة على شمال تونس، الريح شمالية شرقية جنوبية شرقية من 5 إلى 15 عقدة، تصل محليا من 15 إلى 20 عقدة. البحر قليل الاضطراب ومحليا مضطرب، الطقس مغيم جزئين والرؤية جيدة. على شرق تونس، الريح شمالية تتجه شرقية من 5 إلى 15 عقدة، تصل محليا من 15 إلى 25 عقدة. البحر مضطرب بصح محليا قليل الاضطراب، الطقس مغيم جزئين والرؤية جيدة. على خليج جابس، الريح شرقية شمالية شرقية من 15 إلى 20 عقدة، تتقلص محليا من 5 إلى 15 عقدة. البحر مضطرب بصح محليا قليل الاضطراب، الطقس مغيم جزئين والرؤية جيدة. أما بالنسبة للتوقعات الجوية صالح اليوم الغد، على شمال تونس، الريح من قطاع الشرقي من 5 إلى 15 عقدة، تصل محليا من 15 إلى 20 عقدة. البحر قليل الاضطراب، يصبح محليا هادئ ثم مضطرب بعد الظهر، الطقس السحب قليلة والرؤية جيدة. على شرق تونس، الريح شمالية تتجه شرقية من 5 إلى 15 عقدة، تصل محليا من 15 إلى 20 عقدة. البحر قليل الاضطراب فمحليا مضطرب، الطقس مغيم جزئين والرؤية جيدة. على خليج جابس، الريح شرقية شمالية شرقية من 5 إلى 15 عقدة، تصل محليا من 15 إلى 25 عقدة. البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب، الطقس مغيم جزئين والرؤية جيدة. في الختام، شكرا على حسن الاستماع.
1: ذاكرة الأيام مع الضاوي موسى.

0: مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم وسهلا إلى هذه الحصة الجديدة التي ترافقوننا فيها إلى منطقة كم النوايل من عمادة الزركين التابعة لمعتمدية مارد. تندرج هذه الحصة في إطار التاريخ الثقافي المحلي من خلال بحث مجهري في المخزون الثقافي لفرقة عيون الزركين التي كانت تعرف سابقا بطائفة الأحمرنة. استضافنا بكم النوايل الأخ الطاهر الزيتوني الناطق الرسمي باسم الفرقة. سي طاهر الزيتوني، أولا مرحبا بك وشكرا على قبولك الاستضافة، والحقيقة هو شكرا على أنك استضفتنا في دارك في كم النوايل. تفضل سعى أولا بتقديم نفسك أنت، الاسم كاملا وسنة الميلاد.
1: طاهر بن عمر الزيتوني، قاتم بكم النوايل، تابع عيون الزركين بالطبع، مواليد 57، عملي معنا عامل يومي، تو حاليا الفلاحة معنا فلاحة بعلية وشوهات وكذا، وهذا هو المهنة تو، وبالطبع معناها شو نقوله هو متقاعد من شركات خاصة معنا.
0: تمام، احنا تو في كم النوايل، وكم النوايل هذه من في جهة مارث. هل اسم هذا كم النوايل معناها اسم لابد عند دلالة؟ هل أن النوايل كانوا وصلوا نهار من هلات هنا؟ هل أن أعطينا فكرة على كم النوايل؟
1: حسب ما سمعت من أجدادي هذا هو اللي وصلوا جماعة النوايل متاع ليبيا في وقت الحرب العالمية الأولى، معناها وصلوا هنا معناها وسكنوا قطنوا مدة هنا معناها، وهذا علاش سماها كم النوايل. هم كانوا قبل يقولوا كم نايل، أما ولا تو بالإجماع معناها عندها مدة من قبل ميلادي هنا وقبل كذا يقولوا كم النوايل، معناها قاعد كم النوايل، هذه هي العملية، ما فيهاش حتى حل آخر معناها.
0: عسى أن تكون يعني تبدلت ما دام ثم كم نايل وبعد اللي ولا النوايل، عسى أن يكون الأصل يعني مش نوايل حق، يعني ثم إمكانية أن يكون تبدل يعني.
1: ممكن جايز، ما بحثناش فيه الموضوع هذا بالذات، معناها ما مشيناش للتفاصيل نقول ما أكملها. ممكن هذه حاجة من هني ما نعرفهاش أنا، وممكن تو معناتها حتى واحد يعرفها في الجهة، على خاطر بحكم أن كبار انقرضوا كل معناها، ما بقاش معناها كبير اللي هو مثلا عمره 150 عام ولا 100، صعيب باش نلقوه الجواب هذا. الجواب الوحيد هو أن قالوا نرى من نوايل سكنوا هنا، نوايل ليبيا معناها في وقت ما سكنوا هنا.
0: تو النوايل معروفين هم تو احنا بالنسبة للجهة الجنوب الشرقي، كانوا ديما يزغبوا على بعض القبائل ويزغبوا عليهم حتى هم يعني يمشوا ويجوا، هذا يزغبوا هذا ويزغبوا واحدين اخرين. انا قلت ربما عسان يكونوا وصلوا حتى هم بالزغوبة متاعهم، لكن يبدو ان ما ثماش يكون الزادة اصلا تسمية النايلي، ربكم النايلي بتولي نوايل، معقول بس معنى واحد بركة بعتاني يولو، لكن المهم أنك أنت ما عندك إلا المعلومة الثانية فقط.
1: معلومة أنا ما عندي كل معلومة هذه، ما عنديش معلومة أخرى، وصعيب من قلت لك باش نلقاها معناها أي معلومة أكثر من هذه، صعيب باش نلقاها في جهة مارس كاملة، معتمدين مارس كاملة، لأن ما فماش ناس كبار ما عادش، صعيب انقرضت كل الكبار اللي عندهم المعلومة الصحيحة 100% ما عادش تلقاها، صعيب شوي.
0: والكم هذا تو الكم المعروف هو الجزء من القميص اللي يغطي اليد، يعني علاش سموها كم؟
1: سموها الكم على جزء من الزركين، من عيون الزركين، لان الزركين قبل ما كانش الزركين سنين، كانت عيون الزركين. علاش عيون الزركين؟ عيون الزركين لان فيها يقولوا فيها 100 و100 عين، 100 وعين انا هو يعني عيون
0: 100 عين وعين،
1: 100 عين وعين، والهذه كانت عيون معناها صالحة للشرب وصالحة للسقي الغلة وصالحة لكل شيء. أما توا صدمة، توا معناها بقات منها ممكن عين ولا اثنين، معناها كلها صدمة كلها هذه معناها الكم معناها الطرف من الزركين، معناها طرف من عيون الزركين، هذا هو معناها الكم معناها ما أكثرش منها.
0: تكون جغرافيا يعني مستطيلة طول؟
1: لا لا لا لا لا, لا, لا جغرافيا لا، هي الكم رأي كانت الطريق اللي جابك تو سيدي سلام، هاي الكم كان هذه كان الحومة هذه بس. أما تو إحنا تو توسعت وصلت الطريق الرئيسي، ومن هنا يحدها طريق الغندري، ومن هنا يحدها الهضبة الزهرة العالية هذه بتاع الحجاج هذيك تحد، ومن هنا يحدها زادة فما طريق جايها، وهنا معناها فما حكاية 4 كيلومتر ولا 5 كيلومتر.
0: شنية ظهرة الحجاج هذه يعني؟ لأن
1: هنشير يسموه، إحنا نقوله هنشير، هذاك الفاصل بيننا وبين الحجاج اللي هم الدارات معناها.
0: الحجاج اسم
1: اسمهم اللي كانوا الحجاج على خاطر تسموا لكون هم اول من تنجم تقول عندهم حاج قديم ياسر ما توفى، والله يرحمه الحاج عمار لما توفى هذاك على سموهم الحجاج. معناها هي حومة وسموها الحجاز، هذيك هي معناها ما عندهاش حاجة أخرى.
0: ما هو قبل كان الحج شافة شوية صحيح. اللي حج يسموا عليه معناها
1: أي صحيح، هذا هو هو هذا هو المغزى متاع الكلمة معناها، لأن وقتها معناها في وقتها هو ممكن الزركين كامل فيه هو الحج الوحيد، ماش حج ما سمعتش بحاجة آخر معناها. هذيك الظهر هذيك قاعد حاجة فاصل بينه وبينه معناها كحد يعني، هذيك هي العملية.
0: كم النوايل قلت عليه بعض المعلومات، لكن الزركين شنو معنى الكلمة الزركين؟ تعرفش عليه حاجة المعنى هذا بتاع الزركين المنطقة هذه؟
1: ما نعرفهاش، ما نكذبش عليك ما نعرفهاش. نعرف عيون الزركين، وقت اللي قلت لك أعطيتك العدد متاع عيون الزركين الله يبارك يقولوا معناها هذيك نعرفها موجود. أما الزركين بذات لأن فما الزركين هذا توه كما كنا قبل نقولوا عيون الزركين، توه الزركين واحد، الزركين واحد والزركين اثنين، لأن بعد الطريق الرئيس فما الزركين واحد. الزركين باه ما نعرفش على سموه الزركين، ما نعرفهاش.
0: طيب باهي، منطقة الزركين فيما يبدو أنها غنية بالتراث، وأكيد حسب ما نسمع عليها على الأقل، وأنت ابن المنطقة هذه، وأنت تنتمي إلى فرقة ربما من فرق اللي تنتج التراث وتمارسه وقديمة ياسر عن أصيلة، فحكينا شوية على التراث متاع الزركين، وبعد نحكي على التراث المحلي يعني على الفرقة اللي يمكن أنت تكون عندك عليها أكثر معلومات.
1: تراث الزركين، تراث الزركين عندنا عادات وتقاليد، مثلا معناها مثلا العرس، العرس مثلا، العرس مثلا قبل هم ما كانوش يقولوا ما كانوش اسمها الطيفي، كانت اسمها عبيد الحمار، وما يكون عرس إلا بعبيد الحمار، ولأن عبيد الحمار
0: كما فرقة غبنتن يعني غبنتن في مدنين والحمار هنا،
1: الحمار هنا هنا لا، حتى هنا كانوا ثلاثة، كانوا ثلاثة طويب، حتى هنا كانوا ثلاثة، فما الرحالة وفما عرب حميد، كانوا ثلاثة أما انقرضوا كل، معناها قعدنا احنا مواصلين بالنسبة حتى احنا معناها الكبار كلهم انقرضوا، أما قعدنا احنا مواصلين معناها ما منقطعناش معناها من التراث.
0: كنقولوا الحمارنا يعني كلهم فرق ثلاثة يتسموا حمارنا، ولا كل واحدة عندها اسم خاص؟
1: لا كل واحدة اسمها خاص، هذه عبيد الحمارنا، الأخرى عبيد الرحالة، الأخرى عبيد الحميدة، كل واحدة اسمها خاص. احنا عبيد الحمارنا علاش؟ احنا لأن احنا حمارنا، عيون الزركين حمارنا، جل عيون الزركين فها حجين، فها أما الحمارنا ولا القديرات، هضم هضم في عين الزركين كامل معناها، لكن جل الحمارنا أكثر، الحمارنا هم شنو؟ زيتين، زيتوني، لقب زيتوني، وهضم هم تنجم تقول ثلاثة ثلاثة، هضم زيتين وثلاث قديرات تو في عين الزركين معناها. هذا علاش سمت هي عبد الحمارنا.
0: اغلب السكان هم ما هم زيت حمارنا زيتين،
1: حمارنا زيتين، هم زيتين حمارنا نقولوا احنا زيتين، تجي قبل الحمارنا معناها، ومطوع عندهم حتى ارتباطات كبيره بمارس، بحمار مارس معناها الحمارنا مارس، الزيتين معناها بتاع مارس، كل معناها الزيتين تاع زركين عندهم ارتباطات كبيره بهم، وقبل كانوا ما اي حركه تسير في مارس عند الزيتين يلزم عيون الزركين يكونوا موجودين فيها، حمار الزركين والزيتين الزركين يكونوا موجودين فيها، هذا معناه حتى استشارات وحتى برشا حاجات معناه، وهيك الحركه نتاع العرس وهيك الحركه نتاع اي مناسبه معناها تصير معناها في مارس، الى حد الان ثم بعض ارتباطات وبعض علاقات، ما تعرف تو الكبار انقرضوا واحد قاعد الصغار، لكن الصغار تو فما بعض الارتباطات ما زالت موجوده، يعني نحكي لك معناها على روحي يعني ما زلت عندي علاقات كبيره معناها برشا معناها ناس في مارس، يعني من جرات نجم تقول جدي وبوباي وواحد قعدت متمسك بها وهم قاعدوا متمسكين بها، هذا كيف كيف حتى في تصير في حالات، حتى ممكن حل قوس هنا تصير في حالات مثلا سياسية مثلا حالة كذا، تلقى الزيتين كلهم مع بعضهم معناها واحد يحموا بعضهم معناها، نقولوا احنا يهزوا بعضهم معناها واحد معناها ما يهمنيش فيه الشخص هنا، يهمني المهم اللي يكون الزيتون معناها ولو نباه شوي معناها، لكن هذا اللي سير هذا الموجود معناها في معتمدية مارس.
0: معقول ياسر،
1: والحمد لله معناها ان شاء الله معناها نواصلوا على هالطرق نتاع هنا
0: تعطينا معلومات شويه على الفرقه. اشكون المؤسس الاول اذا كنت تعرف المؤسس الاول اشكون، وشنو الانشطه اللي يعملوا فيها، وتو حاليا الوضع نتاع الفرقه؟
1: المؤسس الاول هو المبروك من سعد، المبروك من سعد هذايا من حومه العين الكبيره، العين الكبيره اللي هي تو انت وقت جيت المارث اول حومه ترفع تعرضك في عين الزركين هي العين الكبيره، واحد مبروك بن سعد هذايا معناها من مئات السنين، لأن جدي ما يعرفهاش، مش يعني مش بوباي، جدي ما يعرفهاش، ركن سعد هذا ايش عمل الطائفه هذه وغنى معها وحتى اغانيه معناها ما نعرفهاش بصراحه معناها ما باش يقول لنا تو اغاني الطبل نقولوا احنا كالضرب نتاع الطبل نتاع الرقصه نتاع واحد هو المروك بن سعد هذا هو الاساس نتاعها هو الاساس هذيك قاعده متواصله الى حد الان بالنسبه لاغاني الطبل. من بعد المروك بن سعد يجي مبارك بن عمر اللي هو الحومه الاحذانه هذه يسكن فيها وكزوز موليد تاعين زركينه مبارك بن عمر مكمل نويل من هنا جد أمي وجد وعم باباي معناه ومن أقاربنا معناه مبارك بن عمر يغني معناه يشعر نقول إحنا المقطوعات الشعرية متاعها كل على الإبل على الصفر على
0: النجع
1: ولا معناها الأمور هذه كل معناه مبارك وقت اللي كبر شوي واحد معاه عبد الله بالبهلي عبد البهلي حتى هو يرجع لحومة العين الكبيرة لحومة المروك بن سعد هو المروك بن سعد من حومة واحدة وكان معاهم عمر بن مبارك هذا بابا ولد مبارك تحكي لي معناها أمي لآمس بركي الموضوع تقول لي كان خالي عمر هذا يتبع في باباه معناه هو صغير يطرد فيه معناه واحد. لكن بعد تغرم معناها وفرض روحه ولا حتى هو شاعر كبير معناها وتسمى وخدم هو عبد الله البهلي نفس الطيف ومعاهم مجموعه كبيره معناها مجموعه فيهم الممارس فيهم احمد بن زديره مثلا هذا توفى رجل كبير فيهم محمد بن هفه فيهم محمد بن كشيده فيهم العباسي اللي هو خلف زوج من الناس ولا ثلاثه من الناس المجموعه هذه معناها بعد هي اجي توا كيما نقول لك معناها مبارك بن عمر معناها ايش يقول مثلا عنده مثلا اغاني يقول لك يا عازم هي استنى نعطيك كمارة ووصل مشكاي والفي منقوس اسكورة هذه يحكي على الواحد ويقول لك من جور من جهه اخرى يقول لك طال الرجي كنت الرجي من قبله جابوا الدغباجي انا واحد معناها غنى على
0: هذه تحفظها انت القطعه هذه؟
1: لا حاليا ما نحفظهاش هذه ممكن كنا نسقنا بالباهي رانا كتبناها وحفظناها معناها ونجم اما طويله ياسر تطلب وقت شوي.
0: هذه قصيده من القصائد اللي نعرفها ليه ايه. ولكن مش عارفها كلها يعني قصيده مهمه جدا ايه حتى اللحن نتاعها جميل جدا.
1: عندنا احنا بالنسبه لمجموعته ما نرجع لك بالله هني باش نفتح القوس لانني مانيش الرئيس الفعلي للطائفه تو باش نكون معناها زاد نعطي حق
0: للامانه
1: للامانه ونعطي حق الناس الرئيس الفعلي هو الحبيب بن نصر الله بن مرزوق معناه واحد هو اسمه محمد الوراق ولكن هو الحبيب بن نصر الله بن مرزوق علاش الحبيب بن نصر الله بن مرزوق الحبيب بن نصر الله بن مرزوق هو اقدم واحد فينا تو معنا احنا معنا لكن بحكم اني نكتب واني اللي معناها اللي نلوج وندون وكذا كاني متحدث باسم الطائفه معناها
0: هو وين سي الحبيب تو هذا
1: سي الحبيب تو في الحومه الاخرى في حومه الجربيع نقولوا احنا
0: يمكن نحكوا معك انا امكن إذا كان لقينا إمكانية.
1: إذا كان توا.
0: لا توا نكمل معك أنت إحنا.
1: إيه. لا مرة أخرى نحكم معه مرة أخرى نحضر مجموعة كاملة ونحكم ما ثم حتى مشكلة.
0: تمام.
1: إيه. به قلنا خلينا عمر ومبارك وعمر وعبد الله هذوما قادوا الطائفة حتى المدة معناها كبيرة من بعد صار شوي إشكال هيك عمر ومبارك هذوما. عمر وعبد الله هذوما شكون معاهم داري العباسي اللي ذكرت لك عباسي خدم مع مبارك بن عمر معاهم علي بن العباسي معاهم مبارك بن العباسي معاهم مسعود زديره اللي هو قلت لك احمد بن زديره عمه خدم في الطائفه قديم معناها خلف معناها كل واحد خلف واحد ولا اثنين صار شوي اشكال هيك تقسموا على زوج عبد الله ومبارك بن العباسي هذا نحكي لك عليه معناها هو معاهم ك نقولوا احنا بحري هم الرئيس الزوج عمر وعبد الله صار شوي خلاف ولكن مبارك هذا هو الذراع الايمن نتاعهم ذكي اول حاجه ويحفظ مليح وشجاع ما يرجع ساعتها كان حتى كالربط نتاع الغبنت وقت يمشوا خاطر يخدموا في المدينة ياسر خاصه على الحراره يخدموا بصفه غريبه مبارك ما يرجعش مبارك وعمر عبد الله عبد الله هذا ونحكي لك نرجع لك عبد الله هذا انسان اميه ما يكتب لي يقرا لكن يجي في الليل ينوض الصباح يجيب لهم مقطوعه يعطيها لهم يحفظها وهذا كو بينما عمر يكتب شوي معناها وقت اللي صار شوي خلاف بيناتهم تقسموا ولا مبارك وعبد الله عملوا طائفة واحدة وعمر قعد بطائفة واحدة. أني خلطت على ختمت مع مبارك. مبارك اللي معاه كما قلت لك توا الحبيب هذا والدخته، معاه مبارك بن علي بن فرج والدخته، معاه يحيى بن علي الدخلي اللي هو كان باباه حتى في الطائفة وبقى هو، وكان خوه زاد في الطائفة محمد الدخلي الله يرحمه حتى هو كان في الطائفة. كان علي بن محمد العايب زاد كيف كيف في الطائفة. كان سعد بالساسي هذا قديم خدم حتى مع جماعة القدم، معناها واحد من الناس المعروفين في الطائفة. معناها كل حد قلت لك كل واحد خلف واحد اثنين، معناها كذا. مبارك العباسي خلف تو حاليا معنا، العباسي هو اللي ضرب الطبل معناها واحد. قعدنا معناها مدة، هم نقصوا شوي وقت اللي تقسموا. توفى عبد الله، عمر توفى، الطائفة متاع انقرضت معناها ما قعد حد. قعد مبارك معناها وقعدوا معاه الجماعة هذوما كما قلت لك الحبيب وعلي بوكثير ويحيى الدخلي ومبارك بن فرج ومعاه علي بن محمد العايب هذا قعد معاهم مدة شوي معنا واحد. وقت الزاد مات عيب توفى علي بن محمد واحد، عرضوا علي يعني الوضعية قالوا يجي معنا. قلت لهم يعني مغروم بها الطيفة، مغروم أما نحب نسمع، مانيش مغروم به كأداء، مغروم نحب نسمع وكون نحبهم معنا واحد. قلت لهم والله ما رشوها معنا واحد، وحبيت نشجعهم صراحة، وحبيت حتى أن قلت على الأقل يوصلوا شي حاجة، لأن قبل كانوا مظلومين وما كانتش حتى وراهم حتى يد باش تدزهم القدام ولا باش كذا. ما راهو في وقت من الأوقات معناها ثم مرة معناها حضرت مع طيفة غبنتن وقت تفرجوا سمعوا الغناية وتفرجوا على الرقصة وشافوا زي جي قالهم يا الأخوال، يقول لهم يا الأخوال ما جماعة غبنتن، قالهم لو الشيء هذا اللي عندكم أنتم عندنا إحنا رانا نخدمه في الخارج دو، رانا نخدمه في ألمانيا وفي فرنسا وفي كذا وما واحد. لكن هذوما هنا قعدوا بصراحة فما مركزين جماعة مارث ونقول لك صحيح يعني معنا واحد. حضرت لهم حتى فترة من فترات معناها وعملت عليهم خصام مغرم ساعتها ما عندي بيهم حتى علاقة إلا نسمعهم وكو نوا. أنا وقت اللي جيت معهم وقالوا جاء عرض علي الموضوع واحد، مشيت معهم بحكم علاقاتي قلت له ربما معناها تحرك الأمور شوي واحد. وفعلا معنا واحد حركت شوي الدولاب وولت معنا يشاركوا، وصلنا حتى دار الثقافة الجابس ولا سمى
0: حركية
1: شوي حركية معنا. من بعد خدمت مع مبارك العباسي مدة وجيزة معنا، وتوفى هو توفى. قلنا معناها مبارك وعمر، قلنا المبروك بسعد، ومن بعد جي مبارك بن عمر، ومن بعد عبد الله بالبهلي وعمر بن مبارك، ومن بعد مبارك بالعباسي. قعدنا احنا مع بعضنا معناها قعدنا خدمت معاه قلت لك ممكن ثلاث اربع مرات مبارك العباسي. لكن مبارك العباسي هذا يقول لك وقت تدخل العرس وقت اللي وكان عرس وكان مهرجان وكذا، اراك جندي ماشي ما عندهاش يعني وقت كذا.

0: عنده معناها عندهم برشة أغاني, معناها عندهم برشة كما وعندهم هني معناها بعد كما نحكي زي من نسوش الناس. جي أحمد بن مبارك حتو خدم الله يرحمه, حتو خدم هو أحمد أخو عمر معناها, حتو خدم مدة مع شاعر, حتو خدم مدة مع مبارك بالعباسي أنا وقت توفى هو قعد مبارك بالعباسي معنا واه. كما أقول لك هنا عبد الله البهلي درت فعل زين,
1: أيوة
0: درت فعل زين تنشرها سيادي أراكم مشكورين, ينجوع لبادي تغني الشوشان ويشرها سيادة وفيت الأظنان في دعكة رمادة. هذه هي الحكاية
1: يكمل هنا
0: الحكاية في دعكة رمادة. لزيت القبطان كيف حشد جنادة في وسط الميدان يتنغم الصادي والزطاف يزوم وبياسات ترزم والطيار يحوم حتى الجو ظلم حر دار نسوم يوم ولي تعلم ركد فيه غيوم وشهيل يتكلم ونهاره مفهوم تاريخه مرسم قهر ولد الروم وجابوه على حيادي قهرات الابطال اللي تنجم فراعه واللي موت حلال في صف الشفاعه رقدوا فيها ابطال مصباح وجماعه لو صل المجال ما يفوتش قطاعه هاني برد البال يا اصحاب الشجاعه الرادع في الاقوال ونرتب انقاني نرتب في الاقوال ونتلفت قداكم انتم يا الابطال الاعراض من قفاكم الاعراض هي بطبع من المدنين معناها مع حفة الأجبال واللي فزعت معاكم خاض الوطن وراج اللي هني وغادي خاض الوطن وراج وخشيت الصحاري غيم دار عجاج دهمات الزراري إني نحوم لواج على اللاحق يداري بثناكم نحتاج لثناكم نحتاج ونعطيكم أفكاري عندي فيكم ظن وفهواكم نتبع يلي تقدوا الفن ومحفلكم مصنع والباسم حصن ينفح يلمع ورجالة تزن وشواشين تدفع ضباحي شرين ومحبوب ومحبوب يلمع. هذه
1: القطعة متاع رمادة
0: هذه القطعة متاع رمادة هذه
1: كيفاش اللحن متاعها هذه حتى طالع

0: مواد هذه لحنا معنا كل مقطوعه ولحنا معنا واحد. هذه كما يقول لك مثلا عمر بن مبارك يقول لك الطبل رزم دارت به الحفاله هكبار الدم اهل الكيد وفعاله الطبل نهات ايام وساعات هنيه تنهز بثبات في هالليله هذه. عمر بن مبارك على على على اساس اني يغني حتى على السفر ويغني على يغني على كل شيء معنا واحد. بينما عبد الله لا عبد الله الاكثريه عن جوع والحرب والواحد لانه شارك حتى هو مناظر شارك حتى في لندوشين وقتها ومشى معناه وصارت معناه اما عمر
1: ما عندهاش حاجه على لندوشين
0: لا ما عندهاش عنده يقول لك هذا عبد الله عنده ماذا من الناس رقدت تحت جبانه ماذا من الناس كلها الحامي وردانا سأل أعطاها ربي سيدي مولانا يموت بين يديه أهل هزوا ميسانا يموت بين يديه أهل وناس بقاها لها الأيام المرة الدفلة ذقناها لا من يحساب يفزع ويرد جباها ولا من يحساب يقعد بينه خيانا مية ومئتين ترقد فوق بعضها من ضرب الكور يردم مخيب دخانا. هذه معناها طويلة ويسر وعلى دعكة رمادة معناها جيبها بالتفصيل.
2: ذاكرة الأيام ورقات من التاريخ المحلي يتصفحها معكم الضاوي موسى.
1: كيفاش توزيع الأنشطة المهام كيفاش توزيع المهام داخل الفرقة يعني من اللي تلقى القصيدة شكون يألف القصيدة كيفاش يقع التدريب عليها شنو كل عنصر مع عناصر الفرقة ومجموعة دورها أعطينا فكرة وكأن يعني نوثقوا للفرقة هذه
0: الفرقة هذه وقت اللي جينا احنا مقطوعة شعرية لحنها معناها نقعد وبعضنا نسكل ونعطي الحان انت تعطي لحن وني نعطي لحن الاخر يعطي لحن وزوج ثلاثه
1: ورا والشاعر شكون الشاعر يعني التاليف جماعي تاليف جماعي ولا واحد بركه
0: لا واحد بركه تاليف واحد بركه الشاعر شاعر واحد بركه اما احنا المقطوعه هذيك
1: باي الشاعر اللي الف القصيده هذه هل ان يالفها معناها تحت طلب مثلا والا هو نفسه حس احساس بشيء من الاشياء مثلا سياسي ثقافي

0: اجتماعي عمل عليه قصيدة قالكم يقول لكم هيا هني جاي عندي قصيدة اشقاوكم فيها.
1: لا هو الإحساس اللي عنده هو القصيدة اللي يجيبها ما يقترح لي حتى حد وما يقول له حتى حد مثلا أعمل كذا ولا أعمل كذا. هو يعطيك القصيدة وإحنا تول القصيدة هذا كل متعين عمر وعبد الله وأحمد ومبارك كلهم إحنا هذا فيهم الملحن وفيهم اللي إحنا عفني لأنهم فما اللي توفى والمقطوعات الشعرية متاع ما تغنتش. تغنش لو وصلت الطائف ولا تغنش احنا اللي بدناهم وتو معناها لحن فهم اللي لحناهم زوز والثلاثة مثلا جد لحناهم وغنوا فيهم معلق الدم الملحن معناها تو نمشوا فيهم. اما بالنسبة للطائفة احنا مجموعة مثلا فيها تو 9 من الناس عندك 3 من الناس معناها على الطبل نقولوا احنا على الدرج واحد ضارب هذا يضرب الدرج وزوج البراح وواحد اخر معاه خاطر وقت اللي باش يغنوا هم باش يعملوا مثلا رقصه ولا حاجه
0: وصله
1: وصله باش يعملوا وصله غنائيه مثلا هذوكم معناها متعامزين على الدرس معناها هما زوج من الناس خاصه زوج من الناس البراح واللي يضرب الدرس يقعدوا والجماعه الاخرين
0: والاخر الثالث اللي يقعد واه قاعد يعني اللي على اليسار نقول
1: الثالث يقوم معنا الثالث يقوم معناها مع الوصله الغنائيه. اما الثالث وقت ايش يقعد وقت الرقصه يقعد لوطه يقعد معاهم فالرقصة على الخطر فما معناها فما الأغنية متاع الرقصة هذه تليها متاع الرقصة يلزم معناها المجموعة اللي واقفة كانهم 5 ولا 6 ولا قداش مع بعضهم وثلاثة اللوطة مع بعضهم معناها هذوكم يجوا وهذوكم يردوا عليهم يقولوا احنا معناها ما. أما في الأغاني العادية يوقفوا معاهم ويولوا مثلا زوج زوج ثلاثة ولا ثلاثة ثلاثة زوج احنا ولا العدد معناها فما زوج ولا ثلاثة من الأول وبعدهم الزخرين وبعدهم الأخرين خاطر علاش الأغنية تمشي على ثلاثة يهز الأول البيت الأول الثاني يرجع ليه بالبيت الثاني بالنص البيت الثاني الثالثين هذوكم ساعات مثلا يهزوا الأول والثاني زوج بيوت باش يرجعوا هما ديما الراس المكب نقولوا احنا اللي طلعنا بها الأولى هذيك كما يقولوا احنا كما قلت لك تو درت وفعل زين يرجعوا هذوكم درت وفعل زين الزوج والثلاثة الأخرين هكا هو دورهم معنا شوف الغناية يلزمها تدور على اليمين حتى لتوصل الطبل حتى لتوصل قدام الطبل يقدرس قدام الطبل يعمل هو ضربة بالطبل بتحبس غادي كمان
0: يدور هم على المحفل يعني
1: يدوروا على المحفل حلقة نقول احنا نعملوا حلقة يدوروا على المحفل وهو وال تو نرجع للعرس مثلا الدخلة متاع العرس راهي ما تكونش مش سبهلة لا راهو كاكرة تكون بصلاة على النبي
0: كيفاش ترى؟
1: ايه تكون مثلا كما عبد الله كش كان يقول بسم الله بجد هو البادي وبسم الله الخلق الهوان وبسم الله في الكريم انقادي وبسم الله من العدو نطمان معناها يبسمل معناها باش يدخل العرس انبعد هو معناها شوف البراح معناها كان براح برتين ثلاثة أربعة عشرة وقداش براح باش هم يجيبوا المقطوعة ثاني يطلبوا المواطن الحفالة هذوكم اللي يطلبوا يقول له حبسنا يا أخوي يعطينا غنية معناها حبسنا الرمو نقولوا احنا البراح ايه وثم ثم أغاني أخرى مثلا ثم
0: تو قلت لي أنت ثم اللي على الطبل شو يسموهم هكو بالضبط شنو التسمية متاعهم
1: يسموه معنا ثم البحرية احنا
0: بحرية
1: بحرية
0: ايه والاخرين الاسماء الاخرى شنين
1: ثم الرايس وثم البحرية بالكتان وثم البحرية من غير كتان ثم خاطر فما اللي مقعمز على الطبل مثلا لبس جبة بركة وفما الوقفين وكلهم لبسين الزي معناها هذوكم يسمى بحرية معناها بالكتان وبحرية من غير كتان
0: الرايس هو المسؤول والبحرية هم المساعدين نجم نقول
1: هم المساعدين معها اما فما ثم ما هو ثم اللي حافظين الاغاني هذوكم ديما زوج ثلاثة من الاول وكل حافظين الاغاني الاربعه الاولين هذوكم زوج يهزوا ونقولوا احنا زوج يردوا والزوج ثلاثه الاخرين اللي هم هذوكم بيشدوا شداده وخماسه نقولوا احنا معنا هذا
0: قبل ما نوصلوا للموضوع تاع القصايد خلينا نتوقفوا عند الطبل مناش يصنع الطبل وشكون يصنعه وثماش يعني خبره معينه يصنع بها الطبل
1: اي ثم خبره معينه ثم خبره معينه كما عندنا احنا تو مثلا معناها الخبره المعينه تو حاليا الموجوده نقول احنا عليبو كثير والحبيب مرزوق الرايس ومعه المساعد نتاعه معناها هذوما اللي يصنعوا الطبل لكن تو الطبل ما عادش تصنع علاش على خاطر الطبل هذاك يعيش معك سنوات الطبل صنعوه وهو يصنع من جلد الجمل الجمل الكبيره مش القعود يتنفخ ليله في الماء المغود ونقولوا احنا فما قصعه عود قبل كل ساعه نتاع العود قبل هذوكم يديروا عليهم ويقصوه ويربطوه معناها بالقدة يعني كذا. ما توم عش سمعوه على خاطر ليش قلت لك هذاك يشدنا عمر كامل.
0: أنا يشحطوه على القصعة.
1: على قصعة يشحطوه
0: بالحبال.
1: على الحبال يلزم فيه يكونوا فيه في الوسط بالضبط ما هو داير هيك داير هو في الوسط بالضبط سمى نقبتين ولا ثلاثة باش يتنفس منهم باش يضرب ما يشاركش ما يتفجرش معناها هذاك هكا الطبل معناها. ومعها زوج عصية زوج عصية هو قديمة معاها
0: والعصية تمناش مصنوعات
1: هذا من جريدة
0: جريدة
1: جريدة جريدة شايحة معناها هو قديمة معاها
0: ماهيش زيتون ولا حاجة
1: لا لا لا من جريدة هذاكم زوج جرايد قديمة معاها أما من جريد شايحة مش معنا كما يجي
0: بس الزي تو الأزياء
1: الأزياء الزي الزي أول حاجة كبيرة هي السورية نقولوا احنا السورية هذه يقولون حسب ما قالوا الكبار قالوا جاي من السودان أنا واحد سوري بتاع السودان هم فعلا شفت السودانيين اللي بسوفاها معنا
0: شين الخاصية متاعها سوريا هذه
1: خاصية متاعها كبيرة معنا
0: واسعة
1: واسعة تهوي معنا فما هو فما واحد مهيش جبة ومهيش معناها ومهيش سورية كالعادية كما هذه هي خاصة
0: أكمامها وسعات
1: أكمامها وسعات وهي معناها هذه الرقبة هني دايرة مش بالقفلة ولا بكذا واللوطة واسعة والطول طول عادي معناها كما تلبس جبة ولا تلبس حاجة أخرى بالنسبة لطولها.
0: السورية هذه ثم شكون معناها مختص في صناعتها ولا تشرى من السوق؟
1: لا ثم مختص في صناعتها تو عندنا في مارس واحد مختص في صناعتها تهز السورية هذيك يصنع لك سورية أخرى.
0: هو الوحيد تو حاليا في مارس ولا ثم تناقل خبرة؟
1: ثم زوج في مارس تو حاليا ثم زوج في مارس معناها هذا مزوج اللي نعرفه منين.
0: وكل يعني فرد من أفراد الفرقة هو اللي يصنع يشري القماشة ويصنع ولا ثم الفرقة هي نفسها عندها يعني رصيد خاص بالأزياء وغيرها
1: لا لا كل حد حر كل حد حر زيك أنت برا أمشي معناها مثلا تهرد سورية برا أمشي أصنع سورية تهرد الشاش كيف كيف لأن هي فما معها سورية معها الشاش معها الشاشية الشاش هذا يجي فوق الشاشية الشاشية هي بالنوارة هي الشاشية عادية الشاشية بالنوارة وهذاك الشاش يجي فوقها هي وفوق الشاش يجي الزمالة كما هيك وبعد هذوما كل معناها بالطبع تحت الواحد كان تحب جول كما هيك تول ولا بالجول ولا سروال العربي هو الرسمي سروال العربي معناها سروال العربي بتاع تونس نعرفه الناس كل وعندنا المحرمة حمراء كما نقولوا احنا محرمة وردية بتاع قبل هذيك معناها واحد هذاك كيف كيف زوج محارم تلاقيهم في بعض تلقاهم هنا معناها على الكرومة هيك موجودين هذا هذا هذا زي كامل معناه اللوطة اما ما هو المحبذ معناه الاحسن انه يكون اللوطة مثلا صباط ابيض الناس كل ولا بلغه كل ولا معناه واحد زي واحد يعني واحد. هذا يكون بالنظام انا من المحبذ
0: وال وال وال معناها القائد او الرايس هو يتفقد المجموعه يعني من حيث الازياء نتاعها مناسبه غير مناسبه
1: بالطبع اذا كان حاجه مش مناسبه اني مره نحكي لك نكته مره معناها ما زلت بوجادي معهم انا البت سوريه مش
0: مواصفات
1: مش مواصفات زرقاء مش عارف حاجه كما انا كملت بعد ما كملت العرس نداني حبيب تعال جاي قال لي تعرف سوريه هذه مع تلبسها راه لازم سوريه بضاء تحت السوريه مش سوريه هذه ما واحدنا معاه باحترام وكذا وقبلتها منهم وشكرته معنا مش واحدة خاطرني بذلت ما نعرف شو أخذها بذلت شوي معنا بوجادي شوي معنا والحمد لله لباس الحمد لله لباس إن شاء الله عملنا علاقات وإن شاء الله والأحسن أن عايشين عائلة إلى حد حتى بخلاف الخدمة وبخلاف كذا تو حاليا عائلة معنا واحد مع بعضنا معناها إحنا أول حاجة أقارب وثاني حاجة زادتنا ألفة للطيفة هذه وزادتنا تقرب من بعضنا معنا وأكثر مخوت نجم نقول والحمد لله
0: تمش قصايد معناها سياسيا نقولوا احنا ولا سيما في عهد فرنسا كانت الفرقة تتعرض إلى مضايقات من قبل فرنسا وأعوان فرنسا المخزنية ولا غيرهم
1: يقولون في عهد الاستعمار فما أغنية مشو غناها في الزركين واحد يقولها استقلالك بالحكم الذاتي جابوه وزارة جابوه لك بركيب العاتي وتلقوه وزارة هيك معنا غناها فيهم اللي توقف أصلا وقفوهم فما زوج ثلاثة وقفوهم على التوقيف معنا ومعيو معناها يترجوا باش معناها روحوا بهم يعني واحد جمعها يعني فما شوي يقلق معناها كان فما شوي يقلق وحتى في ال حتى في ال حتى في ال حتى في عهد ال العهد السابق معناه واحد ثم شوي معناه ما يغنوش اللي يجي معناه فما أغاني مثلا عن نظام ولا كذا ما تغنيش ما خرجتش أصل وما سمعت احنا مثلا ما سمعناهاش يعني مثلا ما سمعتهاش ايوه ورغم هي موجوده مثلا قلت لك مكه وخلاص والله هذا
0: نصوص موجوده ولكن لا تغنى
1: لا تغنى معناه
0: ربما يجي النهار من الهرات ويغنوا
1: صعيب شوي
0: اي ما تبدل تبدل الدنيا
1: صعيب شوي معناه واحد تو قاعدين نغنوا مثلا على شوي على فلسطين شوي على تونس كتونس معناه واحد مش تونس تونس معناه مش الاشخاص هذه ما
0: تو انتم ملتزمين معناها بمسار معين احتياطا على كل ما يمكن ان يوصل الفرقه من قلق ولا مضايقه
1: اكيد وهذا يلزم يكون يلزم شوف هو يلزم يكون احنا نشوف الالتزام تاعنا لا نشكر زيد ولا نلزم زيد معنا واحد احنا عندنا معناها طريقة نخدموا بها مذابين حاجة واحدة معناها بلادنا مذابين ننظم بالأغانينا ولا بكلامنا ولا هذا كل حد وطريقته في النضال معناها والحمد لله معناها إن شاء الله إن شاء الله نقوله في الطريقة سوي إن
0: شاء الله
1: تو حاليا خاصة تو نرجع للأعراس واحد ما عادش كيما قبل راه ما عادش كيما قبل تو معناها ممكن توجيه الحومة مثلا الكم هذه كم من وين مثلا في تلقى ثلاثة عراس من أربع عراس يعملوا عرس بالطيفة مثلا يقول لك يجيب الطيفة ولا كذا تو من هالأول يجيب لك الزكر ويجيب لك كذا ومعارش هكال الناس معناها تو اللي تحكم بنات أولاد ونساء واحد معارش الكبار معارش تحكم تو أنا في داري مثلا واحد يقول لك عرس من غير الطيفة ما يجيش معناها مش رغم أني فيها لا مش هذا الموضوع لو أني فيها ما ليش فيها يلزم معناها واحد على الأقل نقولهم خلنا نقعد وهيك القعدة معناها متاع قبل مع جماعة كبار وواحد ونحكوا نسمع بعضنا وثم وش ما ثماش في البلاد توا معناها ما عادش خدمة معناها اللي ما عادش الناس اللي توجيز
0: كيفاش تحفظوا القصائد متاعكم الشاعر يجيب لكم القصيدة كيفاش تحفظوها وقداش وقت باش تحفظوها وإحنا نتوا حتى في بعض الأحيان نشوفوا ثم ملقن يعني ما يشبه ملقن يعني يعطي رأس البيت ولا حاجة
1: إحنا تو نجتمعوا مثلا مرتين ثلاثة أربعة نحفظوا مثلا ولا الجماعة اللي يقروا عندنا مثلا إحنا المجموعة فيها مثلا الناس كل تقرأ نكتب إني مثلا الورقة هذه مثلا أغنية كما كان نكتبها في ورقة نصورها مثلا ثلاثة أربعة مرات كل واحد نعطيه ورقة يرجعها هو مرتين ثلاثة أربعة معنا واحدة هكاك مثلا واحد مش عارف إني سرح بالشياه وواحد يقضي المرمى واحد كذا الخطر واحد في داره واحد كل حد الحالة اللي هو فيها ومن بعد نجتمعوا احنا مرتين ثلاثة أربعة مثلا كل ليلة مثلا نسروا نمشوا مثلا عندنا دار فارغ مثلا كذا نسروا فيها ونراجعوا هيك الأغنية ونحفظها معناها نشوفوا كن نحفظها معناها حتى كان أربعة خمسة من الناس يحفظوا مثلا الجزء لازم يحفظوا مش عادي عادي معناها ما عندناش مشكل المهم على الأقل على الأقل لازم أربعة من الناس يكونوا حافظين خاطر الوقت اللي يكونوا أربعة من الناس حافظين هذوكم يكونوا رياص هذوكم يغنوا الغناية وهذوكم معناها اللي يديرها معناها وثم بالنسبة للأغاني العدان نقولوا احنا عدان فردية الرايص هذاك هذاك عندها وحدة هذاك احنا معناها كلها له معاه نزلوا معاه معناها نهزوا معاه معناه ورد واحد ومن بعد هو يعدها واحدة هذيك
0: العدان يعني من غير لحن
1: العدان من غير لحن عنده هو في المكب متاعها نقولوا احنا عندها لحن هذاك هكا نغنوه احنا كبحرية أربعة من الناس مثلا نغنوه كبحرية ومن بعد هو يرسم في العدان هو يعدها مثلا وحنا نرسو عليه هذيك من غير لحن من غير شيء هذوكم سمى ثلاثة أربعة غني شنو هو نقول لك قلت لك كما قلت لك إني تاع البسم له ولا صلاة عن بي ولا صلاة على النبي ولا حاجة هذوكم حافظهم هوكا يبقوا ديما هوكا ما يتغيروش هذوكم ما يبنش بنجيبوا حنا وحدين أخرين وندخلوا بيه لا هذيك الدخلة نتاع العرس تبقى هي اما كما قلت كما كنت احكي لك كما قال عبد الله مثلا بسم الله نبدا ولا كما يقول توا مثلا دار المحفر الراز ولا معناها سميت بسم الله بسمك يا وهاب ولا حاجه كما هضومه اغاني هضومه الرايس هضومه يغنيه مو فرد
0: النقرات نتاع الطبل او الايقاعات يعني عندها معاني كما نقولوا تحضير وإلا في أثناء رقصة وإلا أثناء إلقاء قصيد ولا حاجة، ثم تركيبة لحنية نقول إحنا تركيبة إيقاعية للطبل.
1: عندها تركيبة إيقاعية، عندك حاجة وقت اللي وقت تولي معناها عرس نقول إحنا ليلة النجمة بالطايفة. ليلة النجمة بالطايفة معناها هو العشية يأمل ضربات، معناها مثلا 6-7-10 ضربات يحضر لكونه راه يسمى الطايفة الوقع الأولانية باش تجي الناس. هذه حاجة. ثاني حاجة الرقصة عندها إيقاع خاص، أنا واحد عندها ضربات خاصين الرقصة هذه كمان واحد. في نهاية الأغنية سيدي كيف كيف في نهاية الأغنية عندها ضربة سيدي يعملها هذه كمان هذه كونها رأي الأغنية تمت معناها أكاديم. هذوما ثلاثة إيقاعات الموجودين في الطبل معنا.
0: هذا يلزم هذاك الرجل اللي عنده اللي يعمل إيقاع مايسترو يسموه ولا يسموه هو هذاك اللي يتحكم في الإيقاع، يعني ثم شخص واحد عنده الخبرة هذه وإلا يتداول الأمر هذا بين المجموعة.
1: بالنسبة للتو حاليا الطيفة عندنا زوج تو، عندنا زوج من الناس، عندنا واحد اللي الرسمي هذاك اللي هو باباه كان معناها رئيس طيفة هذاك رسمي، وعندنا ولد عمه اللي هو كيف كيف باباه كان في الطيفة هاتو. أما هذاك في صورة ما قدر الله مرض هذاك ولا قدر الله غاب علينا ولا حاجة يولي معناها هو يشد لنا الطبل معناها يشد الإيقاع معناها واحد. هذا اللي هذا الزوج الموجودين توها نقول. وحتى قبل الطيفة قبل كانوا فيها كيف كيف زوج ولا ثلاثة كيف كيف معناها ما فماش حاجة معناها تخليها فردية معناها خاطر في صورة ما غاب لك وهذاك ما تنجمش. راهو شوف راهو أدنى غلطة راهي في عرس ولا في مهرجان ولا في كذا راهي نعتبرها معناها كارثة.
0: تحسوا منها
1: حسها معناها كارثة ونحسها معناها مش باهية معناها أخطر أخطر. إحنا من بعد من نخدمه كان في عرس ولا في مهرجان ولا في كذا إحنا نقيم روحنا بروحنا ونسمع كلام نسمع كلام يعني وقت نمشي للزركين ولا نمشي المارس ولا نمشي كذا مثلا صار مهرجان في مارس والله وكذا. وزيد حتى تو حاليا حتى على الفيسبوك على الواحد نلقى الرد معناها واحد ونلقى مهبطين ونلقى كذا وما شاء الله واحد كذا، ولكن اذا كان زدت حاجه خايبه زاد نلقى النقد وهذاك اللي يلزمني نقبله معناها النقد هذاك يلزمني نقبله ويلزمني معناها اصلح. خاطر ساعات تصير معناها نشوف في حالات ساعات تجي في في في بقايا معناها يعني ما تنجمش توفق معناها في الرقصة مثلا في الرقصة ولا في الغنية بتنجم توفق خاطر تلقى الوضع مهش ملائم ولا تلقى معناها مش عارف يعني حالات معناها مش ما تساعدكش معناها. هذاك هي الواحد هذاك هي معناها الغنية
0: الرقصات هذية تبتكروها أنتم وإلا حافظين رقصات من قبل وإلا يعني فهم إذا تبدل معناها في كل مرة فماش تجديد نقول إحنا في الرقصات
1: لا حافظينها من قبل وتبقى هذيك الرقصة الرئيسية اللي عندنا إحنا معناها موجودة هذيك بطائفة طائفة عيون الزركين هذيك هي تو هي ما تولت طائفة عيون الزركين للأعراس ما عادش عبيد حمارنا وما عادش معناها تولت طائفة عيون الزركين للأعراس هذيك الرقصة هي تبقى هي الرقصة فيها أربع مقاطع راهي فها الرقصة نقولوا حنية معناها الدرز غديك الطبل غديك يضرب الطبل يوخروا مثلا واحد
0: الدرز هو الطبل يعني
1: الدرز هو الطبل أيوة يوخروا مثلا كل مرة ويرجعوا الطبل مرتين ولا ثلاث من بعد يدوروا يمشوا واحدة واحدة واحدة واحدة ومن بعد يولوا على رجل ويطيحوا ويقوم عندي تو مسجلة ونوريها لك معناها ممكن نلقاها لك تواني من بعد معناها يمشوا مثلا الحلقة دائرة كم هكا يمشوا للجهة هذه لازم يوقفوا شوية يعملوا غنية يمشوا للجهة هذه كيف كيف شوية يمشوا للجهة هذه ومن بعد يروحوا يرجعوا للطبل معناها. وفما نقولوا احنا الأربعة من الأربعة معناها زوز من إذا كان احنا مثلا ثمانية إذا كان احنا ثمانية كل زوز مثلا زوز غادي زوز غادي زوز غادي زوز غادي ويجوا لبعضهم ويطلعوا معنا كأنه ورا معناها في بعضهم معناها. هذه الرقصة معناها الموجودة معناها.
0: هل أن الرقصة متاع فرقتكم أنتم هي نفس الرقصة متاع فرقة أخرى في مارث ولا حتى عند غبنتن وإلا كل فرقة عندها معنى نوع خاص؟
1: كل فرقة عندها نوع خاص. إحنا رقصتنا مرقص حد مرقص حد مرقص حد إحنا رقصتنا معناها وحدها معناها ما إحنا حفظناها كما كنت نحكي لك تو إحنا ما جددناش حفظناها على أجدادنا وما نجموش نجددوا فيها لأنها هي معناها هذيك حفظناها على أجدادنا تبقى كتراث معناها هذيك بقت لنا التو معناها وما عند حد الطوائف الأخرى كما غبنت خدمنا معاهم يعني وفرق بعيد معناها كل حد
0: ثم الشد يبدا عندك الخزرانه او العكاز ولا حاجه يعني الفرقه كله ولا كان واحد بركه ولا للضروره فقط معناها
1: الفرقه كل هذيك عندنا الفرقه كل واحد بعصا نتاع كما عندهاش وهذيك مي دخل معناها كونه تعب ولا كذا ولا لا هيك ضروريه هيك ضروريه معناها
0: العصا تابع للزي يعني
1: تابع للزي صحيته هذيك تابع للزي كما فيهاش ما تنجمش تستغنى عليها قطعة مقطعية زي هذا.
0: نحب نعرف أنا التوستهر هل قطاع متاعكم قصائدكم هذه مسجلة أي قبل ما نوصلوا قديك أشكون أشهر الشعراء اللي تعرفوا هنا وقعدت أسماهم يعني عند الناس كل في الذاكرة هنا المحلية شعراء الكبار اللي تعرفوا
1: الشعراء الكبار اللي تعرفوا مبارك بن عمر وعبد الله البهلي وعمر بن مبارك هذا ما تعرفوا على مستوى مارس وعلى مستوى جابس وبنتن في كل مدنين في كل بقى هذا ما تعرفوا معنا واحد خاصة في مدنين معروفين معنا واحد سيرتو وخنقولوا احنا منطقة الحرازة بصفة خاصة معنا كانوا فماش عرس في الحرازة ما يصيرش فيها طيبة عيون تركين بعمر وبعبد الله واسمع هذا ما ثلاثة شعراء كبار اللي قاعدوا معروفين
0: تو معنا الجانب المادي مساج نحكي عليه حتى هو أي. قلت لك معنا اللي نعرفوه احنا ان تجي الفرقة وثم الناس يرموا معناها وكل واحد يبرح على قريبة او اللي يحب هو وهل ان ثم مقابل اخر يعطيه معناها صاحب العرس وإلا فقط مدخول هكا بحسب ما تجود به ربما معناها الحضور يجود به الحضور
1: قبل كانت الطريقة هذيك هذاك هو اللي يجود به الحضور تو لا تو ما عادش خاطر يرموا ياسر ما عادش كذا نتفاهموا احنا وياه في مبلغ اذا كان احنا صور المبلغ هذاك مرموه واحد صورناه اذا كان ما صورناش هو يكمل وخلاص معنا واحد
0: تمام
1: هذا اللي سير تو معنا هذه الطريقه اللي نخدموا بها تو معنا وفي المهرجانات واحد ديما ثم مو اتفاقيه معنا ديما
0: اي مهرجان هذاك حاجه اخرى
1: نعملوا اتفاقيه معنا واحد
0: ما فيش رموه خاطر
1: اي ما فيش رموه هذا والعرس كيف يعني قلت لك احنا صورنا المبلغ اللي ولا قريب حذاه ولا كذا وانا عاد وساء مرات حتى عندنا هنا في حوجهتنا مثلا في حماتنا سواء كانت حومتين ولا جربيع ولا العياب ولا كذا الناس هذو من لوجوش عليه معناها هذا فلوس
0: هذه امور عائليه شويه
1: امور عائليه ولا وحتى فما ناس ساعات فما انسان حتى يكون زوالي مسكين مثلا عارف واحد من لوجوش عليه ياسر معناها ما نكونش شدوش الصيح
0: وهو تو الزوالي تفزع الناس ترمي على الأقل أيه. يعني يفزعوا معاه
1: إيه إحنا وقت اللي هو تفزع للناس وترمينا تعاونه حتى إحنا لازم نعاونه إذا كان مثلا باش ناخذ منها 400 لا ناخذ منها 200 بركة هذه الطريقة ورغم أننا نرموا حتى إحنا معناها حتى الطائفة هي مجموعة الطائفة أصل ترميوا يرموا معناها كما يجيني فلان زيد وعمر كيف حطيني كيف نمشي له ونرمي له ومرادية ما عندناش هذا المشكلة
0: باهي ثماش شكون يعني دون ختم يعني هالفرقه هذه عمل لها تاريخها كتبها خرج عليها كتاب وشريط
1: والله ما فماش فما كتاب هذايا معمول معناها في
0: دار الثقافه عملتها
1: اي عملت دار الثقافه هذا قديم شوي وفي صارت في حتى مناقشه وبحث وهذا بتاريخ 6/2012
0: حديث يتسمى
1: اي حديث قبل ما تمش هذا الموجود هذا هو اللي تعمل معنا
0: هذا هنا وقع جمع القصائد في
1: لا. اي جمع ثلاث قصائد
0: اكو ثلاث قصائد
1: لا ما جمعش ثلاث قصائد بينما عمر واحده تقريبا عندما يقارب ال100 قصيده معنا
0: وهذوما توا الشعراء والا حتى افراد الفرقه هذه يعني التعريف بهم صورتهم مسيرتهم يعني مش حتى هذا من أشياء يمكن أن يقع تدوينها من أجل الاحتفاظ بالتاريخ متاع الجهة
1: بالواقع هذا هو وبالرسم يلزم هيك بالتاريخ معناها أما شنو كيفاش الطريقة باش نوصلوا معناها باش ندونوا لهم الناس هذوما ونخلوهم معناها التاريخ كما يقولوا فواحد ما ثماش طريقة معناها توا إذا كان ما تكونش معاك دار الثقافة ويكون معاك واحد في فترة ما أني معناها حولت وبالحق صراحه حتى دار الثقافه كانوا ماشيين معي معنا واحد لكن الاولاد الشاعر مثلا اولاد عمر مثلا اولاد عبد الله البهلي ما معاونين شويه معنا واحد مشوش معايا معنا معطوني معناها اقترح عليهم دار الثقافه وقتها مدير دار الثقافه اقترح قال حتى يا سيدي تاخذوا انتم نسخه وواحد نسخه لدار الثقافه والبقيه يبيعوا ولا تصرفوا معنا. لكن ما مشوش ما ثماش تشجيع ما ثماش خلاص من العائلات تاع الشعراء اللي رغم هم الزوج هذوما خاصه عبد الله وعمر هذوما صراحه يلزم عندهم يلزم يكون عندهم مدونه ويلزم يكون عندهم تاريخ ويلزم يكون عندهم مسجل ومدون في جهه بجهه.
0: ما ثماش طلبه توا معنا في قابس ولا في مدنين ولا في غيرها اعتنوا بالناحيه هذه وبحثوا عليها عملوا عليها بحوث لا. ربما حتى ماستر دكتوره ولماله وغيرها.
1: لا ما ثماش لا ما ثماش. فما بنيه من مارس اللي ما نعرفهاش اما يقولوا لها وقتها عملت بحث برا في المانيا مش عارف حاجه كما هيك. وحتى وقت المروحه هي وعناها لقيت صوره نتاع عبد الله البهلي هذا في الحدود الالمانيه الفرنسويه مش عارف حاجه كما هيك معناها وجدت هنا وسالت اهلها وقلت لهم راني لقيت كذا كذا قالوا هذا كراهو شاعر فلان فلان صحيح راهو مزركين وراهو كذا اما هنبت ما شفتش معناها ما صارش بحث.
0: شكرا سي طاهر الجسوري على كل هذه المعلومات وانت ما شاء الله هكا تدون وتكتب وهذا امر مهم جدا وان شاء الله تكون لنا فرص لربما التعريف اكثر بالفرقه هذه وهي فرقه مهمه جدا لان هذا الجانب التاريخ الثقافي مهم للمجموعات بصفه عامه.
1: اكيد اكيد اكيد ان شاء الله سيدي نشكركم وعلى العنايه بالتراث وعلى العنايه بهالفرقه هذه ويا سيدي مرحبا بكم في كمن ويل عن يزركين وان شاء الله معناها تعاد يا سيدي الكره وماذا بينا احنا معناها نشجعوا على هالتوثيق هذا للتاريخ على الاقل يبقوا على الاقل اولادنا على الاقل يقولوا على الاقل معناها والله فلان نعمل ولا فلان قال ولا فلان دار هذا هو معناه واحد وان شاء الله سيدي العقبة الزيارة اخرى ان شاء الله وحتى اذا امكن نزوركم احنا بتطلبوا
0: مرحبا بك
1: في الاذاعه يا سيدي ونكونوا ممتنين يا سيدي.
0: اهلا وسهلا عايشك. يطيب لي في ختمة هذه الحصة أن أشكر ضيفي المحترم السيد الطاهر الزيتوني الذي تفضل بتقديم كل هذه المعلومات حول فرقته كما لا يفوتني أن أشكر صديقة الإذاعة الأستاذة بديعة عروم التي نسقت لنا هذه الحصة بحرفية كبيرة وإلى أن يجمعنا لقاء الأسبوع المقبل بإذن الله تفضلوا بقبول أجمل ورقة تحيات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: ذاكرة الأيام مع الثوي موسى.

0: عروس الصحراء. عروس الصحراء إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. في إطار العناية بالمعالم التاريخية بولاية تطاوين، تم مؤخرا إقرار ترميم جامع قرمسة القديم وتهيئة المسالك المؤدية إليه، وذلك خلال جلسة عمل ضمت السلطة الجهوية بمعتمدية غمراس وبحضور ممثلين عن عدد من الهياكل الجهوية والمحلية ومكونات المجتمع المدني. يعتزم المكتب التمثيلي للديوان الوطني التونسي للسياحة بجمهورية الصين الشعبية تنفيذ برنامج ترويجي خلال صيف 2026 بهدف دعم حضور الوجهة التونسية في السوق الصينية واستقطاب مزيد من السياح الصينيين. دوليا، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لن يرفع تجميد الأصول الإيرانية أو أي عقوبات قبل التوصل إلى اتفاق سلام. ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على لبنان إلى 3613 شهيدا و11072 مصابا. أكد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي اليوم الأحد أن إيران سترد على الهجوم الصهيوني على الضاحية الجنوبية لبيروت برد حاسم ومؤلم، على حد قوله داعيا في الوقت نفسه إلى ترقب ما قد تشهده الأجواء في الأراضي الفلسطينية خلال الساعات المقبلة.
1: بلاغات.
2: في ركن البلاغات، تعتزم وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي عن فتح مناظرة خارجية بالملفات وبالاختبارات الكتابية والشفهية لفائدة طالبي الشغل، وذلك لانتداب 5 إطارات وأعوان في خطط مختلفة للعمل بمقرها الاجتماعي. وتتوزع الخطط المفتوحة للتناظر بمعدل خطة واحدة لكل اختصاص على النحو التالي: مهندس أول اختصاص هندسة مدنية، ومتصرف اختصاص محاسبة، ومتصرف اختصاص علوم التصرف، وإطار تقني اختصاص التعمير والتهيئة، بالإضافة إلى تقني سامي اختصاص صيانة السيارات. وحددت السن القصوى للمشاركة بـ40 سنة في غرة جان في 2026، وتحتسب السن القصوى ابتداء من سنة تسجيل المترشح بمكتب التشغيل والعمل المستقل للمناظرات التي تفتح خلال السنوات الخمس التي تلي سنة التسجيل، على ألا تتجاوز السن في جميع الحالات 45 سنة. إلى هنا نأتي إلى ختام الموجز وفقرة البلاغات. شكرا على حسن المتابعة وفي أمان الله.

0: أغاني في البيت
1: أو سمعني عبد الألحان
2: برشة برشة يا مدلل
0: أغاني في البيت أغاني في البيت أغاني في البيت

0: تعشان
1: أغاني في البال
2: مولاي لي عمله ليلى ليلى ليلى
3: حبيبي
1: يا عروس الصحراء عروس الصحراء إذاعة تطاوين
4: نشرة الأخبار.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة أخبار المساء نقدمها من إذاعة تطاوين، والبداية بأبرز العناوين. لجنة المالية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم تدعو إلى جلسات استماع عاجلة حول تنفيذ قانون مالية لسنة 2026. تونس تعزز حضورها في السوق السياحية الصينية عبر برنامج ترويجي مكثف خلال صيف 2026. في مدينة غدا انطلاق استغلال المحطة الجديدة لسيارات الأجرة اللواج الخاصة بخطي تطاوين بن خداش. وفي العالم وفي تصعيد صهيوني 13 شهيدا وعشرة مصابين في غارات على غزة. إلى تفاصيل الأخبار. في إطار العناية بالمعالم التاريخية بولاية تطاوين، تم مؤخرا إقرار ترميم جامع قرمسة القديم وتهيئة المسالك المؤدى إليه، وذلك خلال جلسة عمل ضمت الصورة الجهوية بمعتمد تغمراس وبحضور ممثلين عن عدد من الهياكل الجهوية والمحلية ومكونات المجتمع المدني. ممثل المعهد الوطني للتراث بالجهة علي ثابتي، وأكثر تفاصيل في متابعة أمنها زميل سيد العكروت.
6: فيما يخص ترميم أو صيانة بعض المسالك وبعض المعالم، بما في ذلك المعلم الجامع القديم بقرماسة، وقع إذن التنسيق مع معتمدية غمراسن، مع بلدية غمراسن، مع إدارة التجهيز ومعبرة التراث، والحصول على ترخيص من السيد المدير العام للمعبرة التراث، وتكون إذن الأشغال تحت رقابة المعبرة التراث لمسح هذه المسالك التي أصبحت غير وظيفية وغير مؤدية، مع وجود أضرار تمس الجامع المحمي وهو الجامع المعروف بقرمسة. وبالتالي تبرع أحد المواطنين بتوفير المواد وتوفير اليد العاملة، وتكون الأشغال تحت رقابة المعهد الوطني للتراث.
5: احتضنت المدرسة الابتدائية الخنزرية بمنطقة المنصف بجبس الغربية قافلة صحية واجتماعية بتنظيم من الهيئة الجهوية لأحمد التونسي بجابس بالتعاون مع مؤسسات خاصة. أكثر تفاصيل مع المتطوع بالهلال الأحمر بجابس عاصمة ليبيا الذي تحدث للزميلة هند رزكا.
7: اليوم كنا موجودين في مدرسة الخنزرية، قمنا كهيئة جهوية للهلال الأحمر التونسي بجابس بتنظيم قافلة صحية اجتماعية بالتعاون مع إحدى المصحات الخاصة وإحدى الشركات الخاصة الموجودة بجابس، وبالمناسبة هذه نقدموا لها تحية على الدعم نتاعهم. معناها استقبلنا الوافدين من 6 الصباح في القافلة هذه، المدرسة هذه الوافدين كانوا ما بين 200 و 250 مواطن يستفادوا بالقافلة الصحية هذه. القافلة الصحية كانت فيها عديد الاختصاصات، منها طب النساء، طب الجراحة العام، طب أطفال، وطب أمراض جلدية، وطب غدد وسكر وعيون، والعديد من الاختصاصات الأخرى. شجعوا المبادرات هذه في القوافل الصحية والقوافل الاجتماعية. للأمانة حاولنا المرة هذه أنه تكون القافلة الصحية مختلفة شوي، ما تكونش وحدها.
5: نظمت المندوبية الجوية للشباب والرياضة بتطاوين اليوم بالشراكة مع إدارة تطاوين ملتقا حول مقاومة ظاهرة العنف في المنشآت الرياضية. مندوب الشباب والرياضة بتطاوين مختار ربعوي يضيف:
8: الندوة العلمية حول العنف في الأسس الرياضية ودور الإعلام في الوقاية أو في خلق وعي إعلامي، وعي شبابي، وعي ثقافي بهذه الظاهرة. طبعا هذه التظاهرة هي هدفها الأساسي هو الوقوف على العنف الذي يحدث في هذه المنشآت، ودور وزارة الشباب والرياضة في الوقاية والحدي منه، لأن الوزارة ليس دورها فقط بناء المنشآت، وإنما بناء المنشآت وضمان حسن استعمالها واستغلالها. العنف هو ظاهرة نخرت المجتمع، ولا بد من الوقوف على أسبابه ومسبباته والعمل على إيجاد بدائل وإيجاد سلوكات آمنة داخل المنشآت والفضاء الرياضي.
5: من المنتظر أن ينطلق غدا استغلال المحطة الجديدة لخط سيارات الأجرة اللواج الرابط بين ولايتي مدين وتطاوين، وكذلك الخط الداخلي الرابط بين مدين ومعتمدية بن خداشة اللي كان مقرها بنهج القدس وسط مدينة مدين، وذلك وفق ما صرح به رئيس الغرفة الجهوية لأصحاب سيارات الأجرة اللواج بتطاوين فتحي النجاح. نولي تقديم هذه الأخبار من إذاعة تطاوين. أكد أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم أن المؤشرات الاقتصادية الداخلية والظرف الاقتصادي العالمي الراهن أثر بشكل مباشر على سبيل النمو والتوازنات المالية للدولة وفق ما ورد في بلاغ نشره المجلس الوطني للجهات والأقاليم. وشدد أعضاء اللجنة خلال اجتماع عقدوه بمخرج المجلس ببردو لضبط رزنمة عملهم لشهر جوان وجويلية 2026 على أن هذه التطورات تستدعي تنظيم جلسات استماع عاجلة ومخصصة للحصول على المعطيات الضرورية المتعلقة بمدى تنفيذ قانون مالي لسنة 2026 تمهيدا لإعادة تقرير شامل يحدد بدقة انعكاسات هذه المتغيرات على ميزانية الدولة. قال المشرف على البرنامج الوطني لمكافحة التدخين بوزارة الصحة فيصل إسماعيل اليوم، قال إن الوزارة تعتزم تحيين الإطار القانوني المنظم لمكافحة التدخين ليشمل منتجات التبغ والنيكوتين المستحدثة على غرار السجائر الإلكترونية. وأوضح إسماعيل في تصريح للإذاعة الوطنية أن الوزارة أعدت مشروع قانون يتضمن تحيينا للقانون عدد 17 المتعلق بمضار التدخين، ويحجر هذا القانون بالخصوص التدخين في الأماكن المخصصة للاستعمال الجماعي وبيع السجائر لمن هم دون سن 18 عاما، كما يحظر كل أشكال الدعاية والإشهار لمنتجات التبغ في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة. يعتزم المكتب التمثيلي للديوان الوطني للتونسي للسياحة بجمهورية الصين الشعبية تنفيذ برنامج ترويجي خلال صيف 2026 يهدف دعم حضور الوجهة التونسية في السوق الصينية واستقطاب مزيد من السياح الصينيين. ويتضمن البرنامج تنظيم زيارة تعريفية لممثلين وإعلاميين صينيين إلى تونس، إلى جانب إطلاق حملات ترويجية عبر المنصات الرقمية الصينية بالتعاون مع ممثلين ومنظمي رحلات. كما يشمل البرنامج شركة في معرضين سياحيين بكل من غوانجو وهونغ كونغ. في المستجدات الدولية، ارتفعت حصيلة شهداء جراء الغارات الصهيونية على مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ صباح اليوم إلى 13 شهيدا وأكثر من 35 مصابا وفق مصادر في مستشفيات القطاع. في لبنان، شن المحتل الصهيوني غارة على مبنى بمنطقة أطحويتة تلغدير بالضاحية الجنوبية لبيروت، وأسفارت الغارة في حصيلة أولية عن استشهاد شخصين اثنين وإصابة 11 آخرين. من جهتها أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع الحصيلة منذ سنة في الحرب في 2 مارس الماضي إلى 3613 شهيدا و11072 جريحا في ظل تصاعد العدوان الصهيوني. في المقابل، أعلن حزب الله تنفيذ سلسلة هجمات بالصواريخ والمسيرات استهدفت مواقع وتجمعات وآليات عسكرية صهيونية في شمال فلسطين المحتلة وجنوب لبنان، مؤكدا أن عملياته تأتي ردا على الغارات الصهيونية المتواصلة وسقوط شهداء وجرحى في القرى والبلدات اللبنانية. وفي أول رد فعل إيراني على استهداف الضاحية الجنوبية، هدد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي برد حاسم ومؤلم على الهجوم الصهيوني، داعيا إلى مراقبة سماء الكيان. يأتي ذلك في ظل تحذيرات متصاعدة من أن استهداف بيروت قد يدفع نحو توسع المواجهة الإقليمية ويقوض الجهود السياسية الرامية لتثبيت وقف إطلاق النار بين الكيان ولبنان. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لن يرفع تجميد الأصول الإيرانية أو أي عقوبات قبل التوصل إلى اتفاق سلام. في الأثناء، تضغط الولايات المتحدة على دول أخرى أعضاء في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لدعم مشروع قرار يجبر إيران على إبلاغ الوكالة بمصير مواقعها النووية التي تعرضت للقصف واليورانيوم المخصب الذي كان مخزنا فيها. وينذر نص مشروع القرار الأمريكي بزيادة تعقيد المحادثات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، لأن طهران تبدي استياء من صدور قرارات ضدها في الوكالة الدولية للطاقة الذرية. واطلعت رويترز اليوم على النص الذي وزع قبيل الاجتماع الفصلي هذا الأسبوع لمجلس محافظي الوكالة المؤلف من 35 دولة. بهذا وصلنا مستمعينا الكرام إلى ختام نشرة أخبار المساء، وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها في عناوين. لجنة المالية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم تدعو إلى جلسات استماع عاجلة حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2026. تونس تعزز حضورها في السوق السياحية الصينية عبر برنامج ترويجي مكثف خلال صيف 2026. في مدين غدا انطلاق استغلال المحطة الجديدة لسيارات الأجرة اللواج الخاصة بخطي تطاوين وبن خداش. وفي العالم، وفي تصعيد صهيوني 13 شهيدا وعشرات المصابين في غارات صهيونية على غزة. نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن الاستماع في أمان الله.
0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول. المعادن النادرة هي مجموعة من العناصر الحيوية تلعب دورا مهما في تطور الصناعات الحديثة والتكنولوجيا المتقدمة، فهي مادة خام أساسية في تصنيع كثير من الأجهزة المتطورة والحديثة. ويصف المختصون المعادن النادرة بأنها مجموعة عناصر تستخدم في أكبر قدر من المنتجات الاستهلاكية في العالم، وهي مجموعة من 17 عنصرا كيميائيا تستخرج من قشرة الأرض. ورغم اسمها فإن المعادن والموارد النادرة ليست نادرة من حيث الكمية، لكنها تتميز بنوع آخر من الندرة، فهي لا توجد منفصلة في الطبيعة بل تكون مختلطة مع معادن أخرى، مما يجعل استخراجها وفصلها عملية معقدة تتطلب تقنية متقدمة. هذه التعقيدات في عمليات استخراج المعادن النادرة تنعكس مباشرة على أسعارها وتجعلها مرتفعة، إلى جانب خصائصها الفريدة التي تمنحها قيمة استراتيجية عالية. تكمن أهمية المعادن النادرة في دورها المحوري في عصر المعلومات والتكنولوجيا المتقدمة، إذ تدخل في صناعات حيوية منها الهواتف الذكية والمركبات الكهربائية والتطبيقات العسكرية، مما يجعلها من الموارد الاستراتيجية التي تسعى الدول إلى تأمينها والحفاظ على استدامة إمداداتها. كما تدخل هذه المعادن النادرة في صناعات متعددة، منها المنتجات الطبية ومنتجات التكنولوجيا الفائقة والعتاد العسكري، وتشكل أيضا أهمية حيوية لمستقبل الطاقة المتجددة على الأرض، من حيث إنتاج توربينات الرياح الكهربائية والمصابيح الموفرة للطاقة والسيارات الكهربائية والبطاريات القابلة لإعادة الشحن. وتتوزع المعادن النادرة في عدة مواقع في العالم، وقد اكتشفت أهميتها في بداية تسعينيات القرن الماضي، واستثمرت عدة دول خاصة منها الصين في تطوير تكنولوجيا استخراجها وفصلها عن بقية المعادن وتكريرها، حتى هيمنت بنسبة 90% على الإنتاج العالمي مع مطلع القرن الحادي والعشرين. وتحتكر الصين قرابة نصف الاحتياطي العالمي للمعادن الأرضية النادرة، تليها البرازيل ثم فيتنام وروسيا.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول. أكبر سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: انت تقرأ في السادسة ابتدائي او التاسعة اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.net. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.net. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
9: شبابيك. شبابيك مع عبد الله بكير.
10: تحية لكم مستمعينا الكرام ومرحبا بكم في عدد جديد من شبابيك الستة وربع، نتواصلوا معكم حتىش للثمانية إن شاء الله. مرحبا بكل مستمعينا. اليوم حسب المعهد الوطني للطقس كان في حدود 34 درجة، ليلة درجة الحرارة متوقعة في الجنوب الشرقي في حدود 24 درجة، غدوة الاثنين تقريبا في نفس المعدلات ما بين 33 و 32 درجة، أقل شوي من الأيامات اللي تعدت. في انتظار متوقع كيف كيف نهار الثلاث، ممكن خلايا رعدية أمطار محلية معها، تناخذوا أكثر تفاصيل إن شاء الله. مرحبا بكم في شبابيك كما العادة جولتنا بين الأخبار الديكالي شوي سبعتين من زمان اليوم تقنين مع حسن المحمدي. مرحبا بكم في شبابيك.

تحية لكم مستمعينا الكرام. تو 6:23 دقيقة نبدو جولتنا كما العادة فقرة الترند. نبدو جولتنا من الباك، تعرفوا دورة جوان 2026، الإجراءات، الأولياء، التركيز، كل الأخبار، المعطيات، حتى الحكايات اللي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي مركزة على الموضوع هذا. الدورة هذه خنرجعوا في بعض الأرقام باش الناس تتفكر معنا. الدورة هذه انطلقت نهار 3 جوان، تتواصل حتى 10 جوان. البارتي الأولى من الامتحانات اليوم راح يرجعوا الاثنين. النتائج منتظرة كونها دورة رئيسية باش تكون نهار 23 جوان، ودورة المراقبة ما بين 29-30 جوان و 1-2 جويلية، والإعلان باش يكون نهار 12 جويلية. بالنسبة لأرقام الإحصائيات، الدورة هذه 162,435 مترشح، والأهم كون ارتفاع ملحوظ في شعب العلوم التقنية، علوم الإعلامية والرياضيات. من جهة أخرى تراجع في عدد المترشحين لشعب الأداب، الرياضيات والعلوم التجريبية. فما السيونس الانفورماتيك والسبور فما ارتفاع، والليتر والمات والسيونس في انخفاض. بالنسبة لعدد المشاركين أرقام قياسية، أكبر مترشح يبلغ 75 عام شعبة مات، وأصغرهم 16 عام كيف في شعبة الرياضيات. نتحدثوا على الإجراءات استثنائية تنظيمية لاحظناها المرة هذه من وزارة التربية وكل المتدخلين في القطاع هذا. نذكروا اللي تم توفير إجراءات خاصة للمترشحين ذوي الاحتياجات الخصوصية. فما كيف تحثوا على مهمة كبيرة وهي مكافحة الغش، والإجراءات كانت مشددة. السياسة صار ما حسب وزارة التربية لأي محاولة غش فما نتيجة واحدة وهي عدم التسامح. مع هذا فما عدة خطط تم اتباعها، منها تخصيص فضاءات داخل المراكز لوضع الدبش، الكرتبلوات، التليفونات بعيد على استخدام التلامذة، وهو اللي خاصة التركيز على التليفونات داخل المراكز وشبهة الغش في استخدام أجهزة متطورة صغيرة الحجم. علاش استخدموا تقنية أخرى وهي التشويش، واعتماد على الوسائل التقنية الحديثة للتشويش على أجهزة الاتصال داخل مراكز الاختبارات، وكان حتى التشويش خارج المراكز. لاحظتوا الأيامات اللي فاتت فما شوية بطء، ممكن ساعات تقول ما تنجمش تطلب الماسنجر، واتساب، غيرهم الحاجات، ساعات تحس فما إشكالية صغيرة، ولكن هذه هي ممكن الإجراءات اللي اعتمدتها الوزارة للحد من استخدام الوسائل هذه والتشويش عليها. عقوبات كيف اللي توصل إلى إلغاء الامتحان، رفض مؤسسات التربوية، الحرمان من الترسيم من 3-5 سنوات. هذه التفاصيل كلها اللي ما خلتش حتى مجال ممكن للناس كونهم تلامذة كونهم يفكروا في الحاجة هذه، رغم اللي هي موجودة. وتم معناتها التفطن لوجود تلامذة يستخدموا في أجهزة صغيرة تسمى سماعات مجهرية، دي ميكرو ايربودز صغار برشا ما تنجمش تشوفهم. فما استخدام كيف للنظارات الذكية اللي يصعب عليك اكتشافها بالعين المجردة، لينات سامبل ما فيها حتى شيء، لكن تنجم تعمل كل شيء. لينات هذه المنتجات الجديدة اللي قاعدة توفر في حاجات إيجابية، لكن يتم استخدامها

كانت قبل موعد توزيعها في القاعات. الوزارة تأكد كون المنظومة الأمنية واللوجستية لحفظ سرية المواضيع منذ لحظة الطباعة للوصول إلى المراكز تعمل بشكل محكم، وما يتم تداوله من تسريب هو لحظة غش لحظية، معناتها بعد عملية توزيع الامتحانات. الغش لحظي أو ما يسمى يخرج الدفوار، معناتها يخرج الامتحان ويخرج نسخة تصويرة من الامتحان. هذا ينجم يحصل بعد عملية توزيع، معناتها ما تحثوش على تسريب ولكن تحث على تصوير ما بعد توزيع الامتحانات حسب ما تحدثت وزارة التربية. وهو العملية تصوير أوراق أو الأسئلة في داخل قاعة الامتحانات بعد توزيعها، وغالبا تكون في الدقائق الأولى نصف ساعة الأولى من نشر الاختبارات، ويتم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تليجرام وغيرها. الفرق ممكن هو بسيط ما بين التسريب والتصوير وتخريج الدفوار، ولكن العمليين تحثوا على تسريب صعيب برشا لخاطر العملية أمنة من عملية الطباعة إلى وصولها لقاعة الامتحان. بعد قاعة الامتحان ما نجوش تحثوا على تسريب، تحثوا على تخريج يصوروه بطريقة أو بأخرى ويخرج ويتم التداول متاع هذا. وزارة تأكد أنها تمتلك القدرة التقنية عبر الباركود السري المطبوع على الورقة لتحديد هوية المترشح اللي قام بتصوير الورقة بمجرد ظهورها على الانترنت، وبعدها ينجموا يتخذوا معها الإجراءات الفورية في علاقة بالعملية الغش هذه. كيف دعت الوزارة الأولياء والمترشحين إلى عدم الالتفات للشيعات اللي تروجها بعض الصفحات اللي تقعد تبيع في الأوهام بدف النصب التشويش الاحتيال، يبيعوا ويشروا في امتحانات التفاصيل كلها غالطة، ركزوا على الامتحانات متاعنا. الفيديوهات اللي قاعد ننشر منه من غادي فيها المفبرك فيها القديم فيها برشة تفاصيل غالطة، ولكن الأهم من هذا كون تونس قاعد تحارب في وسائل الغش هذه التقنية المتطورة برشا، واللي من شأنها كون عملية محاربة وسائل الغش هذه كونها تحمي قيمة شهادة البكالوريا بالنسبة للناس اللي قاعدين يعادوا واللي بيشنشحوا في الباك. إن شاء الله شهادتهم عندها مستوى محترم جدا ما بين الدول الكل، أكعليش مهم جدا كونوا الأولياء وكل المدخلين في المجال هذا كونوا يخلوهم يركزوا على الامتحانات متاعهم وشجعوهم كونوا العملية زي ما تكون واضحة وهذا مستواك الحقيقي. وكعليش إن شاء الله نجحين موفقين، وإن شاء الله الأيامات الجاية باش نسمعوا النتائج. أكيد كما قلنا هي الدورة هذه كانت انطلقت من نهار 3 وتتواصل حتى نهار 10 ونهار 23 جوان. هذا إن شاء الله نسمعوا أخبار جيدة إن شاء الله بالنجاح والتوفيق لكم ولكل الطلبة والتلامذة لدورة جوان 2026.

تحية لكم مستمعينا الكرام وين ما كنتوا. الجد معاكم اللقاء من جديد 6:38 دقيقة مواصلين معاكم في شبابيك والحديث في فقرة التراند. نتابعوا التوانسة شنو الأصداء متاع نشاطهم على مواقع التواصل الاجتماعي ونمشوا الحديث موضوع آخر هو المنتخب التونسي ولا تحضيرات لكأس العالم 2026. ذكروا اللي المنتخب التونسي قاعد في إطار الاستعدادات متاع المشاركة ضمن المجموعة السادسة اللي معانا السويد اليابان وهولندا. الماتش الأول بش يكون ما بين تونس والسويد نهار 15 جوان الجاي تقريبا جمعة أخرى 3 متاع الصباح بتوقيت تونس. التونس واليابان نهار 21 جوان 5 متاع الصباح. هي المجموعة المباريات كلها بكري برش. فما هولندا نص الليل معناتها هم اصلا التوانسة مهمش متشجعين برشا. نفرج على المنتخب التونسي نظرا للاداء الهزيل اللي خرج به خاصه بعد مباراه بلجيكا فانه الاوقات يظهر لي ماشي في نفس الاتجاه. ماتش 3 متاع الصباح ماتش 5 متاع الصباح وماتش نص الليل ضد هولندا نهار 26 جوان. خلينا نرجعوا للماتش الاخير والانتقادات كبيره كانت للمدرب اللموشي بعد الخماسيه متاع بلجيكا. اعترف هو بتحمل المسؤولية الهزيمة هذه وصف انه اداء الفريق غير مقبول بتاتا ومجموعة من النقاط والمتابعين التصريحات الرياضية هذه قاعدين تبعوا فيها. لكن الأداء كان مخيب الأمال بالنسبة لعدد كبير من التوانسة اللي اتفرجوا على الماتش هذا واللي انتقدوا بشكل كبير الأداء الملعبية أداء المدرب صبري اللموشي وكلهم تقريبا فما شعور بالاستياء من الوضع الحالي للمنتخب التونسي ومنهم اللي يقارن به في السنوات اللي فاتت وأن الوضعية ممكن سنة أصعب خاصة مع الكيبات هذه هولندا اليابان والسويد. هل تونس تنجم تقابلهم مع الأداء الحالي منظومة الدفاعية الجانب الهجومي التراجع الأداء استياء جماهيري كبير من الملعبية بصفة عامة؟ ولكن هذا الكل ممكن يجي في جانب وجانب آخر نتحدثوا على كونه العملية ما عادش نجمه غيره فيها برشا بقدر ما من نجمه كان ندعو إن شاء الله لجي خير. وكهو خطر تطبيقيا معناتها نهار 15 نهار 2 مش غدوة 2 اللي بعدها إن شاء الله نهار 15 بش يلعبوا الماتش الأول براتيك مو مازال جمعة بالضبط 7 أيام للموعد هذا آخر الاستعدادات آخر التحضيرات. الناس بعد يجي الحساب تو عملية التشجيع ودعمهم على الأقل في الفترة هذه متاع التحضيرات الأسبوع اللي قعد إلى أن نشوفوا النتائج انطلاقا نهار 15 جوان ضد السويد وبعدها اليابان. السويد منتخبات القوية كيف كيف اليابان رغم اللي ربحناها مرة. هولندا كيف كيف من منتخبات القويين ومرشحين بقوة. هك علاش وضعية مش سهلة برشا المدرب صبري اللموشي ولا الكيب المجموعة الملعبية اللي اختارهم في المجموعة هذه مجموعة السادسة كيف كيف واحدة من المجموعات اللي فيها برشا صعوبات بالنسبة لتونس. إن شاء الله جاي خير. عموما الموعد 15 21 26 جوان 3 متاع الصباح 5 متاع الصباح ونص الليل إن شاء الله بالتوفيق للنسور قرطاج. بالنسبة لموضوع آخر تبعوه تونس برشا وهو هذه الرحلات التوعية للمهاجرين. تعرفوا اللي برشا يتابعوا في الموضوع هذا بكل تفاصيله يوما بيوم الأرقام الإحصائيات في علاقة بالعودة التوعية للمهاجرين. أرقام العودة تحصل على 4500 هو العدد الإجمالي للمهاجرين اللي تم تسليلهم تسهيل عودتهم عفوا توعين إلى أوطانهم حتى 6 جوان 2026
منذ انطلاق المشروع في 2025. بعض الأرقام والإحصائيات تتحدث على أنه إلى حدود منتصف ماي 2103 عدد المنتفعين بالبرنامج هذا خلال 2026، وأنه عدد منهم تم نقله إلى الكيلومتر 21 بصفاقس خلال الأسبوع اللي تعدى لاستكمال إجراءات العودة متاعهم. أرقام متاع وجودهم بدت ملاحظة أرقام كبيرة. ذكروا اللي في 2024 7000 مهاجر غادروا في إطار البرنامج، 2025 8853 الإجمالي لحد الآن منذ 2022 تحدث على 22000، في وقت اللي برشة توانسة تحدثوا كونه الأرقام والعداد متاعهم قاعدة في تزايد كبير برشة، ورغم اللي عديد الإطارات المعنية والمتقاطعة في المجال تحدثوا على حسن استراتيجية تونس في استخدامها أو في تعاملها مع الموضوع هذا، لكن التوانسة عندهم رأي آخر في علاقة بوجودهم الكثيف اللي ولا في كل بلاصة تقريبا، مع البحث ديما التوانسة في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي البحث على حلول جذرية للعداد هذه، ويتحس بالكلام فأنه أرقام كما هذه 4000 و2000 في مقابل آلاف كبيرة برشا قاعدة موجودة في مختلف الولايات التونسية. باش نخدموا بالحديث على موسم الحصاد بالنسبة ل 2026، توقعات محصول الحبوب 2 ملايين طن للموسم هذا، وهذا اللي يمثل تحسن بالمقارنة مع 2022 2023 و24. تحدثوا على كان مواسم صعيبة خاصة 22 23، تحدثوا على 500 مليون قنطار، حوالي 530 ألف طن. مؤشرات جهوية سجلت ولاية زغوان وحدها توقعات ب 1.3 مليون قنطار للموسم هذه. الموسم هذا الدولة وزارة الفلاحة والمدخلين في القطاع تحثوا على تسخير موارد لوجستية كما توفير 2700 إلى حاصدة مع كافة النشرة في كافة مناطق الانتاج، وهذا اللي يضمن سرعة الحصاد وقليص نسبة الضياع. كيف نتحدث على كل مستلزمات العملية هذه. من ناحية أخرى نتحدث على إجراءات خاصة اللي باش تعاون في عملية الخزن وعملية الجمع إن شاء الله موسم بالخير والبركة للفلاح الكل. نحن ما زلنا مواصلين معاكم في شبابيك تولى 6:45، راجعين بعد شوي.

مستنيين معاكم في شبابيك. بعد شوي بتكونوا على موعد مع موجز الاخبار متاع السبعة. تواصلوا بعدها في بقية فقراتنا من شبابيك، والحديث بيش يكون ما بين السينما والموسيقى وغيرها من الاخبار. خليكم معنا.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار،
2: أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. أكد رئيس جمعية تونس للسلام المرية بلال نفي اليوم في تصريح صحفي أنه تم منذ بداية 2026 تسجيل 2500 حدث مرور خلف أكثر من 520 قتيلا ونحو 2400 جريحا. تعقد لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب غدا الاثنين جلسة عمل لمواصلة النظر في مقترح القانون المتعلق بالنظام الأساسي للإطارات المسجدية. تنظم وكالة نهوض بالاستثمار الخارجي تحت إشراف وزارة الاقتصاد والتخطيط الدورة 22 لمنتدى تونس للاستثمار يومي 25 و26 من جوان الحالي بجمرث الضاحية الشمالية العاصمة. وقع المعهد الوطني للتراث والمركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية وقع مذكرة تعاون إطارية استراتيجية لتثمين التراث التونسي بأحدث التقنيات النووية. دوليا ارتفعت حصيلة الشهداء جراء الغارات الصهيونية على مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ صباح اليوم إلى 13 شهيدا وأكثر من 35 مصابا وفق مصادر في مستشفيات القطاع. قال كبير المفاوضين الإيرانيين ورئيس البرلمان محمد باقر قليباف إن الحصار البحري المفروض على إيران والضوء الأخضر الذي منحته الولايات المتحدة اليوم للكيان الصهيوني يحولان القواعد والأصول الأمريكية والصهيونية في المنطقة إلى أهداف مشروعة لإيران. شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم على أنه لم يرفع التجميد عن الأصول الإيرانية أو أي عقوبات مسبقا ضمن أي اتفاق، مؤكدا أن بلاده قريبة جدا من إبرام اتفاق مع إيران. تهلموشز في أمان الله.
0: شبابيك، شبابيك مع عبد الله بكير.

تحية لكم مستمعينا الكرام. الجزء الثاني من شبابيك باش نبدوه بفقرة ميوزك تراند، الموسيقى اللي غنيت اللي سمعوهم التوينسة الأسبوع هذا أكثر خمسة غنيات. خلينا نبدو المركز الخامس باش نلقوا وليد الصالحي، غناية ستار، غناية عاملة أكثر من 1,100,000 مشاهدة، عندها تقريبا 11 يوم من اللي هبطت نسمعوا منها شوي.

في اغنيه اسمها نيس الجنوب لما ما بين نور شيبة محمد الجويني كيليني الطليق نيس الجنوب. اغنيه عندها 9 ايام عامله اكثر من 1,000,000 مشاهده على اليوتيوب. نسمعوا منها شويه.

وفي المركز الاول باش نلقوا اغنيه شيرين تباعا تباعا، مازالت موجوده معنا في الكلاسمون، اكثر من 32 مليون مشاهد. الاغنيه عندها قرابه شهر من اللي هبطت.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: لكم مستمعينا الكرام، 7:38 دقيقة جولتنا تاو باش تكون في البوكس اوفيس، وجولتنا مع أكثر 5 أفلام قاعدين يدوروا في قاعات السينما. المركز الخامس باش نلقوه فيلم يرجع بنا التفاصيل من الحرب العالمية الثانية والإنزال متاع النورماندي. 72 ساعة اللي قبل الإنزال متاع النورماندي نتحدثوا على جنرال اسمه دوايت دي أيزنهاور، الكابتن جيمس ستاك، هما الشخصيات المحورية في اللحظات هذه ما قبل استعداد لمواجهة الغزو الألماني على السواحل الفرنسية. فيلم اسمه ضغط أو بريسيور، الفيلم ساعة واربعين دقيقة، عطوه 7.6/10 في الـ IMDb. نسمع شوية من البوند أنونس متاع الفيلم هذا.
1: I found something in the store.
2: Okay. What did you find?
1: The place.

0: وفي المركز الثاني من سيري متاع ستار وورز تحدث عن ماندالوريان اند ذا جروغ. هذا الفيلم اللي يجي في السيري المعروفة متاع ستار وورز ساعتين و 12 دقيقة. عطوه تقييم 7/10 في الام دي بي.
1: Hey, never touch the buttons. I can use some information.
2: Whoa, for this price, I'll tell you whatever you want.
1: I'm looking for a hut.
2: Close for the night. Thank you.
1: Gangsters. War criminals.
3: Long live the Empire.
1: We'll take out every bad guy in your deck of cards.
4: This isn't about revenge. It's about preventing another war.
1: Strap in.
5: You will suffer. And then it will be his turn.
1: Before going into harm's way, check your armor.
6: The kid will live centuries beyond me.
0: وفي المركز الأول باش نلقوا فيلم The Back Room. هذا الفيلم طوله تقريبا ساعة وخمسين دقيقة. عطوه تقييم 7.1/10. بالنسبة للفيلم اللي يتحدث على حاجات خارقة للطبيعة. فيلم بالأساس يتحدث على جانب من الساينس فيكسيون والرعب. تقريبا ساعة وخمسين دقيقة الفيلم هذا اللي نلقوه اليوم في المركز الأول في قائمة البوكس أوفيس.
7: The place.
0: كانت هذه جولتنا في البوكس أوفيس الأسبوع هذا. طول 7:45 دقيقة مواصلين معاكم باختياراتنا الموسيقية. خليكم معنا.

تحية لكم مستمعينا الكرام، هكا تقريبا وصلنا لنهاية عددنا من شبابيك. نتقابلوا إن شاء الله الأسبوع القادم في عدد جديد من شبابيك. تحية لك حسن المحمدي، حبيب الخراز وكل الفريق اللي كان معاكم في هالأمسية. شكرا لكم وإلى اللقاء.

0: إشهار.
1: ما تضيعش الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك مع بي واي دي. رود شو مازال موجود في بورغو مول جربة حتى 7 جوان. تيست درايف السيارات بي واي دي، تيراج وصور وبرشا كادوات للربح. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
0: إشهار
2: عروس الصحراء،
3: عروس الصحراء
2: إذاعة تطلين.
4: موجز الأخبار.
5: موجز لأهم وآخر الأخبار يأتيكم من إذاعة تطوين. أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري. تم مؤخرا إقرار ترميم جامع قرمس القديم بتطوين وتهيئة المسالك المؤدية إليها. يعتزم المكتب التمثيلي للديوان الوطني التونسي للسياحة بجمهورية الصين الشعبية تنفيذ برنامج ترويجي خلال صيف 2026 بهدف دعم حضور الوجهة التونسية في السوق الصينية واستقطاب المزيد من السياح الصينيين. قال المشرف على البرنامج الوطني لمكافحة التدخين بوزارة الصحة فيصل السمالي إن الوزارة تعتزم تحين الإطار القانوني المنظم لمكافحة التدخين ليشمل منتجات التبغ والنيكوتين المستحدثة على غرار السجائر الإلكترونية. في الشأن الدولي وفي إطار عدواني المتواصل على مناطق جنوب لبنان، استشهد شخصان وأصيب آخران اليوم في غارة شنها طيران حربي صهيوني على مبنى يقع على طريق بين بلدتين في قضاء النبطية جنوب لبنان. وشن الطيران الحربية اليوم أيضا غارات على مدينة سور جنوب لبنان، استهدفت الأولى محطة الجامعة الإسلامية أو محيط الجامعة الإسلامية، فيما طالت الثانية مقهى في ذات المدينة. أعلن حزب الله اللبناني استهداف تجمع لجنود الاحتلال مساء اليوم عند الأطراف الجنوبية الشرقية لبلدة يحمر الشقيف بقذائف المدفعية. وفي إيران أعلن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني أن طهران ستوجه ردا حاسما ومؤلما للاحتلال الصهيوني عقب عدوانه على الضاحية الجنوبية لبيروت. وفي لهجة حملت تهديدا مباشرا وتصعيدا لافتا وصف ذات المتحدثة الاحتلال بالكلاب المسعورة التي يجب تأديبها وإعادتها إلى حجمها، داعيا إلى ترقب سماء الأراضي المحتلة الليلة. كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الطرفين باتا على مسافة قريبة من التوصل إلى اتفاق، لكنه شدد في الوقت نفسه على تمسكه بشروط إضافية تتعلق بالبرنامج النووي وهي الإيراني وآلية تنفيذه. انتهى الموجز، يتجدد اللقاء على رأس الساعة المقبلة.
4: انت تقرأ في السادسة ابتدائي او التاسعة اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
6: الطرب الأصيل إذاعة تطوين مع روائع الموسيقى العربية.

عزيزة جلال أو عزيزة محمد جلال، فنانة مغربية ولدت بمكناس بالمغرب الأقصى سنة 1958. انطلق مشوارها الفني مع بداية السبعينات عبر مشاركاتها في البرامج والمسابقات الغنائية. اشتهرت خاصة بترديد أغاني شادية وإسمهان، حتى لقبت باسمهان العصر.

مثلت القاهرة منعرجا هاما في حياة عزيزة جلال، أين التقت بالموجي وكان أول من لحن لها، وقد غنت له أول ما تقابلنا، كما غنت للصنباطي، بليغ حمدي، حلمي بكر، وكمال الطويل صاحب رائعة هذه الليلة روحي فيك أنا.

0: قد وفقنا في اختيارنا لهذا النغم، وحتى نلتقي في رائعة أخرى لكم أحلى تحيات. شكر العدودي وفاطمة البشير، تصبحون على خير.
1: الطرب الأصيل سهرة إذاعة تطاوين مع روائع الموسيقى العربية.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: موجز لأهم وآخر الأخبار، يأتيكم من إذاعة تطاوين. أهلا بكم من جديد. أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى استقباله عصر اليوم كل أعضاء المنتخب الوطني لكرة القدم قبل مغادرته للمشاركة في نهاية كأس العالم على ضرورة أن لا يغيب عن أي أحد كان الشعور بأنه يمثل الوطن العزيز وأنه يحمل الراية الوطنية ويستبسل من أجل رفعها عالية تحت كل سماء. وشدد رئيس الدولة على أن من المشاركة من أجل المشاركة قد ولى وانتهى، وعلى ضرورة أن يتسلح الجميع بروحية التحدي والانتصار. تحتضن تونس غدا قمة دولية تخصص لإطلاق أول جسر للابتكار بين الصحة والذكاء الاصطناعي والاستثمار. ينظم المعهد الوطني للاستهلاك خلال الأسبوع القادم ورشتي عمل سيتم خلالهما وضع الركائز الأساسية للاستراتيجية الوطنية لمقاومة التبذير الغذائية. أحرز نادي روبوتيكا التابع للمعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بتونس جائزة أفضل فرع طلابي للروبوتيك في العالم، وذلك خلال دورة 42 للمؤتمر العالمي للروبوتيكا المنعقد بمدينة فيينا النمساوية. شنت طهران مساء اليوم هجوما صاروخيا على الكيان الصهيوني بأكثر من رشقة، استهدفت مواقع شمال الكيان وفي منطقتي بيسان وطبرية. وأفادت تقارير في الكيان الصهيوني بأن نحو 4 صواريخ أطلقت من إيران باتجاه شمال الكيان الصهيوني المحتل في رشقة أولى، أتبعتها إيران برشقة ثانية، فيما عملت منظومة الدفاع الجوي على اعتراضها وفق التقارير الصهيونية. وفي أعقب هذا الهجوم الإيراني رفعت الجبهة الداخلية مستوى التأهب إلى درجة البرتقالية وأعلنت إلغاء الدراسة يوم الاثنين في جميع أنحاء الكيان المحتل إلى جانب فرض قيود على التجمعات والأنشطة العامة. كما أغلق الكيان الصهيوني المحتل مطار بن غوريون وعلق الرحلات الجوية. دعا مقر خاتم الأنبياء في إيران الجيش الصهيوني إلى وقف هجمته على جنوب لبنان والضاحية الجنوبية، وإلا فسيواجه ردودا أشد وهجمات مدمرة. وقال إنه في حال توسيع هجماته على تلك المنطقة أو الرد على الإجراء الإيراني فإنه سيواجه ضربات أكثر سحقا وندما، وستنطلق هجمات مدمرة ضد الكيان الصهيوني وحماته. انتهى الموجز، نلتقي بإذن الله على رأس الساعة المقبلة في نشرة مفصلة لهذه الأخبار وغيرها.

مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: نشرة الأخبار.
1: العاشرة ليلا على موجة إذاعة التطاوين، أهلا بكم مستمعينا في هذا الموعد الإخباري. البداية بأبرز العناوين. رئيس الجمهورية يستقبل المنتخب الوطني لكرة القدم قبل مغادرته للمشاركة في نهائية كأس العالم. تونس تحتضن غدا قمة دولية تخصص لإطلاق أول جسر للابتكار بين الصحة والذكاء الاصطناعي والاستثمار. إقرار ترميم جامع قرماسة القديم وتهيئة المسالك المؤدية إليها. وغدا انطلاق استغلال المحطة الجديدة لخط سيارات الأجرة لواج بين ولايتي مدنين وتطاوين، وكذلك الخط الداخلي الرابط بين مدنين ومعتمدية بن خداش. وفي العالم، هجوم صاروخي إيراني على الكيان الصهيوني ردا على استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت، وإسرائيل تتوعد بالرد. مساء الخير، أهلا بكم في تفاصيل نشرة أخبار الليل تأتيكم من إذاعة تطاوين. في إطار العناية بالمعالم التاريخية بولاية تطاوين، تم مؤخرا إقرار ترميم جمع قرماسة القديم وتهيئة المسالك المؤدية إليه، وذلك خلال جلسة ضمت الصلة الجهوية بمعتمدية غمراس بحضور ممثلين عن عدد من الهياكل الجهوية والمحلية ومكونات المجتمع المدني. عن هذا الإنجاز يتحدث ممثل المعهد الوطني للتراث بولاية تطاوين الدكتور علي ثابتي للزميل السيد العكروت.
2: وقع التنسيق مع معتمدية غمراسن، مع بلدية غمراسن، مع إدارة التجهيز والمعبر التراث، والحصول على ترخيص من السيد المدير العام للمعبر التراث، وتكون إذن الأشغال تحت رقابة المعبر التراث لمسح هذه المسالك التي أصبحت غير وظيفية وغير مؤدية، مع وجود أضرار تمس الجامع المحمي وهو الجامع المعروف في قرماسة. وبالتالي تبرع أحد المواطنين بتوفير المواد وتوفير اليد العاملة، وتكون الأشغال تحت رقابة المعهد الوطني للتراث.
1: في تطاوين أيضا، أصبحت وجهة الظاهر بعد إدراجها الحديقة الجيولوجية على قائمة التراث العالمي لليونسكو، أصبحت وجهة للباحثين والأكاديميين من تونس ومن مختلف أنحاء العالم، والذين يتم استقبالهم من قبل الهيئات المختصة على غرار جمعية التراث بغمراسن. رئيس الجمعية سمير الخرشاني تحدث للزميل خميس بوبطان عن هذا في هذا الإطار.
3: استقبلت جمعية سيان التراث بغمراسن يوم أمس وفد من الطلبة من جامعة باريس الثامنة اختصاص جغرافيا بشرية للاطلاع في إطار رحلة دراسية على خصوصيات المشهد الطبيعي في سلسلة جبال الظهر. وكانت منطقة غمراسن كموزز لهذه السلسلة، وتم التعرف على خصوصيات المخزون التراثي سواء كان الجيولوجي أو الحضاري لهذه المنطقة. زار الطلبة الضيعة النموذجية الإيكولوجية بوادي الخيل، والمعلم الأثري كسر الحدادة، والموقع الجيولوجي ببن غدير، ومحطة الرسوم الجدارية بتاجد حمد. وكانت فرصة للطلبة والأساتذة المواطنين اللي سحبوهم باش يطلعوا على قيمة المخزون الحضاري الهام اللي تمثله سلسلة جبال الظاهر، خصوصا بعد حصولها على التصنيف اليونسكو ودخولها إلى شبكة الحدائق الجيولوجية العالمية.
1: في جبس الآن، نظمت الهيئة الجهوية للهلال الأحمر بالتعاون مع عدد من المؤسسات الخاصة قافلة صحية واجتماعية احتضنتها المدرسة الابتدائية الخنزرية بمنطقة المنصف بجبس الغربية. أكثر تفاصيل عن هذه القافلة يتحدث عنها المتطوع بالهلال الأحمر بجبس عصام تليلي للزميلة هند رزق.
4: كنا موجودين في مدرسة الخنزرية، قمنا كهيئة جهوية للهلال الأحمر التونسي بجابس بتنظيم قافلة صحية اجتماعية بالتعاون مع إحدى المصحات الخاصة وإحدى الشركات الخاصة الموجودة في جابس. الوفدين كانوا ما بين 200 و 250 مواطن يستفادوا بالقافلة الصحية. هذه القافلة الصحية كانت فيها عديد الاختصاصات، منها طب النساء، طب الجراحة العام، طب أطفال، وطب أمراض عادية، وطب غدد وسكر وعيون، والعديد من الاختصاصات الأخرى. شجعوا المبادرات هذه في القوافل الصحية والقوافل الاجتماعية.
1: في مدين من المنتظر أن ينطلق غدا استغلال المحطة الجديدة لخط سيارات الأجرة لواج الرابط بين ولايتي مدين وتطاوين، وكذلك الخط الداخلي الرابط بين مدين ومعتمدية ابن خداش والكائن مقرها بنهج القدس وسط مدينة مدين، وفق ما صرح به رئيس الغرفة الجهوية لأصحاب سيارات الأجرة لواج بتطاوين فتحي النجاح. عاشت منطقة أرسيفات بعمادة الجربيس بجرجيس على امتداد يومين على وقع فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان أرسيفات الذي عاد للنشاط بعد انقطاع دام 7 سنوات. ورفع هذا المهرجان شعار التراث البحري أصالة وتجديد. الزميلة شعلة المجعي واكبت فعاليات هذه التظاهرة الثقافية وأعدت نقلا إذاعيا حول انطباعات الجمهور.
0: اللي عجبني في المهرجان العفوية متاع متساكني رصيفات، عندهم رغبة لإنجاح كل التظاهرات متاعهم. اليوم شفت معنا ألفات في الواقع بكل صراحة بين، وهذا لا يجب على الجهة الأخرى أن تنسج على منوالهم. حقيقة كل نسخة تكون خير من النسخة اللي قبلها. السؤال يطرح ديما، لماذا مهرجان رصيفات يكون فيها الحضور هذا؟ حقيقة حتى أنا مبهور.
5: ما شاء الله مهرجان باهي، ناس ما شاء الله من كل بلاصة، إن شاء الله كل عام ويكون خير إن شاء الله.
6: كل شيء يعجبني فيه ما شاء الله الجمهور حافل وكل شيء، وعجبنا الحنش والكوبرة والسباق نتاع الحصنة.
7: عجبنا برشا والعروض سمحة ما شاء الله، إن شاء الله كل عام يتعاود.
8: مهرجان بيتم معنا الكلمة، عروض مختلفة من نظام ما شاء الله من جميعنا واحد.
9: برشا جو وإن شاء الله العام الجاي يكون أحسن بقي من هكا.
10: مهرجان إن شاء الله يتعاود ويكون خير.
11: جحفة زداد والخيل
12: عجبنا، إن شاء الله ديما فرحانين وإن شاء الله ديما تظاهرات تتكرر ديما.
1: في المستجدات الوطنية نكد رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى استقباله عصر اليوم كل أعضاء المنتخب الوطني لكرة القدم قبل مغادرته للمشاركة في نهائة كأس العالم. أكد على ضرورة ألا يغيب عن أي أحد كان الشعور بأنه يمثل الوطن العزيز وأنه يحمل راية الوطنية ويستبسل من أجل رفعها عالية تحت كل سماء. وشدد رئيس الجمهورية على أن زمن المشاركة من أجل المشاركة قد ولا وانتهى، وعلى ضرورة أن يتسلح الجميع بروح التحدي والانتصار. وأكد رئيس الجمهورية على أن ثقافة الهزيمة أقسى وأشد من الهزيمة ذاتها في كافة المجالات، وعلى أن يقوم كل واحد بدوره تحته عزيمة فولاذية وروح انتصارية لا تهتز ولا تلين. تعقد غدا لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها ورقمنا والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب جلسة عمل تخصص لمواصلة النظر في مقترح القانون المتعلق بالنظام الأساسي للإطارات المسجدية. أكد أعضاء لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم أن المؤشرات الاقتصادية الداخلية والظرف الاقتصادي العالمي الراهن أثر بشكل مباشر على نسب نمو والتوازنات المالية للدولة. وشدد أعضاء اللجنة في اجتماع عقدوه وخصص لضبط رزنمة عملهم لشهري جوان وجويليا على أن هذه التطورات تستدعي تنظيم جلسات استماع عاجلة ومخصصة للحصول على المعطيات الضرورية المتعلقة بمدى تنفيذ قانون المالية لسنة 2026، تمهيدا لإعداد تقرير شامل يحدد بدقة انعكاسات هذه المتغيرات على ميزانية الدولة. تحتضن تونس غدا قمة دولية ستخصص لإطلاق أول جسر للابتكار بين الصحة والذكاء الاصطناعي والاستثمار. ويحضر هذه القمة 350 فاعلا من رواد الأعمال والشركات الناشئة والمستثمرين والأطباء والخبراء وممثلي الكفاءات التونسية بالخارج، وبمشاركة 50 طبيبا تونسيا مقيما في الخارج. وسيتم الإعلان الرسمي خلال هذا الحدث الدولي عن إطلاق مشروع ذي بريدج، وهو أول حاضنة تربط بين تونس وأوروبا في مجالات الصحة والذكاء الاصطناعي والاستثمار. إلى الشأن الدولي، لأن شنت طهران مساء اليوم هجوما صاروخيا على الكيان الصهيوني بأكثر من رشقة استهدفت مواقع شمال الكيان وفي منطقة بيسان وطبرية. وأفادت تقارير في الكيان الصهيوني بأن نحو 4 صواريخ أطلقت من إيران باتجاه شمال إسرائيل في رشقة أولى أتبعتها إيران برشقة ثانية. ويأتي إطلاق الصواريخ من إيران بعد ساعات من الغارة الصهيونية على الضاحية الجنوبية لبيروت، والتي قال الكيان الصهيوني إنها استهدفت مقرا لحزب الله. كما يأتي الهجوم بعد فترة قليلة من تصاعد التهديدات الإيرانية عقب الهجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت. وفي هذا السياق دعا مقر خاتم الأنبياء في إيران الجيش الصهيوني إلى وقف هجماته على جنوب لبنان والضاحية الجنوبية، وإلا سيواجه ردودا أشد وهجمات مدمرة ضده وضد حلفائه. وقال إنه في حال توسيع هجماته على تلك المنطقة أو رد على الإجراء الإيراني فإنه سيواجه ضربات أكثر سحقا وندما، وستنطلق هجمات مدمرة ضد الكيان وحماته. وفي أعقاب الهجوم الإيراني رفعت الجبهة الداخلية داخل الكيان الصهيوني مستوى التأهب إلى درجة البرتقالية، وأعلنت إلغاء الدراسة يوم الاثنين في جميع أنحاء تل أبيب إلى جانب فرض قيود على التجمعات والأنشطة العامة، كما أعلنت إغلاق مطار بن غوريون وتعليق جميع الرحلات. في ذات السياق ذكر مسؤول في الإدارة الأمريكية بأنه تم إطلاع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على التطورات عقب الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل، فيما قال مسؤول في الكيان الصهيوني أن تل أبيب تعتزم الرد على هذا الهجوم. وقال الرئيس الإيراني للمراسل السياسي للقناة 12 في الكيان الصهيوني وموقع إكسيوس الأمريكي إنه سيتصل برئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وسيطلب منها عدم شن هجوم على إيران ردا على الهجوم الصاروخي الإيراني. وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في موضوع آخر، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مستهل الاجتماع الأسبوعي للحكومة أن إسرائيل أحكمت سيطرتها على أكثر من 60% من مساحة قطاع غزة، مشيرا إلى أن هذه النسبة سترتفع قريبا إلى 70%. وأضاف أن إسرائيل تواصل بحسب تعبيره محاربة الإرهاب على جميع الجبهات وستحكم الخناق على حركة حماس في قطاع غزة من جميع الجبهات. نشرة الأخبار تكملت، قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة تطاوين. نشكركم مستمعينا على المتابعة والاهتمام، ويتجدد اللقاء بإذن الله في موعدنا الإخبارية القادمة. بعد قليل انطلق المشوار مع فيروز في جارة القمر.
13: موسوعة الأخبار مع فرح شندول. المعادن النادرة هي مجموعة من العناصر الحيوية تلعب دورا مهما في تطور الصناعات الحديثة والتكنولوجيا المتقدمة، فهي مادة خام أساسية في تصنيع كثير من الأجهزة المتطورة والحديثة. ويصف المختصون المعادن النادرة بأنها مجموعة عناصر تستخدم في أكبر قدر من المنتجات الاستهلاكية في العالم، وهي مجموعة من 17 عنصرا كيميائيا تستخرج من قشرة الأرض. ورغم اسمها فإن المعادن والموارد النادرة ليست نادرة من حيث الكمية، لكنها تتميز بنوع آخر من الندرة، فهي لا توجد منفصلة في الطبيعة بل تكون مختلطة مع معادن أخرى، مما يجعل استخراجها وفصلها عملية معقدة تتطلب تقنية متقدمة. هذه التعقيدات في عمليات استخراج المعادن النادرة تنعكس مباشرة على أسعارها وتجعلها مرتفعة، إلى جانب خصائصها الفريدة التي تمنحها قيمة استراتيجية عالية. تكمن أهمية المعادن النادرة في دورها المحوري في عصر المعلومات والتكنولوجيا المتقدمة، إذ تدخل في صناعات حيوية منها الهواتف الذكية والمركبات الكهربائية والتطبيقات العسكرية، مما يجعلها من الموارد الاستراتيجية التي تسعى الدول إلى تأمينها والحفاظ على استدامة إمداداتها. كما تدخل هذه المعادن النادرة في صناعات متعددة منها المنتجات الطبية ومنتجات التكنولوجيا الفائقة والعتاد العسكري، وتشكل أيضا أهمية حيوية لمستقبل الطاقة المتجددة على الأرض، من حيث إنتاج توربينات الرياح الكهربائية والمصابيح الموفرة للطاقة والسيارات الكهربائية والبطاريات القابلة لإعادة الشحن، وتتوزع المعادن النادرة في عدة مواقع في العالم، وقد اكتشفت أهميتها في بداية تسعينيات القرن الماضي، واستثمرت عدة دول خاصة منها الصين في تطوير تكنولوجيا استخراجها وفصلها عن بقية المعادن وتكريرها، حتى هيمنت بنسبة 90% على الانتاج العالمي مع مطلع القرن الحادي والعشرين، وتحتكر الصين قرابة نصف الاحتياطي العالمي للمعادن الأرضية النادرة، تليها البرازيل ثم فيتنام وروسيا.
14: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
15: لسلامتك كمترجل احترم الممر الخاص بيك ولا تتعجل.
16: المرصد الوطني لسلامة المرور.
17: جارة القمر

0: القمر مع فيروز شبان.
1: جارة القمر ينطلق الموعد الآن ويتواصل إلى حدود منتصف الليل. نلتقي وإياكم مستمعينا في سهرة جديدة نبحر من خلالها في عوالم الأدب والشعر ونتحدث بشكل مختلف ومغاير ربما وبشكل حالم وبشكل واعي كثيرا عن الفنون وعن المبدعين اللي عندهم الكثير ما يقولون في إنجازات أو عبر إنجازاتهم الإبداعية في مختلف الفنون. إن شاء الله سهرة رائقة وجميلة وفيها الكثير من المحبة لكم جميعا مستمعينا اللي تسمعونا لأول مرة عبر موجة الإذاعة هذه الليلة. المستمعين الأوفياء يا أهلا وسهلا ومرحبا، والمستمعين اللي في الطرقات سيسر واحكم وإن شاء الله توصلوا سلمين وين ما كنتوا ماشيين. الشعر والقراءة الشعرية والصورة الشعرية تحضر بشكل كبير دائما في سهراتنا وفي رحاب جارة القمر. لأجل ذلك نبدأ دائما الحديث بالكثير من الشعر والشاعرية. الليلة اخترت أن أبدأ معكم الحديث ببعض مما كتب نزار قباني وقال لها، قال لها: كتبت أحبك فوق جدار القمر، أحبك جدا كما لا أحبك يوما بشر، أحبك جدا كما لا أحبك يوما بشر. ألم تقرأيها بخط يدي فوق سور القمر، فوق كراسي الحديقة، فوق جذوع الشجر، وفوق السنابل، فوق الجداول، فوق الثمر، وفوق الكواكب تمسح عنا غبار السفر. كتبت على دفتر الشمس أحلى خبر، أحبك جدا فليتك كنت قرأت الخبر.

0: أنا الليلة راح أغني بس على شانك.
1: جارة القمر، جارة القمر،
0: يمكن يجيني الفرج وأنا بحضان.

كل الحكي نحكو بعض منه في جارة القمر مع ضيوفنا، مع المحتوى اللي نعدوه، مع الإيقاع ما بين المعنى والمبنى والحرف والكلمة، وفي كل هذايا ضروري دائما من إهداءه.

في ذاك الزقاق الضيق من العالم الأضيق كانت هناك نافذتان ورموش تقتل أحزانا وصبي يرشق إحداهما بنظرة. ما زال الزقاق الضيق ضيقا والعالم أضيق غير أن النوافذ بدأت تتسع وتأخذ مساحة أكبر من الجدار.

والآن وقد انصهر حديد النوافذ وانهارت الجدران تحت وابل من قذائف النسيان، لا تزال في ذاكرتي نافذتان وفتى ينظر إلى كلاهما ويرشقهما بالزهور، إلى كل ما قد مضى وانتهى حنين، إلى لحظات بريئة، إلى طفل يتجدد في داخلي ثم يمضي فيخذلنا العمر والانتظار. في العمر والانتظار حنين إلى أفق غائم بالأماني، إلى مطر عابق بالحكاية يبلل ناصية العابرين إلى حلمهم بالضياء. لازلت أتأمل هناك الزقاق، لازلت أحن إلى خطايا وهي تنسرب في الطريق، للحظة أضم حنيني لصدري وأسأله عن مدايا الذي ما ابتدى. للحظة أسمعه يهمس بالنهاية فأناديه لحظة، يا أنايا لحظة، يا خطايا هل تسمع البيوت تتشقق حيطانها وتقول الأعشاب النابتة وسط شقوقها أننا كنا هنا نحكي ونطرز خيوط أحلى حكاية؟ لا تسمع الناس ولا تبحث أين ذهبوا، استمع إلى روحي كيف عادت وسامحت دموعي وغمست الحلم في جداولها الرقراقة،

التكسيرة منك التكسير هيك غنى عبد الرب دريس، وسمعنا قبله في أغنية من أجمل ما غنت سمية القيصر، وفي هذه المروحات الغنائية اللي نحاول من خلالها نكتشف فنانين نعرفوهم في أغنيات بعينها، ولكن مهم أنه نكتشفوهم في بقية الأغنيات، أحاسيسهم، طريقة الأداء متاعهم، وأيضا الكلمات اللي يشتغلوا عليها، والبحث الكبير اللي يقوموا به مع الشعراء.

والملحنين، وفي كل مرة للاكتشاف كل ما تكون فما درة من الدرر نكون سعيدة أني نتشاركها معكم مستمعينا اللي تسمعونا الكل عبر موجة إذاعة تطاوين، الساهرين الليلة معنا والمنتظرين لسهرات تجارة القمر. يا أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا، منورينا ومأنسينا ومحبتكم الوارفة أكيد تصلنا عبر الأثير وعبر الموجات. في سهرتنا لليلة سنبحر في عوالم جميلة نحب في كل مرة العودة إليها والوقوف عند محطاتها الكثيرة. فدعوني أخبركم مستمعينا أن لضيفي صوتا يقي صمت الحروف ويغالب الأقدار ليخيط من شوك الكلام قصيدة لا قول له إلا حديث طيب، وصبابة الشعر تطوي موج الكلام في إغفاءة لتوقظ الوجدان وما فيها من تسام عنده. يكتب أنشودة للعابرين ويضحك ملء الريح على سمرة الليل، لا يشتهي جمر الحديث يقول أنه سيد الطين. هنا دثر ما تبقى من سراب القوم لولا أو دثر ما تبقى من سراب القوم ليلا، علّه يأتي مع رياح الجنوب وينفض عن ماضيه التراب، يراقب حزن الطريق ويقرأ فاتحة السائرين إلى حتفهم بالمكان، ثم يدعو الزمان القديم والزمان الحديث يدعوهم جميعا ألا تكشفوا أمرنا.

0: وبينه وبين الزمان جروح ملأت فناجين الهوى، فتساقط الدمع الحلال سهاما، وأصبح الحبر بين أوراقه سكرا ومداما. لا شيء من حلو الغيوم تساقطت لترمم الأرواح والأجسام، فقط ما تلاه الغيم فوق دفاتره ليكون حزن البرتقال ختاما. ذاك سر من أسرار فنجانه المقلوب، وضعه جانبا وقال له سلامة.
1: جلست والخوف

0: بلدي.
1: الحب عليه مكتوب مسطور، ولابد للقهوة من يشربها يا ولدي. فلم يعطها الفرصة لأكثر وأخبرها سأشربها إذا جف التراب وأمطر من مدامعها السحاب. كأن جزيرة الأحزان بعث شفيت بها ولم يشف السراب. كأن الغيظ ما من نزقي يعاد، كأن الغيظ من نزقي يعاد ليفضحني إذا نطق العتاب. فكل إشارة للعاشقين أزينها بصدق لا يشاب. إني أراكم تتقاسمون هواجسي، كأن اللجوء يرتقها، كأن اللجوء كان سببا كفيفا لأرى من توغل في الحزن خلف ملامحي. ولكنني سأبقى أحبها وأسأل عنها، حبيبتي، قهوتي، كلمتي، مبصرتي.

ضيف الليلة زرع أشجارا ونخيلا داخل غابة، داخل غابة الكلمة هي أساسها، يسهر في غفلة الريح ويراقص ظل الحصات ويتمتم تعاويذ الحرف ويطرق باب الشعر ويضرب معه المواعيد. بعض من هذه المواعيد اقتنصنا أو سنقتنص عفوا الليلة، ومعه قد نشرب قهوة على مشارف الأبيات أو يدلنا على قارئة كفه التي التقاها ذات قصيدة، الشاعر والناقد التونسي محمد الهادي عرجون معنا على الخط وعلى طريقة تجارة القمر.

0: وردة الدار قالت له أهلا وسهلا، وإحنا زدنا نقول له أهلا وسهلا ومرحبا. محمد الهادي عرجون الناقد والشاعر التونسي.
1: مرحبا، شكرا جارة القمر، شكرا على هذه الاستضافة الكريمة، شكرا على بشاشة الوجوه ورحابة الصدور وصدق القلوب وكرم النفوس.
0: يعيشك، احنا سعيدين بانك تكون موجود معنا عبر موجة إذاعة طاوين حتى نتعرف على تجربتك الشعرية والشاعرية ايضا اللي اكيد فيها الكثير من المحطات المهمة. فيبدو انه البحث في ما يكتب محمد الهادي عرجون قد يتطلب منا الكثير من المحطات التي نقف عندها او من الابواب التي نفتحها، وسنفتح ما ستسمح لنا به.
1: أول باب هو باب الشعر، لأن البدايات كانت بدايات شعرية، ثم انتقلت إلى كتابة النقد، لأن النقد هو بوابة لإتقان النص، لفضح النص بمعنى أدبي، لأن ثم تكامل ما بين النص المكتوب والنص المقروء.
0: وأنت في محطة الشعر أكيد فما الكثير من الخطوات اللي سبقت المحطة ولا لا؟
1: أكيد أكيد.
0: فكان نرجع هكا بالزمن، قداش من سنة أو أنت ما عندكش خريطة زمنية للموضوع أو لا تعترف بالخريطة الزمنية في العالم الشعري أو في العالم الأدبي بشكل عام؟
1: لا، هو الكتابة وكل إنسان في داخله كاتب، لأن الكتابة هي مشاعر، ولا أتصور أن أي إنسان مهما كان لا يملك مشاعر. هنالك من يكتبها وهنالك من يكتمها، وهو يعني
0: محظوظ من يكتبها.
1: أكيد أكيد، لأن الكتابة هي تعتبر جريمة، لأنه جريمة حب الكتابة، لأن ليس كل من يحس أو يشعر بشيء ما يستطيع الكتابة.
0: وأنت هذا الشعور اكتشفته وحدك ولا كان فما من يكتشفه معك؟
1: في البداية كانت مطالعات لعدد من الكتاب والشعراء، ثم بدأت الكتابة أو ما يسمى برؤوس الأقلام التي أو الأفكار التي تأتيك من حين لآخر تكتبها دون أن تشعر، فيها أحاسيس، فيها معاني، فيها أفكار، فيها رؤية معينة. ثم انتقلنا من مرحلة الطفولة إلى مرحلة الشباب، ثم إلى مرحلة الكهولة، وما زلنا نكتب وما زلنا نتعلم وما زلنا نسطر دربنا من أجل كتابة جيدة يستفيد منها القارئ وترضي ذائقته.
0: تعاندك الكتابة أم تعاندها؟
1: كلانا يعاند الآخر، فالكتابة تأويل، هي تأويل القارئ ووصوله إلى المعنى العميق للنص، لأن لابد من كاتب إلى قارئ، لأن القراءة هي اكتشاف للنص، والقراءة تأمل وتدقيق، كما أنها تتلاشى عند لذة النص.
0: جميل.
1: كما أن الاندماج في النص يجعلك تتجاوز مرحلة القراءة إلى مرحلة الكتابة ثم مرحلة النقد، لأن عندما يتناول أي شخص يتناول نصا يقرأه يمر بعدة مراحل، مرحلة أن يكون قارئا ثم كاتبا ثم ناقدا، وهي تجارب ربما تكون مختلفة، ولكنها في ذات الوقت أي إنسان يقرأ نص مهما كان صفته يعطي رأيه في ذلك النص مهما كان مختلفا.
0: ولكن رأي من رأي، رأي أكاديمي ورأي فيه الذاتية الكثيرة، رأي من رأي وإلا لا؟
1: هو شوفي، هو الرؤية للأشياء هي المرآة التي ننظر إليها، كل له رؤية وكل له مرآته الخاصة التي ينظر إليها، لأن الرؤية تختلف من شخص لآخر، كما أن اختلاف الرؤية، كما أن اختلاف الرؤية هو في حد ذاته إبداع، لأن الكلمات هي مختزنات ذهنية.
0: طبعا
1: تراكمات ذهنية، يمكن أن يكون مخزون لدى الشاعر يتطلب صياغة معينة لإخراجها في شكل جديد أو في رؤية جديدة، لأن الكاتب هو مخرج في ذات الوقت، يعني يدخل من معنى نقل الصورة، نقل الصورة إلى الكتابة، ثم من نقل الكتابة إلى الصورة، لأن القارئ يتخيل يتخيل الكلمات كأن تمر أمامه كأنها أحداث، سواء كانت في الرواية أو في النص الشعري.
0: أنت تتحدث على عملية الكتابة ما قبل أنه تكون مع الجمهور، ثم وقت تلتقي مع الجمهور أو المتابع بشكل عام، ولهنا لما قوة أو قدرة الكاتب على التخيل تخلي اللي يقرأ يتخيل تلك الصور، أعتقد أنه الكاتب ينجح أو نجح نوعا ما في العملية الإخراجية ولا لا؟
1: أكيد، لأن الكاتب هو يجادل، هو يقتفي أثر الأحداث، كما أنه يجادل الشخصيات التي تبدو مركبة في ظاهرها، يحاورها، يحاول أن يتخلص من ذاتيتها ليعبر عن ذاته من خلالها، أو من خلال الزمان أو المكان الذي يتشابه مع الأحداث التي نعيشها في الواقع.
0: ذهبنا إلى عواليمك الشعرية، ولكن حاجتنا نتعرف على محمد الهدي عرجون، الشخص والشخصية والتراكمات المعرفية والتراكمات أيضا الإنسانية اللي أنتجت اليوم التجربة الأدبية اللي والنقدية أيضا، لأنه مقالتك النقدية ذات أهمية وذات قيمة كبيرة جدا في بلادنا على اعتبارات كثيرة، أنه النقد اليوم من يقوم به في المجال الأدبي وكيف يقوم به، وهل أنه خرج به على المحاباة اللي فيها الكثير من الحديث ومن الكلام مع الروائيين أو مع الشعراء اللي نقرونهم، ولهنا فما الكثير من الحديث أيضا ومن النقاط اللي أي حد يحب أنه يعرف عليها أكثر فيما يهم شاعر وناقد في نفس الوقت، كيف يتم التوفيق بين هذه والأخرى، وكيف الجمع هذية، كيف ينجح الشاعر أو الفنان في الجمع بين هذين. ولكن قبل كل شيء خليني نحاول أني ندخل إلى عوالم محمد الهدي عرجون. تحدثت عن الطفولة، كان فما في الفضاء العائلي والأسري من هو في عالم الأدب والفن وإلا لا محمد؟
1: لا لا، ممكن الوسط اللي عشت فيه ساعدني برشا اني نطالع، يعني شجعوني برشا لاني نطالع، لان شافوها حاجه استثنائيه، لان في الوقت معناها تم ميل انه يتبعوا كره قدم، يتبعوا اي حاجه اخرى، نادرا حتى في العائلة انه طفل معنا في جيلنا انه يشد كتاب ويقرأ، من النوادر معنا.
0: وانت نجحت في الموضوع هذايا، وكنت من الناس اللي تحب المطالعة وتحب العلاقة الوطيدة هذايا بالكتاب، وهذايا مهم اعتقد في سيرورة التجربة وفي المعطى الزمني، اذا كان نجم نتحدث الليلة على تجربة محمد الهدي عرجون. محمد، سألك احد ما من انت؟
1: أكثر من مرة
0: باش تجاوبني على السؤال، لكن نمشي نسمع المسمع من عند زميلي رشيد بوزاخر ونرجع باش تجاوبني على السؤال هذايا عبر ما ستنسمع لمحمد الفيتوري.
2: أستطيع أن أقول لك أنا ابن هذه التجمعات، هذه التيارات، هذه القوى الخفية التي تعبرني إلى الآخرين. لقد ولدت في السودان، هذه حقيقة. لقد ولدت من أبوين ينحدران إلى أصول ليبية، أيضا هذه حقيقة أخرى. لقد نشأت وترعرعت وعشت في مدينة الإسكندرية، هذه أيضا إحدى الحقائق الثابتة في حياتي. تعلمت وتثقفت وعملت في الصحافة المصرية وفي كلية دار العلوم درست بها وبجامعة الأزهر، أيضا هذه إحدى الحقائق. إذن أنا مزيج من كل هذه الأشياء. إذا أطللت خارج هذا النطاق الإقليمي فسوف أجدني منزرعا تارة في بيروت وتارة في ليبيا وتارة في المغرب وتارة في دمشق. يعني هذا تلخيص للرحلة الطويلة والمعمقة والموجعة والمفرحة والمخصبة والمجدبة والمحبوبة والمرفوضة خلال تجوالي في هذا العالم الذي أصبحت أحد أجزائه كما يقولون.
0: تشترك مع أحمد الفيتوري في بعض النقاط ولا لا؟
1: ممكن في بعضها.
0: من أنت؟ جاوبنا كما جاوب مع أحمد الفيتوري، عفوا، كما جاوب الكاتب طبعا والروائي الكبير.
1: باختصار شديد، أنا الوجع الذي يحتمي بي ولا أرغب بالاحتماء به، أنا النص الذي يكتب والنص الذي يقرأ.
0: جميل. أنت النص الذي يكتب والنص الذي يقرأ، وقبلها
1: أنا الوجع الذي يحتمي بي ولا أرغب في الاحتماء به.
0: وتتمتم وتتمتم تمتمات كثيرة أعتقد محمد.
1: أكيد تمتمات هي بدايات، هي أول مجموعة شعرية صدرت في 2017، مزجت فيها بين مختلف الأنماط الشعرية، القصيدة العمودية وقصيدة التفعيلة وقصيدة النثر وكذلك قصيدة الومضة.
0: سنتحدث على التمتمات ومن وحي التمتمات. أكيد عندي عدد مهم من الأسئلة باش نسألها لك الساعة الثانية في مواصلة الحوار والحديث معك، ولكن علاقتك بالموسيقى محمد؟
1: الموسيقى هي غذاء الروح، الموسيقى هي النبض، الموسيقى هي الحياة، الموسيقى هي الشعر.
0: وفي عالم الموسيقى باش نمشي نسمعوا كذا من الساهر في تديني عشقا ونكملوا بها ساعة هذه من جارة القمر الليلة. اهداء لك محمد الهادي عرجون، وباش نسألوا بعد في الساعة الثانية على علاقتك بكذا من الساهر، ولنا عودة مستمعينا في رحاب الكلمة الشعر المعنى وفي رحاب أيضا الفكر، لنا الكثير مما نتحدث الليلة مع شعرنا ونقدنا التونسي محمد الهادي عرجون.

0: موجز الأخبار.
1: موجز لأهم وآخر الأخبار يأتيكم من إذاعة تطوين. أهلا بكم من جديد. أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى استقباله اليوم أعضاء المنتخب الوطني لكرة القدم قبل مغادرته للمشاركة في نهائيات كأس العالم على ضرورة أن لا يغيب عن أي أحد كان الشعور بأنه يمثل الوطن وأنه يحمل الراية الوطنية ويستبسل من أجل رفعها عالية. بلغت المساحة الجملية للحبوب المروية بولاية تطاوين خلال الموسم الحالي 2025-2026 حوالي 660 هكتارا، منها 92 هكتارا حبوب مروية بالكامل بمختلف معتمديات الولاية وأهمها بمعتمديتي ذهبة ورمادة. أبلغت الولايات المتحدة الكيان الصهيوني بأنه من المفضل التريث عدة أيام قبل الرد على الهجوم الصاروخي الإيراني الذي شنته طهران الليلة لإتاحة الفرصة أمام الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق مع طهران، وأشارت إلى أنه إذا فشلت المفاوضات فإن واشنطن تل أبيب ستنتقلان إلى تنفيذ عمل عسكري مشترك جرى الإعداد له مسبقا. دعا الرئيس الأمريكي إيران إلى وقف هجمتها والتوصل إلى اتفاق، كما أبدى عدم رضا عن الهجمات الصهيونية على الضاحية الجنوبية لبيروت. أفادت صحيفة يدع تحرنوت في الكيان الصهيوني أن الأجواء السائدة داخل الأجهزة الأمنية والقيادة السياسية الإسرائيلية لا تفرض بالضرورة تنفيذ رد فوري على الإطلاق الصواريخ الإيرانية باتجاه شمال إسرائيل، لا سيما أن أي هجوم واسع وذي تأثير فعلي يستوجب بحسب التقديرات الإسرائيلية التعامل أولا مع منظومات الدفاع الجوي الإيرانية. وأضاف تقرير للصحيفة أن مشاورات مكثفة جرى حاليا لبحث طبيعة الرد وتوقيته، فيما يتمحور النقاش حول ما إذا كان ينبغي الانتظار ومدة هذا الانتظار. أخيرا وصل الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى بريطانيا لإجراء محادثات دفاعية مع قادة فرنسا وبريطانيا وألمانيا. انتهى الموجز. نعود مرة أخرى إلى فيروز لمواصلة المشوار في جارة القمر. متابعة طيبة وإلى اللقاء.

0: برافو عليك.
1: جارة القمر.
2: الله يطول في عمرها فعلا للسيدة فيروز، وربي يعطيها من ما أعطت وتعطي للعالم العربي من محبة ومن جمال عبر الموسيقى اللي اشتغلت عليها بالكثير من المحبة مع عائلة الرحابنة، آخر الأيقونات في عالمنا العربي. إن شاء الله ربي يعطيها الصحة، وأكيد ما دامت على قيد الحياة ما دمنا نتنفس الكثير من الجماليات بحضورها ولو عن بعد ولو افتراضيا، ولكن أكيد في وجود جارة القمر السيدة فيروز شيء يطمئن قلوبنا جميعا. نتحدث فنيا في سهرتنا الليلة الحديث عن ريشة شاعر حالم، وأيضا على مشرط ناقد مهم، المشرط الذي يستعمله للقراءة والتحليل للروايات أو للنصوص الشعرية اللي تكون بين يديه. يعجن قلق الوجود بماء القصيدة. أتحدث عن الشاعر التونسي والناقد التونسي محمد الهادي عجون اللي موجود معنا وما زال معنا على الخط. محمد، مساء النور مرة أخرى.
3: مرحبا.
2: يعيشك محمد. في الساعة الأولى تحدثنا شوية وحاولت أني أذهب بك إلى عوالمك الذاتية بعض الشيء، وأنهينا بالحديث على الموسيقى وعلى علاقتك بالموسيقى. وسمعنا زوز من الفنانين أعتقد المفضلين عندك، كاظم الساهر ونجاة الصغيرة.
3: هو عادة الشاعر لا يزور أرضا بكرا ولا يكتب نصا من فراغ. كاظم الساهر وقصائد نزار قباني، عشق البدايات، الصوت الذي علمني كيف أصغي للنص قبل أن أقرأه، وللموسيقى قبل أن ينبض بها القلب.
2: جميل جميل. وكاظم اشتغل مع نزار وقرب نزار إلى قلوب الكثيرين، ممكن من جيل الوقت هذا اللي ما عاشوش أو مقروش، أو لأن القراءة اليوم من أكثر الأشياء اللي نحث عليها جميعا، أو المعرفة بأدبائنا وبالمدونة الأدبية متاعنا من فيها. نتحدث على نزار، نتحدث على محمود درويش، نتحدث على أسماء كبار، نبحث كل مرة على واحد منهم، على أنسي الحاج، على خليل حاوي، على أسماء كثيرة في عالمنا العربي نريد أن نعرف عنها أكثر وأكثر. الموسيقى وما قام به كاظم الساهر مع قصائد نزار قباني قربته كثيرا إلى الجمهور.
3: أكيد النصوص التي كتبت بث فيها روحا جديدة كاظم الساهر، لأن الإيقاع رافق النص وخلق ذلك المزج والتجانس بين القراءة الصامتة والقراءة الصاخبة للنص.
2: صحيح. يقولون أو من مقولات محمود درويش إن أردت التعلم الشعر فعليك بالعراق. وكاظم الساهر مع ما عنده من تراكمات شعرية هناك في العراق، يعني الاشتغال مع نزار قباني كاسم مهم في سوريا وفي العالم العربي، ظهر لي كما نقوله بلهجتنا العامية ضرب عصفورين بحجر. التراكمات اللي عنده في العراق وبما فيها ما شاء الله من موسوعية أدبية، وأيضا اسم كبير كنزار قباني، علاش هذي مش موجود عندنا في تونس ما بين الشعراء والفنانين؟ يعني نحن نكد نتحدث على تجربة أدم فتحي ولطفي بوشناق.
3: هنالك نوع من الخوف، لأن التماهي بين الشاعر والموسيقي أو الفنان بصفة عامة يسبقه ذلك الخوف، لأن التجربة مقيدة بنسبية، يعني نسبية النجاح ونسبية الفشل. وهذا التآلف والتلاقح بين الشاعر والفنان ده من من من من العادة أن يكون ثمة هناك صراع داخلي، لأن صاحب النصر يرى من منظور، والموسيقي يرى من منظور آخر. وسبب آخر هو أن لا يوجد ثقة بين الطرفين كما كان ما بين نزار القباني وكاظم الساهر، لأن تحس أنه ثم روح بيناتهم، ثم حاجة هيك تربط خيط لا يمكن أن ينقطع بينهما.
2: هو حب كاظم الساهر لأشعار نزار قباني فيه بعض من حبنا جميعا لقصائد نزار قباني، ولكن في نفس الوقت الذكاء الفني اللي عند كاظم وأيضا عند نزار، لأنه نزار اشتغل مع عبد الحليم واشتغل مع أسماء كبيرة في عالمنا العربي، ف يعني ما هيش أول مرة يشتغل مع فنان أو يتعامل أو يتلاقى في تجربة مشتركة مع موسيقي وفنان في العالم العربي، ولكن هذا أكيد مطلوب جدا في كل دولنا العربية، لأنه الموسيقى واحدة من المحامل اللي تنجم تعرف بالشعر أكثر وأكثر، الأفلام الدراما، ولهنا يعني هل التكامل وهل العملية التشاركية اللي ضروري أنها تكون موجودة، اللي هي بالأساس عملية اتصالية وتواصلية، ولا لا محمد؟
3: أكيد لأنه الشاعر كما قلت لا يزور أرضا بكرا ولا يكتب نصر من الفراغ، وكذلك الموسيقي، لأن الموسيقى تنبع هي اللبنة الأولى لدى الشعوب. كل الشعوب لها ثقافة موسيقية، وتقريبا نفس الآلات تختلف في بعض الأشياء، الجزئيات البسيطة. في أعتبرها الموسيقى لغة العالم التي بدأت قبل الكتابة واللغة المحكية، يعني بعد
2: طبعا هي الحياة بشكل عام كلها إيقاع، يعني والإيقاع أساس الموسيقى، أساس الشعر، أساس كل الحياة.
3: هذا علاش قلت أنه الموسيقى هي اللغة الأولى لهذا العالم.
2: جميل. باش نمشي نرجع إلى المسامع، ولا قبل ما نرجع للمسامع قل لنا بعضا من أشعارك حتى يتعرف الجمهور على بعض مما يكتب ومما يقول محمد الهادي عرجون، لأنه فما الكثير من الأفكار اللي قاعد تطرحنا فيها الليلة معاك فيها النفس الشعري وفيها أيضا النفس النقدي، ولكن نحب نسمع شعرك إذا أنت جاهز. نعطوك شوية موسيقى من عندنا ونسمع من عندك بعض الأبيات، ممكن محمد؟
3: سأقرأ في بدايتي بعض النصوص القصيرة.
2: أي. فقط نعطيك شوية موسيقى من عندنا من الاستوديو. يلا الكلمة عندك محمد.
3: قضاء وقدر، عندما تكونين على مرمى بصر تكونين القضاء وأكون القدر. ظلام وضياء، القمر المضاء والنجم بالسماء، كلاهما علمنا كيف نواري سوءة الظلام بالضياء. لص، أحطنا بها الطاولة ولعبنا الورق، ولما انتهينا بدا اللص منا كلمح الشفق. شرق، البرق الذي ترك شرخا بقميص الليل يهز إليه بعزم السحاب فينهمر المطر. عفونة، أحشاء المدينة نشم عفونتها ونجهش بالرحيل منها إليها. الهمس الحرام، قبل جوعين أو أدنى من عروج الماء إلى جسدي غادرت ثوبي وأتممت ما تبقى من الهمس الحرام. براءة، قال لها: قد أعفيتك من عقوبة الحب فلا تحبيني. قالت: إذن منحني حكم البراءة من تهمة الاشتياق إليك. وأخيرا سياسة: السياسة في وطني يحقنوننا بالقلق الدائم وبوجع سيأتي كلما وضعوا سرجا جديدا وفرسا خاسرا في السباق.
2: وهي قصيدة الومضة التي أنت تدافع عنها بشراسة محمد.
3: طبعا أنا أدافع عن النص الجيد مهما كان شكله أو نمط الكتابة فيه، سواء كانت قصيدة عمودية أو قصيدة تفعيلة أو قصيدة النثر، لأن الشعر بالنسبة لي هو الحديقة التي تتسع لكل الورود وكل الأزهار بمختلف ألوانها وأشكالها.
2: جميل جدا، الحديقة التي تتسع لكل الورود، حديقتك فيها كل الورود؟
3: أكيد
2: كل الألوان موجودة؟
3: أكيد كل الألوان موجودة.
2: جميل. أنا قاعدة نستفز أقصى ما يمكن حتى نتعرف أكثر وأكثر على شخصية محمد الهادي أحرجون الناقد والشاعر التونسي.
3: باش نرجع تعرفي علي شعرا سأقرأ نصا آخر.
2: قولي.
3: الشاعر المشتاق والأحداق ونبي قوم كله أشواق، لكأن عين الحب مالت حينها فتسابق الإظلام والإشراق. ليس الكلام بأن أقول أحبها، أن يكون لعهدنا ميثاق. لا زالت الدنيا تخيط ستارها ووشاحها لحماية سباق. وصفوا الغمام بلوحة زيتية مالت بنا فتساقطت أوراق. والخمر ما سكبت وما كنت الثرى لأقول سرا أنني مشتاق.

0: تصوري ماذا يكون العمر لو لم توجدي. ومن أجمل اللحظات اللي نعيشهم في جارة القمر هي هذه المراوحات ما بين قراءات الضيوف وما بين الموسيقى اللي تهزنا إلى عوالم حالمة كثيرا. ومع كل سهرة الكثير من الروح الشاعرية تكون مليا الفضاء, وفضاءنا الليلة محمد مليان بمحبة الكثيرين اللي يتابعونا وسهرين معنا. خليني قبل ما نمشي للتسجيل ونرجع للتسجيل محمد نقدم تحايا لكل الناس اللي متابعتنا وسهرة معنا, وأولهم مختار الورغمي اللي كان همزة الوصل حتى تكونوا معنا الليلة عبر موجات الإذاعة, الروائي طبعا ابن الجهة اللي نعتز كثيرا بما يكتب. ومع كل تجربة روائية جديدة فما الكثير مما يقال على كتب وروايات مختار الورغمي. أيضا من فرنسا يتابعنا الموسيقي حسن العميري, يتابعنا من الجزائر زكية علال الروائية والإعلامية زكية علال, والروائي جعفر رابح, وأم شوقي, ومريم الحرابي, وعم عبد مجيد, والدكتور محمود جبلة من العاصمة. فالمتابعات لمن يستمع إلينا الليلة إن شاء الله يربي يلقى المحتوى اللي فيه الإفادة والإضافة من مادة شعرية أو مادة موسيقية. نرجع للتسجيل محمد.
1: ألو.
0: نرجع للتسجيل محمد بشكل سريع. عندي 4 تسجيلات وخليني قبل ما نمشي للأول تسجيل نسألك, عندك آباء كثر أو تكتفي بواحد؟
1: شنو؟
0: عندك آباء كثر أو تكتفي بواحد؟
1: أكتفي بواحد.
0: طيب منجيب شو نسمع محمد الغزي عنده نفس الإجابة اللي عندك وإلا لا؟
2: صحيح إن لي آباء كثيرين, وهؤلاء الآباء منهم من عاش في العصر الجاهلي, ومنهم من عاش في صدر الإسلام, ومنهم أيضا هناك من الشعراء ومن الآباء الذين يعيشون بيننا اليوم. وإني في كل القصائد أسجي لهم التحية والتحية, وأعتبر أن كل كتابة هي ضرب من الحوار الذي نعقده مع هؤلاء الآباء, مع هؤلاء الأسلاف. أنا دائما أعتقد جازما أن من يكتب إنما يدخل في حوار مع هؤلاء, لأن كل قصيدة هي عبارة عن ذاكرة, وتلك الذاكرة إنما تملأها تلك النصوص التي نحن حفظناها. لا نستطيع أن نكتب من خلال ذاكرة بيضاء. البداية إذا أردنا كان جبران خليل جبران. هذا الرجل فعلا كان قد أوقد في هذه الجدوى, جدوى الكتابة, وكنت قد حفظت الكثير من فقراته وحاولت أن أقلدها. كان يضحك ضحكة تضارع عواصف الشتاء مثلا, هذه أتذكرها من بعيد, وحاولت قدر الإمكان أن أقلد هذا الرجل في هذه بين ظفرين البلاغة التي كانت مدهشة في على الأقل عندما كنت في تلك السن.
0: محمد الغزي رحمه تحدث على آباء كثر في المدونة الشعرية.
1: هو قصد الشعراء وأنا قصدت اللغة.
0: أي.
1: هو قصد الشعراء.
0: أي.
1: والكتاب والأدباء السابقين واللاحقين. وأنا قصدت اللغة لأن اللغة هي المصدر الذي تنبع منه مختلف الإبداعات, سواء كان فلسفة أو أدب أو شعر بصفة عامة. يعني الأدب بصفة عامة.
0: وجميل ورؤيتك جميلة أيضا,
1: لأن اللغة هي كالنهر السريع الجريان الذي يختلف منه كل شاعر وكل فيلسوف وكل أديب وكل مفكر وكل يعني هو الشانل.
0: هي النبع, هي النبع, هي النبع اللي
1: هي النبع, هي النبع
0: الذي يشرب منه الجميع, ولكل طريقته في ذلك طبعا. رؤيتك جميلة, ورؤية أيضا الكبير محمد الغزي يرحمه مهمة, وتعطينا قيمة وأهمية أنه الشعر التراكمات اللي تتوجد في الحياة متاعها حتى التجربة تكون في نضج معين بعد فترة طويلة من العمر.
1: هو الاختلاف جميل. هو شاعر كبير رحمه الله. كما يقول فولتير, قد أختلف معك في الرأي ولكنني مستعد لأن أدفع حياتي ثمنا لحقك في الدفاع عن رأيك.
0: يعني الود لا يفسد

0: ومشيت 8 كيلو شارع الهرم على رجلي ورا مزيكا انجليزي علشان، وعملت عمايل يعني لعبت كورة ولعبت بالحيادة وكنت أسهر باستمرار، وكنت أحب يعني أروح كل يوم يعني سينما، وأحب وأحضر بروفات روايات اللي عملتها كلها، 15 رواية للمسرح وال35 فيلم اللي عملتهم سواء كان تأليف أو غيره. وكنتش أروح إلا وش الصبح، يعني يوم من الأيام أنا روحت حوالي 4:30 5 كده، وبعدين والدتي الله يرحمها قالت لي يا ابني مش كنت تيجي بدري عن كده شوية؟ قلت لها يعني أنا أجيلك بدري عن كده إزاي وأنا جاي في أول ترماج؟ فإذا كان ده تسألني عن شبابي، أنا شبابي يعني كان صاخب يعني في الحقيقة، استمتعت به إلى أقصى درجات.
1: كان الصخب حاضر في حياتك يا محمد إلى حدود هذا الوقت؟
2: لا.
1: طيب هو ظهر بالقدر، هو انك انت من الشخصيات الهادئه اللي مليانه سكينه من عند احمد رامي، يعني انت لا تتقاطع في حد شيء مع احمد رامي؟
2: لا انا يعني حتى الاسم على الجسم، يعني كنت هادئا حتى المنزوي، كنت حتى علاقاتي مع الاصحاب والاصدقاء قليله لأنهم يعني في فترة ما تحسروك بعيد، لأنهم عندهم ميولات أخرى مختلفة على الميولات بتاعك، لأنك تشوف روحك أنك في فصل مثلا فيه أكثر من 30 تلميذ، أنت الوحيد اللي تشد كتاب وتقرأ وتدخل المكتبة وتدخل كذا، هما يعني مختلف تماما.
1: وهذا ينتج الكثير من الاختلاف والكثير من الجمالية والثراء في التجربة، وهذا ينتج
2: تحدي في ذات الوقت، لأنه البيت له تربية خاصة والمدرسة لها تربية خاصة والشارع له تربية خاصة مختلفة تماما. هي هذه التربية من اختلافها، هل أنك تبقى كما أنت أو أنك تحاول أن تتمرد،
1: تنحى مناحي أخرى، وأنت تمردت عبر الكلمة أعتقد، لأن الكتابة الشعرية وأن تكون شاعرا في فضاء أسري أو في فضاء اجتماعي محافظ أو في فضاء ممكن لا يعترف بالهوية الشعرية كهوية مهنية للشخص، مسألة أنت تحديتها وتمردت وثرت بطريقتك، وهي ما أنتج اللقاء والحوار الليلة. محمد شنمشي إلى مسمع آخر ونشوف أيضا مدى تقاطعك مع المسمع هذي.
3: إنما يوم عملي إني أصحى الساعة 5 وأخرج من بيتنا 6 أو 6:30، أمشي لغاية القهوة أتصفح الجرائد وأرجع، إذا كان عندي كتابة بكتب للظهر، ما فيش كتابة يبقى قراءة. بعد الظهر عادة أقرأ لغاية ما يجي وقت التلفزيون الساعة 9 أقعد قدامه. ده اليوم العادي فيما عدا الخميس والجمعة اللي بخصصه للأصدقاء والشؤون الخاصة. في هذه اللحظة من العمر أرى أني أقمت حياتي في الدنيا على أساس الحب، حب العمل وحب الناس وحب الحياة وأخيرا حب الموت.
1: هذا نجيب محفوظ، ويومك في شيء تعدى يومك يتعدى بنفس هذا النسق ولا بنسق آخر مختلف تماما محمد؟
2: القراءة أقرأ وأطالع بالبيت، وأغلب الكتابات سواء شعرية أو نقدية في المكتب في العمل كتبتها.
1: ما تكتبش في الليل؟
2: ما نكتبش في الليل، نقرأ في الليل.
1: يعني تقصك أنتك يبدو أنك تشترك مع مختار في بعض التفاصيل. مختار كان معي في حلقة من حلقات جارة القمر وقال لي أنا أكتب في المقهى، أين الضجيج وأين الاكتظاظ بالناس في المقهى؟ يعني الإلهام الشعري أو الإلهام بتاع الكتابة يكون موجود ويكون حاضر.

0: انت وطبيعة العمل، طبيعة العمل بتاعي ما عندهاش علاقة بالمواطن معنى كبيرة برشا. نستغل الوقت اني نكتب، نكمل خدمة نكتب.
1: جميل جميل. وطبعا هي كل الطرق في الآخر إلى ماذا ستؤدي؟ ستؤدي إلى منجز وإبداع فني، وسمعنا منها البعض إبداعك الفني الليلة. نعمل ترتيحة شعرية من عندك معها مقطع من أغنية إيش قولك محمد، بعدها نمشي الانترفيو تمتمات، والديوانك الأول كان تمتمات الرحيل هكا ولا؟
0: أي
1: طيب، باش نعملوا انترفيو او باش نطرح عليك مجموعه من الاسئله فيما يهم او في علاقه بالتمتمات، ولكن قبل هذايا نحب نسمع من عندك، او انا والمستمعين والمتابعين نسمع من عندك بعض القراءات الشعريه ان احببت ذلك. طبعا
0: ساقرا زوز مقاطع شعريه. المقطع الاول: جاءني البحر يواسي الأنهرا، حين لاح المد يخفي الجزرا، فقد الفعل يجيل البصرا، يمسك الاسم ويعطي الخبرا، وترى النبض كموج عابس، ليته السر وشا فانتشرا، وهو يطوي جبة المعنى التي جاءها الظمآن يخفي جاءه الظمآن يلقي العبرا، لو أجازوا القول أن يمشي مشى، أو أجازوا للضمير استترا، فله البشرى إذا قلنا له ليس من آمن سرا ذكرا، ولك البشرى إذا الورد انحنى وقضى ربك شيئا أمرا. المقطع الآخر: لا شيء لي، لا شيء لي إلا بقايا غيمة مالت على عقم الزمان لتشهدا، لا قول لي إلا حديث طيب وصبابة الشعر المراق إذا شدا، يطوي جناح الموج في إغفاءة، والذكريات صدى شعاع غردا، صوت يقي صمت الحروف بصمتها، ويغالب الأقدار ليل سرمدا، ليخيط من شوك الكلام قصيدة مالت على جسد العروض لتسجدا.

0: لفينا الطرقات وسألنا العمارات وهذه الكل وين نجم يكون موجود من نجم يكون موجود كان في المدن. ندخل المدينة محمد.
1: أكيد
0: المدينة جرح يسير على حافة الأبجدية هكا قال أدونيس، والعابرون على المنصات يقتلون الأبجدية أبجدية المدينة والشعر وإلا لا بحسب رأيك؟ طبعا النقدي بالأساس.
1: المدينة هي الهوية، هي الرؤية التي هي الرؤية والمنبع الأصلي لأصلنا نحن المسلمين، لأنه المدينة أول ما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. المدينة عندها رمزية كبيرة برشا
0: طبعا
1: تاريخيا ودينيا وحتى اجتماعيا،
0: والفضاء دائما صورة من الصور اللي موجودة في كل وعتبة من العتبات اللي موجودة داخل كل المحامل الفنية اللي كل فنان أو كل مبدع وكيف يتمثلها وكيف يحاول أنه يعبر عليها أو يتخيلها بطريقة ما بحسب ديما نرجع للتراكمات اللي موجودة عنده بحسب قراءاته بحسب الظروف المجتمعية النفسية الاقتصادية السياسية اللي هي الكلها خليط في الآخر من تلك التمثلات. المدينة تلبس الأقنعة وترفض أن تمنح الغرباء السكينة، فمدينتك الشعرية محمد تستقبل فيها غرباء؟
1: نعم أستقبل غرباء.
0: غرباء الشعر أم غرباء المدينة؟
1: غرباء المدينة وغرباء الشعر.
0: طيب.
1: لأنه لا يوجد غريب عن المدينة ولا يوجد غريب عن الشعر.
0: وكيف لا يوجد غريب عن الشعر؟
1: لأن الشعر يفقهه مختلف يعني الشرائح، حتى لما يفهمش حتى نتكلم بالعامية لما يفهمش الشعر الفصيح يفهم الشعر العامي. ولكل ذائقته.
0: وأنت مدينتك مفتوحة للجميع.
1: أكيد. والمدينة هي سر الكتابة. وهي روحها، لأن الهوية كما قلت تأتي من المدينة التي نعيش فيها وتعيش في داخلنا.
0: صحيح.
1: لأن المدن سوى مدن الشعر الذي أعتبره مدينة واحدة، ومدن الرواية وهي مدينة أخرى، ومدينة النقد المدينة التي تتسع للشعر والرواية والقصة.
0: وأنت من المبدعين اللي ما تحبش التقسيمات وما تحبش أنه يتم الفصل ما بين الشاعر والناقد، وأنت قلت أنه الكل ضروري أنه يكونوا موجودين، يعني الإنسان والشاعر والناقد، لأنه المهم أنه المنجز أول من يطلع عليه شكون يطلع صاحب المنجز، فلازم يكون عنده عين ناقدة حتى يقرأ ويعيد ويحلل ويقرأ ويعيد، ولا تصل إلى الجمهور إلا بعد قراءات كثيرة وتمحيص كبير زادة اللي يقوم به في العادة والدور اللي من المفروض يقوم به الناقد. مدينتك جميلة جدا بحديقتك الملونة وورودها الكثير. تهمكري شوي وتحدث عن المدينة مع محمد ليلى، لأنه من بين القصائد الجميلة اللي كتبتها قصيدة مدائن.
1: مدائن هي نص طويل أما سأقرأ منه جزء. نقلب أكمام خوف ولا نقتفي أثر العابرين، هي الريح تغفو على نجمة نتوكأ سرا عليها، نهش بها ظلمة الليل حتى نرى صورة الصبح خلف جبين السحاب. وهذه البلاد كأوهن من خيمة العنكبوت تداري بكاها بسجع كسجع الحمام تسافر في الجوع شرقا وغربا كأنفاس حلم قديم ييمم شطر الحصاد وما من حصاد لنصلب جوعا ويسهر في غفلة الريح جذع النخيل يراقص ظل الحصاد ويمضي بحشرجة كاللهاث يدغدغها الجوع نارا تلظى إذا وطئت من جنوب الحصاد وجاء مخاض البلاد مكانا قصيا وشد إليهم بأطرافها ثم قالوا اصنعوا الفلك قبل أوان الرحيل قالوا سنأوي إلى أمم في الغياب ستعصمنا من سقوط البلاد ويشد النخيل أنشودة العابرين إلى وطن لفه الجوع والانتشاء بأرض يمد لها البحر أنفاسه في الزحام ويضحك ملء الرياح على سمرة الليل في كفها حين هم إليها وما تركوها وما قتلوا مدن الكادحين وما صلبوها ولكنها شبهت للذين تمنوا سقوط البلاد ولكنها شبهت للذين تمنوا سقوط البلاد.
0: شكرا شكرا كثيرا وجزيلا على القراءات وعلى على جزالة ذوقك الشعري وأيضا تلبية طلب القراءة في كل مرة محمد. كأني بالقصص القرآني موجود في أو تمثله موجود في أكثر من قصيدة اللي كنت تقرأ فيها مدائن أو في بعض ما قرأت لنا من مدائن في تاسيعهم كهفهم في النبأ أعتقد في المتاهة فما الكثير من القصص اللي نتمثله أو الصورة نتمثلها كما هي في القرآن.
1: هو هي تراكمات يعني منذ الطفولة دخلت إلى الكتاب في عمر 4 سنوات تعلمت الكتابة والقراءة قبل دخولي المدرسة وكنت أحفظ من القرآن الشيء اليسير.
0: ويعني النفس الروحي أو النفس الصوفي موجود جدا في القصائد وأعتقد أنه هذه من الملاحظات اللي تقلت لك محمد.
1: هو ثم النصوص اللي هي هو مجموعة كاملة هي مجموعة شعرية مخطوط مجموعة شعرية هي تأويل عنوانها تأويل فيها السفينة والغلام يعني كان إذا تم شوي وقت نقرأ لك مقطع من السفينة.
0: اي اذا تحب تقرا مرحبا. الاسئله متاعي ان ناجلها لانه احنا نحب نسمع ونتعرف على شخصيتك الشعريه طبعا محمد
1: لانه احاول كتابه النص يعني نص المجموعه يعني يكون نص واحد
0: ويقسم على فصول او يقسم على اكثر من مشهد
1: بنفس المعنى وبنفس الرؤيه يعني المعجم دون اختلاف لأنني أعبر عن نفسي عن ذاتي.
0: هو ممكن وضوح المشروع أكثر وأكثر مع كل سنة أو مع كل مخطوط. أعتقد إنه مشروعك في ذهنك وفي علاقتك بعالمك وطقوسك الشعرية والكتابية أيضا أعتقد إنه قاعد تفهم في روحك أكثر وأكثر مع كل مخطوط.
1: أكيد لأن الكتابة هاجس مشروع هي أكرر رؤية لأنه بالفعل هي الكتابة هي رؤية لما تراه أنت وما يراه غيرك هو مشروع أحاول أن أضع فيه عصارة السنوات أو تجربة سنوات
0: نستمع إلى بعض مما تعد في هذا المخطوط الثاني. أنت يعني المجموعة الشعرية الأولى كانت تم تمت الرحيل سنة 2017، وأكيد فما أكثر من مخطوط تشتغل عليه،
1: ولكن مخطوطات شعرية ومخطوط عندي تأويل اللي هو، ومخطوط آخر وتسعهم كهفهم.
0: وتسعهم كهفهم. طيب نسمعوا من عندك إذا كان تحبها مقطع صغير، وحتى نتعرف أكثر ويتعرف المتابع أيضا على ما تكتب أكثر وأكثر محمد. بعدها نمشي إلى أسئلة سريعة سريعة لنختم الحوار واللقاء معك.
1: أقرأ مقطع من السفينة. أما السفينة رزق، أما السفينة رزق تطوع كي يستفيق على مدر الريح مجدافها، كلما وجهتني المراكب نحو الرحيل، وقد وسد الريح حزن الجدار بطين وماء، بدا حافي الصوت إلا من صراخ يراسل صوت اللجوء إلى ما تناثر من حزنهم، واستباحوا سبات القبور، وطافوا بدمع الكآبة سبعا، وردوا إلى البحر وحشتهم في أقاصي الكلام، وقد همس الظل في سترتي يا رفيقي تمهل، فما عاد صوت الشهيق يحج إلى مستقر الرئات، وما عاد حزن الذهاب إلى الموج يغني شفاه القبور، لحزن النوارس في عتمة الليل وهي تطارد فزاعة الموت كي تستدل على يقظة سقطت كلما هرولت للعزاء، وجمع السكارى يفرون من شهقة الغاصبين إلى ما يسمى مضارب حزن يراود بئر النجاة، وقد مال عجم اللسان إلى ما تساقط من حزنهم، واستدل على الماء حين تناثر وجه الفؤاد على غرق يشتهيه.
0: كما قلت في قصيدة من القصائد متاعك محمد، سيد التين هنا لا يشتهي جمر الحديث، وأنت تشتهي الكثير من الصور الشعرية والمشاهد الشعرية اللي ذات معنى ولذات بحث. أعتقد أنه كل قصيدة من القصائد هذه تحتاج الكثير من التحليل ومن القراءة، وتحتاج الكثير من المعارف فيما وراء ما يقال، في الرسائل اللي يحب يوصلها الشاعر. وفي هذه أكيد نبحث في حلقات قادمة إن شاء الله من جارة القمر. محمد، في حضرة من أهوى تتمتم الروح بما لا يستطيع اللسان بوحه، من يحجز أو من يمنع الشاعر على البوح؟
1: الورقة هي التي تمنع الشاعر من البوح، لأن الورق الأوراق أنانية تريد ما يبث بالشاعر أو الكاتب، تريد أن يبثه في الورقة
0: وهو ذاك مصيرها في الآخر، أنه ما يقوله سيذهب إلى الورقة بطبيعته.
1: علش قلت أنانية، لأن الورقة أول ما يبث به الشاعر أو الكاتب بصفة عامة هي الورقة، يبث للورقة،
0: ولكن لا تخبر الورقة عما يحدث عما يحدث لها من عند الكاتب. طبعا الصمت ليس غيابا بالكلام، انه تمتم الكائن في خلوته الاخيره، وانت شاعر ولك جمهور، فتمتمت العزله وتمتمت المنبر، ايهما تختار محمد؟
1: المنبر.
0: علاش؟
1: لانه روح الشاعر.
0: جميل. والحياة سوى تمتمات حالم إن استيقظ مالت به الريح نحو السكون، أي ريح تحرك حروف محمد الهادي وتخلق من السكون قصيدة حية؟
1: نعود إلى الصمت، لأن الصمت هو دليلنا لمعرفة ما نكتب أو ما نبثه من أحاسيس ومشاعر بضجيجها ورقصها على وتر الخراب.
0: باش نختم الأسئلة هذه بسؤال سريع، عذبة أنت كالطفولة كالأحلام كاللحن كالصباح الجديد كتمتمة الفجر، تمتمة الرحيل إذان بفجر جديد لولادة شاعر محمد أم هي ولادة وولادة أمل ينبعث من رحم غروب انتهى بشروق؟
1: هي ولادة ناقدي لأن بعد
0: تمتمت الرحيل،
1: تمتمت الرحيل فضلت ترك المخطوطات الشعرية جانبا واهتممت بالكتابات النقدية
0: وبنيت بيتا في الكتابة النقدية أعتقد،
1: لأنه ممكن عندي أعتبر نفسي، لا أعتبر نفسي ناقدا، أعتبر نفسي قارئا جيدا كما أنني أتناول جميع الكتابات في مختلف المجالات الإبداعية بصفات مختلفة، صفة القارئ والناقد والمبدع في ذات الوقت، وهو ما سهل علي أن أعرف أنماط مختلفة من الكتابة وأجرب أنواع أخرى من الكتابة، لأن ليس من السهل على شاعر أن يكتب في أنماط شعرية مختلفة.
0: طبعا قصيدة النثر وكتبت
1: هنا يحتاج إلى نمط معين.
0: صحيح، ما بين قصيدة النثر قصيدة الومضة البحث الشعري والعمل على أنه تكون عندك شخصية شعرية مختلفة ومغايرة وفيها الثراء وفيها الجمالية وفيها المشروع الكبير لشخص يريد أن يترك أثر في هذا العالم الأدبي الكبير، بين هذا أكيد مع الناقد وشخصية الناقد، هذا الكل يصنع التجربة الأدبية لضيفنا الليلة محمد الهدي عرجون. في أقل من دقيقة نحب نعتذر للأستاذ الموسيقي الأستاذ حسن العميري، لأن وعدته أنه مش نعدي أغنية لا تتركيني لعبد الوهاب الدوكالي الليلة، ولكن الوقت وضغط الوقت ما كفانيش، وعد أنه الأسبوع القادم إن شاء الله كان يعشت أن نسمعه لا تتركيني لعبد الوهاب الدوكالي. وأكيد كنت سعيدة جدا بوجودك معايا الأستاذ محمد الهدي عرجون، واكتشاف بالنسبة لي تجربة شعرية ونقدية عبر موجة إذاعة تطاوين وفي جارة القمر، نورتنا الليلة.
1: الله ينورك، عايشك.
0: شكرا، ممتنة جدا لوجودك ولتفاعلك مع مختلف الأسئلة ومختلف المادة اللي أعدناها لليلة. دمت شاعرا ودمت ناقدا أيضا بقلم حر لخير المدونة الشعرية ولخير أيضا الكلمة في بلادنا. شكرا لك أستاذي الكريم، وشكرا لكل المتابعين اللي تابعونا وسهروا معنا الليلة وكانوا ضيوفا وصلتنا محبتهم وارفة عبر الأثير، ونلتقي أنا وإياكم وكل الزملاء اللي كانوا موجودين معايا الليلة في ساعة سعيدة عبر موجات إذاعة تطاوين.
2: جارة القمر بكرة أحلى.

0: موجز الأخبار.
1: موجز منتصف الليل يأتيكم من إذاعة تطابين. أهلا بكم. أكد رئيس الجمهورية لدى استقباله أعضاء المنتخب الوطني لكرة القدم قبل مغادرته للمشاركة في نهائيات كأس العالم ضرورة أن لا يغيب عن أي أحد كان الشعور بأنه يمثل الوطن وأنه يحمل الراية الوطنية ويستبصر من أجل رفعها عالية. تحتضن تونس اليوم قمة دولية ستخصص لإطلاق أول جسر للابتكار بين الصحة والذكاء الاصطناعي والاستثمار. بلغت المساحة الجملية للحبوب المروية بولاية تطاوين خلال الموسم الحالي 2025-2026 حوالي 660 هكتارا، منها 92 هكتار حبوب مروية بالكامل بمختلف معتمديات الولاية وأهمها بمعتمديتي ذهبة ورمادة. قالت الخارجية الإيرانية إن أي مغامرة شريرة يقوم بها العدو ضد لبنان أو الجمهورية الإسلامية ستواجه برد ساحق وشامل من قبل القوات المسلحة الإيرانية، وذلك بعدما شن الطهران هجوما صاروخيا على الكيان الصهيوني ردا على استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت. أبلغت الولايات المتحدة إسرائيل بأنه من المفضل التريث عدة أيام قبل الرد على الهجوم الصاروخي الإيراني الأخير لإتاحة فرصة أمام الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق مع طهران، وأشارت إلى أنه إذا فشلت المفاوضات فإن واشنطن وتل أبيب ستنتقلان إلى تنفيذ عمل عسكري مشترك جرى الإعداد له مسبقا. دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران إلى وقف هجمتها والتوصل إلى اتفاق، وأبدى عدم رضا عن الهجمات الصهيونية على الضاحية الجنوبية لبيروت والتي تقول طهران إنها سبب الهجمات الإيرانية. أعلنت إيران الليلة غلق مجالها الجوي جزئيا في غرب البلاد، فيما أغلقت سوريا ممراتها الجوية الجنوبية وعلقت العمل بمطار دمشق، كما أعلنت العراق إغلاق مجالها الجوي مدة 72 ساعة بعد إطلاق صواريخ إيرانية على الكيان الصهيوني. وفي الكيان الصهيوني أيضا أكد وزير الدفاع أن الجيش سيواصل عملياته في لبنان ضد حزب الله بهدف إزالة ما وصفها بالتهديدات الأمنية. أخيرا سقط 10 شهداء وأصيب 29 جريحا في هجمات صهيونية على قطاع غزة. انتهى الموجز، تصبحون على خير.

نقطة أول السطر. في البداية كان السؤال وعند اكتمال المعنى نقطة أول السطر. نقطة أول السطر رحلة الآمال والأحلام والمحطات المضيئة في مسيرة إنسان. نقطة أول السطر ترسمها معكم ليلى بعجيلة.

مستمعينا في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع على موجات الأولى والحرة. ننطلق معكم الآن وعلى بركة الله من خلال مساحتنا المباشرة. نقطة أول السطر، هذا اللقاء الأسبوعي اللي قانا دائما في إطار رحلة، أكيد رحلة نكون فيها رفقة ضيوفنا اللي معاهم نركز على أهم المحطات المضيئة في حياتهم، رحلة الآمال والأحلام كما جاء في جنريك المنوعة، وندخل يعني الزوايا، ربما بعض الزوايا اللي ما نعرفوهاش على ضيوفنا. نعرفوا أحيانا أعمالهم إذا كانوا فنانين، معناها مغنين، مطربين، مسرحيين، وتتنوع يعني الأسئلة متاعنا، ولكن دائما في إطار كما قلت زوايا التي لا نعرفها على ضيفنا. فأكيد ضيفنا يفتح معنا كما كل ضيف نفتح معه صندوق الذكريات، يفتح لنا قلبه ونرجع معه على ذكريات، وعلى يعني نفتح أدراج الذاكرة نعود معها على أهم المحطات اللي عاشها أكيد في مسيرته، مش فقط الفنية إذا كانوا فنان، ولكن أحيانا حتى بعض الزوايا في حياته الخاصة نتعرف عليها، وأكيد يتعرف عليها جمهوره اللي يحبه. لقانا متواصل معكم، نضيفنا نكتشفوه بعد شوية. أكيد تحية زميلي رشيد بوزاخر اللي رافقني في الإخراج الفني، كيف ما العادة معكم ليلى بعجيلة من أمام الميكروفون. شو سمعوا لطيفة، ونرجع نستقبل ضيف نقطة أول السطر.

0: نحبك أكثر من اللي كان، نحبك أكثر من اللي كان.
1: ولقاءنا متواصل معكم مستمعينا الكرام. ضيف نقطة أول السطر هو المتخرج من المعهد الفني بتونس اختصاص فنون جميلة، كذلك هو متحصل على اختصاص فلسفة الاتصال والتربية الفنية من المعهد العالي للتنشيط الشبابي والثقافي بتونس، حاز العديد من الجوائز الهامة الوطنية والعربية والعالمية، شرف تونس في أكثر من محفل عالمي. هو شاعر، هو فنان تشكيلي، هو محترف، هو يكتب القصة والخواطر، رسام جداريات. 1985 عرض أهم أعماله الفنية بالأروقة التونسية، في رصيده أكثر من 70 معرض فردي ومعارض جماعية. عرض خارج تونس مثلها أحسن تمثيل في فرنسا، في سلطنة عمان، في ليبيا، في الجزائر، في المغرب، في الصين، في أمريكا. هو كذلك عضو بنادي الشعر والقصة والأدب باتحاد الكتاب التونسيين. أكثر من 15 تكريم وجائزة من كل العالم في رصيده. فنان شغوف يمتلك حس فني فريد في التعبير عن العالم من خلال الفن، يتميز بالهدوء والخيال الخصب والدقة الشديدة في العمل والقدرة على تجسيد الواقع بمشاعر وطرق فنية تخطف الأنفاس. الكل مبدع إنجاز، والكل نجاح شكر وتقدير، والكل رسام ريشة تنبض بالحياة وبجمال تفاصيلها تماما كما يقدمها لنا الفنان والمبدع سامي الساحلي. سامي اللي نفتح معاه، أو بالأحرى هو يفتح لنا أدراج الذاكرة وصندوق الذكريات من خلال نقطة أول السطر. مساء الخيرات صديقي، نورتني، أهلا وسهلا ومرحبا بك على موجة الأولى والحرة.
2: الله يخليك يا ربي صديقتنا وسيدتنا الغالية ليلى.
1: ربي فضلك.
2: ربي فضلك. فرحة برشا شنكون معك.
1: أنا أسعد.
2: أنا برشا على لقاءات هكا ثقافية مزيانة برشا.
1: صحيح.
2: أعطيك الصحة ربي فضلك، خاصة كنت في إذاعة ثقافة، أنت إذاعة ثقافية في تونس من وقتها، معناها الحمد لله يا ربي جد اللقاء وجدد ال
1: لا ديما في البيل سامي، ديما في البيل. حتى كانت بدلت المحطة
2: يعني
1: هذا هذه حقيقة ربي فضلك، هذه حقيقة وهذا حقك سامي بفعل. أنت فنان بأتم معنى الكلمة. وبالنسبة للقاءاتنا يعني مهما تغيرت المحطات الإذاعية
2: أكيد.
1: اللقاءات دائما متواصلة، معناها المكان عمره ما يغير حتى شيء، بالعكس دائما
2: يعني الأرواح تتلاقى في كل بقعة،
1: وهو كذلك
2: الأرواح الجميلة معنا.
1: وهو كذلك وهو كذلك
2: متصلة معنا
1: أكيد. نورتني سامي في نقطة أول السطر. برشا نقاط باش نجيو باش ننطلقوا ديما من أول السطر من خلال هذه المساحة الحصة اللي معناها ضيوفنا كما قلت أنا قبل ما تخلط علينا بشوية، ندخل بعض الزوايا اللي جمهورك ما يعرفهاش عليك. أنا نعمل بورتري للضيف، نقدم ضيفي كما يلزم نقدمه إن شاء الله، معناها أفلحت في تقديم ضيفي، ولكن ربي فضلك، ولكن بعض النقاط ما يعرفهاش الجمهور خليه الليلة أكيد يتعرف أكثر على سامي الساحلي. باش ندخل معك في تفاصيل ما نعرفوهاش نحن الكل، أو ربما نعرفو شوية والبعض ما يعرفهاش، لكن ديما نقطة أول السطر، نوفى السطر ونرجع معك لأول السطر في كل نقطة. وأنا ديما أول سؤال نبدأ به نرجع للطفولة، وخاصة أول مرة، أول أيام المدرسة، ولا أول أيام الكتاب، ولا أول أيام الروضة، شلون مازال في بالك سامي من هذه الذكريات ومن الأيام؟
2: هذه حاجة لها سنين طبعا، أنا أجيال معنا عديت عليها، يعني أنت رجعتني للطفولة متاعي ولا الطفولة بكل معنى.
1: هذيك دوري بيش نتنقل بيك في المحطات
2: يعني
1: الكل.
2: صح، يعني هو البرنامج ياسر حلو،
1: فكرة
2: متاعه ياسر مزينة، برافو معناها على الواحد، خاصة بالحق يعني واحد ديما يحكي على الحاضر والمستقبل
1: بالضبط،
2: اللي بشي يشوفه واللي بشي يحب يعمل ويحب أماله يعني الإنسان، أما ما يرجعش الطفولة قليل برشا وين يرجع له مسؤول اللي تعدى عليه والوقت اللي مشى اللي خذاه في طفولته
1: وعطاه
2: حياته، وشكون اللي مشى معاه فك الوقت هذاك يعني. ورجعتني في الطفولة وأنا ذكريات حلوة برشا كما قلت. يعني واحد بدأ من كما أي طفل مغروم، أنا بدأ أنا بدي في دور الشباب، أنا دور الثقافة والكشافة المضايف، يعني كلهم كنت
3: فيها كلهم دورتهم تبارك الله عليك.
2: ما شاء الله معنا
3: نشط بالصغر
2: يعني وقتك مش نحكي ونجدوا كلهم بعد التفاصيل عليهم كل يعني مغامرات حلوة برشا بطبيعة. كانت الوالدة الله يرحمها معنا
3: الله يرحمها
2: هي بدها كانت عم تعمل نساجة، هي الوالدة بتاعي
3: اسمها
2: هادية الله يرحمها
3: الله يرحمها
2: يرحم جميع المؤمنين أجمعين كلهم. كانت نساجة تعمل الزرابي معناها كل كانت في الصناعات التقليدية في ديوان الصناعات التقليدية في التندان معروف هو كله
3: هذاك علاش انت يظهر لي معناها الفترة اللي عديتها مع الوالدة يرحمها في الألوان
2: وكل
3: بالضبط أثرت عليك رؤيتك على بكري للألوان واختلاطك بالألوان
2: بالضبط. يعني أنا كي نرجع كي أنا بالحقيقة ما كنتش معناها واعي بالحكاية هذه، يعني أنا لما كبرت شوية قلت كيفاش أنا من العائلة الكل معناها ما شاء الله أنا عائلة كبيرة وكل، لكن أنا كي طلعت نحب الرسم ونحب الفنون الجميلة ورحت بعد اكتشفت رجعت بشوية بالذاكرة متاعي ورجعت شوية لتالي اللي ذكرت الوالدة متاعي هي كانت معناها تعمل الألوان والصوف هذاك والألوان وكانت تصبغ حتى الألوان
3: وتصبغ
2: يعني أنا بديت كما قلت الوالدة هزتني وقتا نذكرها في الثمانينات معنا أول الثمانينات عام 82 دار الشباب أول محلة دار الشباب وقتها كان اسمها دار اللجنة الثقافية معناها في الدندان المنطقة اللي يسكنوا فيها هي منطقة الدندان موجودة في ولاية منوبة يعني كانت دار الشباب هذه كانت موجودة في ساحة كبيرة برشا معناها وحدها يعني مسيبة أول ما تبنات كانت كما قلت لك لجنة ثقافية وكله هزتني غاديكم. بعد انا كسمعت فما كشافه في الدندان يعني كانت على كشافه اندمجت فيها دخلت في الكشافه وتعلمت برشا حاجات من الكشافه الحقيقه ودخلت في النادي نتاع خط
3: اي
2: مغروم بالخط هكا نحب برشا معناها الخطوط كنت نمشي حتى في الشارع وانا صغير كنت نتلفت برشا للليزونسين اللي الاحوال انتوا الكل المكتوبين وبالخط على الحروف الحروفيه العربيه هذيك والكل مزيانه برشا معناها
3: يشد انتباهك يعني
2: ما بين الكشاف وما بين دار الشباب هذا هزتني الوالده غاديكا وانا اندمجت في نادي فما كان عندهم نادي نتاع رسم فيه زملاء زادك توا برشا منهم كانوا فنا موجودين وفنانين هم يذكرهم بالخير معناها وبديت من غاديكا معناها فك النادي هذاك تاع الفنون التشكيليه دخلت انا طفل وبديت نعرف الالوان اللي هما ما كنتش الحقيقه نعرف الالوان بعد تعرف على كنت نرسم كما اي طفل صغير بالقلم الرصاص وكله بديت من الوقت هذاك يعني بديت ندرس الشباب فهمت ونرسم بالقلم ونرسم بالالوان بشويه بعد نرسم بالالوان المائيه اللي هي الاكواريل كنت نحبوا برشا الاكواريل خاطر هو لون في الوان ناصعه وفي نفس الوقت هو الاكواريل يعني تقنيه جميله جدا وكي يتمكن منها واحد تعطيه فرص كبيرة باش يبدع ويحلم
3: ألوان مشرقة هكا تخليك
2: يعني
3: تكون
2: يعني. أي
3: بالضبط تنطلق معناها نحو الحياة
2: بالضبط يعني في الفترة هذيك أنا كنت تلميذ نذكر مليح وقت أي معلم معناها كنت نقرأ في مكتب الابتدائي في خزندار هذا قريب من الدندان هي منطقة خزندار كان فيها المكتب الابتدائي نقرأ فيه كنت أي معلم نقرأ عنده أي أستاذ وقت نقرأ عنده يخرجني أنا معناها نرسم على السبورة بالطباشير يعني كان فما أي حاجة حتى في يعني الكراسات نتاع المحفوظات
3: يخلي لك المهمه هذه كلفك بها انت وكانه حسك يعني الموهبه
2: يعني
3: عندك
2: يبدا يبني علي النص ونحاول نتخيل اللي يقول لي وانا صغير معناها اتذكر والله ما بين عيني الحكايه جميله جدا ذكرتني بها انت كيفاش
3: معلمك اكتشف موهبتك معلمك هو اللي اكتشف موهبتك
2: والله يتاش تقول هو ممكن وفي نفس الوقت فما الحقيقه في دار الشباب كان فما عندنا هو صديق هو سي علي زوري كان هو اللي يشرف على النوادي نتاع الرسم هو ما كانش رسام الحقيقة لكن كانت عنده حس فني يعني ما كانش يرسم لكن كان هو يحب الصغار اني نتعلم هو يحب التندان ويحب المنطقة ذيك ويحب ولاد المنطقة ان يكونوا معناها على الاقل مشغولين في حاجة ويكونوا عندهم المبدعين هذا ما يكتشف يعني يحب يكتشف معناها المبدعين في المنطقة ذيك الحقيقة سي علي هذايا معناها نذكره بالخير ربي يسيبه معناها كون برشا أطفال معناها سواء كان إناث ولا ذكور في الرسم وفي الواحد كان هو شدد النوادي هذه سواء كان كرة الأطفال في الغناء
3: هو اللي مشرف عليهم
2: هو كان مشرف عليهم حقيقة نذكر مليح يذكروا بالخير أو معناها ذكرتنا فيه هو اللي حطنا على السكة معناها ما كانش كيما قلت لك يرسم لكن بدينا بشوية بشوية فما الطب وفما وقتها ما كانش فما الانترنت بالطبيعة وما كانش هذه كنا نشوفوا الحاجات هذوما في المجلات يعني نشوفوا المجلات نشوفوا الكتب ونحاولوا باش نقلدوا ونرسموا كنا مغرومين ذاك الميكي ذاك الانيمي اللي في التلفزة نحاولوا نرسموه نذكر أول لوحة رسمتها أنا على لوحة لوحة معناها
3: هاو يعني كسلت انت وجاوبتها هاو كانت اول لوحة انت مشيت لها وحدك كان مسلتك
2: ولا اي صحيح رسمت اول لوحة نتذكر فيها وقت عامل فيها طفل صغير معناها يحاول يشوت كرة يعني شد كرة قدامه وحاول باش يشوتها وانا مغروم بفريق معين في تونس معناها وكل هو رسمت على اللوحة هذيك وبالقلم الرصاص وبالالوان
3: اللي عندك الكل حطيته
2: ولا بالحق ولا بين عيني كيفاش الطفل هذاك مصوره اما يشبه برشا وقت نذكروا للديسان مي هذوما اللي شنوار مسميهم المانجا ولا حاجه هكا شنو كبير هكا كيما كاساسوكي وكيما كنا نتفرجوا فيه
3: كيما كابتن ماجد كيما كابتن ماجد اي سامي شنو اول لون حطيته على اللوحه اول لون جا لبالك
2: اول لون نذكروا يظهر لي اصفر الاصفر مع الاحمر يظهر لي كنت الالوان اللي نحبهم نافعين برشا يعني الاصفر والاخضر يعني هذوما اللون زدت مغروم بهم يعني الواني المميزه انا حتى توا في اللوحات بالطبيعه مع التدرج اللي فيها وكل يعني ما كنت نحب برشا ثلاثه الوان نحبهم برشا الحقيقه تاع ربي يعني الاصفر الاحمر والاخضر هذو ثلاثة الالوان معناها نحبهم برشا فيهم الوان اوليه وهم فما الالوان اللي كيما الاخضر معناها اللي هو لون مخلط لون مخلط مع الازرق الازرق والاصفر بالتدرج نتاعو نحبوا برشا اللون هذا معناها وتوا مركز عليه برشا انا في لوحاتي حتى توا معناها
3: وعندك وعندك الازرق سامي ياسر موجود في لوحاتك
2: اكيد اكيد الازرق كنا نعمل السماء برشا كنت مغروم كنت ساعات نكبر السماء برشا اكثر من الطبيعه وكان هذا في علي يقول لي شنو واش بك يا اخي السماء كبيره برشا نقول له ما نعرفش خاطر ممكن انا وبالحق يقول لي برشا تطلع انت انسان طويل برشا راسك طويل برشا باش توصل للسماء معناها هكا كان يفدلك معايا اتذكره مليح
3: ولا على رأي فيروز ولا على رأي فيروز شوف البحر شو كبير قد السماء
2: هكا ولا فيروز ولا نجد الصغيره والبحر كبير البحر
3: بالضبط
2: يعني كنت مغروم برشا بالرسم وكانت عندي موهبه الحقيقة هي ما كنتش مكتشفها انا كما قلت انت ممكن الاستاذ اللي قراني او المعلم او سي علي معناها في دور الشباب وكشفها ممكن اكتشفت هذه الموهبه معناها انا حبيت كنت كي اكتشفت في روحي الحقيقة الموهبة وليت شنعمل وليت كل ما يعطيني بابا هكا مصروفش ولا بابش
3: تشري قلم
2: كنت نجمل نشري ألوان هذا قلم الرصاص والألوان القلم الزينة الحقيقة ما عنديش إمكانيات كبيرة باش نشري الألوان الزيتية كانت وقتها في الفترة هذيك في الثمانينات كانت الألوان الزيتية ما فماش الأكريليك اللي توا كيما توا الألوان المائية هذه الأكريليك كان فما الأكواريل كان فما الألوان القلم القلمية يعني كيما الباستيل يعني الأقلام الشنوا الباستيل اللي نرسموا بهم كنت عندي صدقني لتوا مازال عندي نتذكر
3: مستحفظ بهم
2: عندي في الأتوليه محتفظ به لتوا بتاعهم صغار شوية للأقلام أقلام الزينة
3: فهمتك
2: عملتهم معناها برشا وكنت نرسم بها وبعد بتبيع
3: هذا فيما يخص الأقلام سامي والريشة وقتيش أول مرة مسكت بالفعل الريشة وأنت وقتها رسام بالفعل
2: رسام أول مرة نشد الريشة أنا أفكر أنا الحقيقة باش نقول لك كيفاش حكيت الريشة
3: أي أحكي لي
2: نحن فما ريشتين هما فما الريشة اللي هي يسميها البانسو باللغة الفرنسية
3: بالضبط
2: اللي يرسموا بها الرسامين وفما الريشة اللي هي ريشة الدجاج هذيك أو ريشة يعني الديك أنا استعملت مرة ريشة مرات يعني ريشة الديك نمضيها يعني نمضيها شوية نقص شوية ردة كيل من البلومة معناها وغطستها في الحبر الأسود ورسمت بها رسالة لوحات الحقيقة وأنا صغير حتى توا عاود استعملتها بعد 2001 معناها في 2001
3: وتنجح وتنجح
2: نجحت لا نجحت بالبيع
3: أيوة
2: نجحت نأكد لك لأن عامل بها توا كتاب سميته سندباد الحكاية معناها
3: وكتاب خرج أي حكينا عليه
2: في حاجة أخرى أنا حرقنا ممكن مراحل
3: أي ميتونجيو هاي
2: أما حبيت نقول لك اللي رسمت بها هذوما معناها عدة لوحات في 2001 سنة 2001 يحكيوا كل مع البحر كل مع البحارة وعلى البحر بريشة الدجاج مغطسة الريشة هذه متاع الدجاج في الحبر السيمي ونرسم بها معناها بالنقاط التنقيط عملية التنقيط هذه تكنيك معنا معروفة ياسر قديمة جدا يعني حتى من عهد الكهوف يعني يعني جاء من عهد الكهوف في الإنسان البدائي كان ينقط تنقيط هكا سواء كان يضرب الحجرة على الصخر ولا كان ينقط بألوان معينة هكا نقط ويولد لوحة معنا أو يولد برسوناج يقولوا نحن شخصيات أو فيل أو نمر أو يعني الحياة اللي كان عايشها الإنسان البدائي معناها كان يعملها من نقط يرسم يعني أنا هذا كله اكتشفتهم بعد اللي في روحي اللي نجم نعمل حاجة كي منك بتبيع بعد رشارش ودراسة وكله دراسات وبحث تقول أنت في الرسم وأكاديمي وبحث علمي بحث معناها تشكيلي باش واحد يوصل للشيء هذا أما أنت قلت على حكاية الأول بالكل أنا الريشة اللي طبعا حكيتك على الريشة اللي أنا صنعتها معناها عملتها بالدجاج
3: هذه صنعتها وحدك أي بالضبط
2: وحدي
3: استنبتها
2: ومزلت عندي ريشة لحظة مزلت عندي ريشة دوا ما مستعملهاش عندي مدة ما استعملتهاش لكن الريشة اللي هي البنسو تسميوها اللي هي معناها نرسم بها اللوحات أول مرة الحقيقة استعملت الريشة هي في دار الشباب تاع الدندان في نادي الفنون الجميلة الحقيقة اكتشفت معناها أنواع متاع الريشات مش ريشة واحدة يعني فما الريشة اللي هي مدورة يعني سيركيلير فما الريشة المربعة اللي هي معناها المستطيلة والمربعة هي بالطول معناها نجم نخطو بها فما الريشة الناعمة اللي هي نجم نخطو بها وفما الريشة السينية اللي هي تبدا كاينه بوام انا هي ريشه تبدا كبيره من اللور وتمشي تولي نقطه معناها رسمت بكل انواع
3: هذوما كلهم استعملتهم كلهم
2: استعملتهم في دور الشباب في دار الشباب نتذكر مليح وفي نادي نتاع الكشافه كان
3: عندي وانت عمرك تقريبا سامي 15 16 سنه هيك
2: أقل انا بديت تقريبا فعلا معناها نحس روحي انا بديت نرسم ما نحكيش مشيت لدار الشباب وانا صغير برشا في الابتدائي معناها العمر بتاع 6 سنين نتاع السادسة ابتدائي هكاك معناها مشيت لدار الشباب ودخلت الكشافه اما نحس روحي انا بالحق فعلا بديت نرسم بديت نتميز يعني نتذكرها مليح معناها حتى في 12 سنه 13 سنه لاني عملت معرض وانا عمري 14 سنه في درجه معرض
3: واحد يعني.
2: وعندي كلم عندي معناها بعض الصور كان عندنا نادي في صديقتي ليلى في دار الشباب كان عندنا نادي نتاع فوتو كان عندنا واحد سيني جابوه لنا معناها عملنا ستاج نتاع نادي تاع فوتو ونحمضوا الصور على عين المكان في دار الشباب على نادي غديكا عملنا معناها كي لابوراتوار صغير في واحد في دار الشباب نتذكرها في الثمانينات هذه راهو في 85 86 معناها كنا تعلمنا حتى التصوير الشمسي معناها هي نعم التصوير الشمسي معناها كلها ذكريات حلوه برشا رجعتنا اول مره نمس معناها لاباري فوتو في الفتره هذيك جابونا واحد سني علمنا التحميض تحميض الصور كيفاش نحمضهم كيفاش نصوروا نخرجوا نصوروا الجهه اللي هي المنوبه وخاطر المنوبه كانت منطقه فيها
3: جميله جدا خضراء
2: خضراء برشا نخرجوا نصوروا حتى بعضنا معناها كاطفال وكل ونحمضوا الصور في النادي هذاك الكل
3: لكن اخذتك الريشه سامي اكثر
2: لكن اخذتني الريشه بالضبط هي اصعب شويه حبيت انا نتمكن منها الحقيقه كنت قلت لي حاجه ذكرتني في حاجه علاش مشيت للريشه معناها مشيت تبعت الرسم
3: بالضبط
2: حبيت نوصل لنجم نكون نتحدى نفسي الحقيقه ممكن نتحدى نفسي نتحدى الطاقه نتاعي ونشوف روحي نجم نوصل نعمل لوحه او نعمل حتى كروكي معناها
3: وما اجمله من تحدي يعني ما شاء الله شوف اليوم احنا وين علشان نحكيوا على البدايات وشوف اليوم ما شاء الله انت وين سامي وين وصلنا حديث ياسر محلاه كي يرجع والله يرجع الواحد بالذكريات وشفت معناها اي ذكر الواحد روحه كيفاش يمكن بديت هكا مش بتفدليك لكن هكا ترسم كما اي وليد صغير باش يشد ورقة وستي ورقة وقلم ويرسم حتى لين في يوم من الأيام يكون موجود في تكريمات كبيرة برشا نرجع لها بعد شوية من العالم الصورة الفوتوغراف وكذلك الريشة ومنوبة وبشوية بشوية والوليد بدأ يكبر ما شاء الله معناها والموهبة تكبر حتىش وصلت بالفعل عملت المعرض هذا رغم انه مازال عمرك صغير 14 سنه عملت المعرض نتاعك الاول ومن بعد وين كانت الوجهه سيمي
2: من بعد والله شو نقول، تعرف عندي كان حلم صغير هو حلم كبير الحقيقة في الفترة هذه.
3: أول حلم
2: أول حلم
3: أيوه.
2: يعني من خلال الرسم يعني كنت أتمنى أني نكون معناه نقول أنا نولي رسام تاع تندان يعني تاع المنطقة تاعي تاع النوبة يعني إن شاء الله نقول يا ربي أنا الرسام. وأنا فعلا معناه كنت مجتهد حتى نروح للدار بعد النادي هذاك، معناه يوم أحد ما عنديش معناه مراجعة وبعد ما نقرا دروسي الكل الحقيقة كنت نرسم في الدار. كنت نرسم، أنا حبيت إني نعمل كما تقول أنت بلاصة نرسم فيها يعني نلم لقلمات نشري كل ما يخص معناها الرسم، خاصة أني اكتشفت أن في دور شباب ولا دار ثقافة أنه معناها عنده منهارين بركة، أنا باش نجم عندي سبت ولا حد بركة يعني ما عنديش الوقت الكافي كله أني نجم نرسم. وليت خديت الألوان وشريت بديت نشري معناها في الألوان كما قلت لك البنزلينة وكل فهمت يعني بعد الشيء هذاك حبيت أني زادة كيف نمشي للعاصمة يعني
3: ومرة قلت أي. نعم معرفة. أما هذوما اللي تحكي عليهم كلهم مكانوا وين بالضبط في الوقت هذاك؟ وين قريب من حي المربين توا اللي موجود؟ وين المعهد معناها الأول والثاني نتاع دندان في الغادي هذيك
2: حيومتك؟ أيوة. يعني أنا كي نشيت المعهد الثانوي يعني اللي هو ابن أبي ضياف بمنوبة
3: قريت
2: غاديك عملت أول معرض في المعهد الثانوي يعني عملت لوحات في الدار كلهم يحكيوا على الطبيعة، مغروم برشا بالطبيعة لأن كنت نسكن في الحقيقة في ثانية أنا.
3: أي مدامك في منوبة ما تنجم تكون كان مغرم بالطبيعة مدام في منوبة
2: يعني منوبة
3: أي بالطبيعة
2: الناس طيبين وناس باهين وبدل معناها البيات خاطر خليها فيها
3: البيات والقصورات بالضبط
2: القصورات
3: الأثر
2: القصورات نتاع تراث كبير برشا يعني حبيت نمشي كي

0: ثانوي، لكن مشيت انا تجرأت شوي ومشيت له علمت زي كل مدرسه باب
1: وكشتير. انت مو عاد مشيت حاضر خاطر تبارك الله
0: بالضبط. والحقيقه هو قال لي جيب خنشوب، جبت وقتها لوحتين هزيتهم من دارنا وكله وجبتهم له، فاجئ بهم يعني قوة الخدمة، وفما تكنيك وفما حاجة يشوف
1: فما تناسق في الألوان، فما مواضيع يعني فما أي بالضبط.
0: وفكر يعني مش نعمل معرف في وقتها كانت صالة يعملوا فيها التكنولوجيا، نقرأوا فيها التكنولوجيا توبو وكل ترافيك أنا في الترافو براتيك
1: خلوا هلك نار جمعة العشية.
0: نعم نهار جمعة العشية نذكرها مليح.
1: أيوة
0: أنا هو جاي في الساحة هذه الحاجة الممتازة فيها القاعة اللي جاية في معناها قريبة ياسر للساحة كي يخرج قدام
1: بالضبط
0: وين القاعة هذيك. عملت وقت المعرض هذاك وقتها معرض الحقيقة متاعي كان جميل برشا. فكل الصال هذيك معناها نذكر في العلاني وأستاذ دكتور كان يقري غديك في الرسم من تشكيلية في العنين، وبعد نقل بتبيع أخذ الدكتوراه ونقل
1: البوزاء. وكي شايف الصور متاعك شنية كانت أول كلمة سمعتها منه؟
0: الحقيقة سمعتها منه تشجعني الحقيقة وعاوني قال لي شنو نعمل لك أنا معناها المعرض ونعمل له توزيع اللوحات. هو الحقيقة قام معايا هو يفضل ربي طول في عمره وضع معايا اللوحات على كبر يعني القسم يعني كانت الحقيقة توزيع اللوحات ما كانش عندي فكرة كبيرة عليهم كيفاش يوزعهم، لكن قعدت معاه نشوف ونعاهم بتبيع أنا تقول لي أعمل لك وقد وإحنا وزعنا اللوحات خاطر هو ما شاء الله لي أستاذ وسبقني وعامل معاه قبل يعني وزعنا اللوحات وعملنا معنا افتتاح وكلمة إكسبوزيسيون هذه أول مرة وقتها نسمعها ما كنتش نعرف إكسبوزيسيون يعني حاجة كبيرة برشا كنت نقول مش نعمل إكسبوزيسيون. الحقيقة سمعتها أول مرة في المعهد الثانوي نتاع ابن أبي ضياء سمعتها من أفواه معناها المدير والأساتذة غادي شجعوني الحقيقة وشجعوني برشا شريوا من عندي قرابة 6 لوحات.
1: إي قداش فيه من لوحة المعرض تقريبا؟
0: معرف في تقريب فيه كل 15 لوحة تقريبا.
1: برك الله معناها مجهودك الكل
0: على الخشب وعلى لما على سبحان الله
1: مجهودك الكل حطيته معناها غادي.
0: أول لوحة نتذكرها بربي هذه أول لوحة أنا وقت جبت اللوحات نتاعي حطوهم لي في القسم نتاع المعلمين يعني سمعوا فيه المعلمين يقعدوا فيه يعني
1: كيما سال دو بروف معناها اللي توا
0: سال دو بروف حطوا لي اللوحات في سال دو بروف معناها نجمع فيهم غادي نمشي ونجي لدارنا ونجيب اللوحات نتاعي. فما أستاذة اسمها الكسوري مدام الكسوري القرية الفرنسية نتذكرها بيها هي أول واحدة اقتنت لي لوحة على عين المكان في سال دي بروف.
1: أي شجعتك
0: نتذكر فيها غروب نصور فيها الغروب والشمس والشمس معناها ما بين الأحمر والأبيض وكلها في الطام تاع الغروب يعني فهمت الصحب هكا والشمس خارجة من أطراف الصحب يعني نتذكرها مدام الكسوري خطر بريمون لوحة ديك ما ننساش دي هي التامة بين عينيا مصور يعني كيل واحة يعني واحة في الغروب.
1: أي جميلة جميلة
0: هذه اقتنت حلي مدام الكسوري نذكرها إن شاء الله ربي يذكرها بالخير. هي أنا
1: ما غليتش عليهم برشا؟
0: لا لا
1: شوية شوية
0: في الوقت ذاك مصروف جيب أستاذ الغالية معناها مش نقول أما معناها شجعوني بالدي بالدي باش عملت معرض آخر
1: لا والله شي يعمل كيف
0: عملت معرض آخر
1: بالضبط. تتصور أنت معناها التلميذ في العمر هذاك ويعمل في المعارض
0: ثانوي
1: تبارك الله معناها بالفعل ما ينجموا كين يشجعوك ما ينجموش يعملوا حاجة أخرى غير أنهم يشجعوك.
0: أي بفضلك يا ربي بفضلك أستاذ نرغالي بفضلك يعني شيء جميل برشا معناها ذكريات والله يعطيك الصحة معناها رجعتنا للطنبي مش نذكر الناس هذوما وفضل ربي وفضل المومة وفضلك أنت يعطيك الصحة
1: يعيشك
0: مش هذوما الناس هذوما ياخذوا حقه معناها بالحق ثم ناس
1: أكيد.
0: ريت الاستاذ كيفاش الاستاذ والاستاذ والانسان اللي متفتح والانسان اللي يحب الخير للناس الاخرين كيفاش يشجع هذا هو اللي يخليك. انا تصور كان جاوا مثلا الناس شدوني وقالوا لي لا تعمل فيها مش هذا
1: ولا حاجه اخرى ولا كان مهتم والا زاد سامي كان مهتم بك حتى حد وما تلفت لك حتى حد يمكن راهو معناها اصبت بالاحباط وراك بطلت ومشيت خذيت طريق اخر
0: يعني كله من فضل ربي معناها
1: الحمد لله
0: سبحان الله والحمد لله
1: الحمد لله
0: سامي كيف كيف العزيمه معناها
1: ما في شك اكيد هذاك سلاح
0: السلاح
1: طبعا هذاك سلاحنا في طريقنا سيدي خويا اللي نوصلوا ما فيش شك. من الأصدقاء سامي تذكرش أول صديق تعرفت عليه في حياتك سواء من المكتب ولا من المعهد ولا حتى في حياتك هيك واللي توا ما زلت معاه في علاقة معناها قائمة متواصلة من أعز الأصدقاء
0: والله عندي الحقيقة كانوا عندي برشا أصدقاء الحقيقة

0: انا انا انا انا تبعي نحب الاصدقاء والوفي معناها وكل وتبعي انا كيما يقولوا معناها كلي وقتي كله عاتي للنشاط نتاعي ما نمشيش برشا معناها ما نخرجش برشا ديما تلقاني في لاتولي ديما تلقاني في نكتب نحاول نعمل حاجه يعني نوظف وقتي ما عنديش وقت كبير برشا باش نمشي بالحقيقه انت ربي عملت برشا اصدقاء كل واحد بزوج معناها مش كل واحد يذكرهم بالخير هما ان شاء الله يسمعوا فيا هما اكيد عندي برشا اصدقاء وفيين معناها وانا كنت وفي لهم الحقيقه عاونتهم كيما عاونوني معناها سواء كان في طفولتي ولا في فما اللي قراوا معايا بالطبيعة فما اللي تعرفت عليهم بعد فما اللي تعرفت عليهم في الخارج زاد كثير عندي برشا اصدقاء في الخارج عندي برشا اصدقاء زاد في تونس معناها فهمت في برشا ولايات زاد في تونس يعني عندي اصدقاء سواء كان من اناث او ذكور معناها
1: أكيد
0: برشا أصدقاء هم اللي عملت عليهم وعملوا علي وقووني وقيتهم
1: الحمد لله
0: وسبحان الله والأمور تستمر معنا والحياة تستمر
1: أكيد ما فيش شك
0: نذكر حد معين أقول لك شوف
1: تنسى حد آخر
0: أنا وفي لهم الكل
1: فهمت.
0: أنا من تبعي الوفاء يعني
1: أجمل شيء في الدنيا هو الصداقة بالفعل أجمل حاجة هي الصداقة والأصدقاء وقت اللي يكونوا بالفعل هم أصدقاء تقريبا معناها أكثر أو اللي خليني نقول أول هدية ثمينة حصلت عليها سامي في حياتك الكلها حتى للحظة هذه وانت تتحدث معايا تذكري هيش
0: أول هدية ثمينة
1: من عند شكون شنية ومن عند شكون
0: والله أول هدية ثمينة هو حب الناس الحقيقة متاع ربي كل واحد
1: هو كل معناها اللي أنت مازلت
0: يعني في معناها مش مادية ولا معناها نحكي على معنوية
1: هم هذوما كلهم هدايا ظهر لي كنا نحكيو فيهم كلهم هدايا الناس هذوما اللي عرضوك في طريقك وعاونوك ظهر لي هذوما من أجمل الهدايا وأثمنها
0: الحقيقة أقول لك حاجة صارت لي مرة حكاية معناها والله نعرفش لازم نحكيها ولا في قاعة الأخبار في العاصمة اللي هي قاعة الأخبار الموجودة في شارع بورقيبة يعني معروفة هذيك قاعة الإعلام كان قبل معنا الفنانين ياخذوها ويعرضوا فيها فنانين تشكيليين وكل واحد نتذكر معنا حبيت شوف حب العباد يعني جاني واحد مرة أنا في افتتاح بتاع المعرض نتاعي بعد افتتاح بنار تقريبا وقريب حرب الخليج وقتها حرب العراق يعني
1: أي
0: دخل إنسان ما نعرفوش جايب باكو نوار في يديه هو معناها مد لي باكو نوار معناها وأنا ما نعرفوش قال لي هذا اللي كنتي كل وأنا كان مش يهز ويظل لي المرت ولا الحبيبته ولا كل هو شوية هكا تحسه متألم يعني كي دخل لقى المعرض عجبه برشا المعرض أنا عامل لوحات كبيرة برشا وتحكي على الحياة تحكي على يعني معرض رمزي هو الرمزية اللي هي فيها الإنسان وعذابه كله والأمل متاعه كله عجبه هذا المعرض أنا مش هيك أنا قاعد أتفرج كل بغض أمجاني ومدي بكون أموار وباسني نحكي خمسة ربي وعنقني وأنا ما أعرفوش معناه ما هو خط هذا هو هذا شكل من الأشكال اللي حبيت نقول لك عليها اللي ذكرته هذا الإنسان هذا
1: دخل بحالة خرج بحالة أخرى فما نجم يقدم كان الورد أكيد
0: نعم والله مثل عينيا تو اللي عثرت عام 91 الغالية أستاذة ليلى في قاعة الأخبار بالعاصمة وأنا عامل المعرض غديك وقتها وكما قلت لك معناها معرض جميل جدا الحقيقة وأول مرة بعد المعرض هذايا بعد المعرض هذايا بحكيت تقول أنت أشهر قليلة معناها خذيت رئيس معناها خذيت جايزة رئيس الجمهورية وقتها في الفترة هذيك جايزة الدولة التقديرية يعني جاو شافوا المعرض نتاعي ما قالوليش بالطبيعة جاو تاخذوا جلسنا من اللجنات نتاع الثقافة فهمت وعطوني وقتها معناها الجائزة الرئاسية
1: هذه أول جائزة في مسيرتك وقتها بديت بالجائزة الرئاسية هذه أول جائزة
0: لا قبلها ربي عندي عندي عندي قبلها جوائز أخرى معناها في دور الشباب في دار شباب تاع دندان وانا انا الحقيقه من بعد رجعت حتى نشط يعني دار شباب تاع دندان اللي كنت
1: اي ما هو اي ما تنساهيش ما هو الوفاء ديما والحنين
0: نشط مجانا قعدت سنين ربي وانا بعد عملت اون باراليل معناها بعد نادي في خزندار في دار شباب كنت نادي في خزندار ونشط بالطبيعه ونشرت هذا كيف في المركز الثقافي والرياضي بالمنزل هذاك اللي موجود في مصر هذاك أنا حبتي خاصة نمشي نشط.
1: سامي حاول أنك ما تغيرش مكانك، حاول أنك ما تحركش مكانك باش صوتك يبقى نسمعه بالقداء.
0: في المكان
1: أي في نفس المكان.
0: كما قلت لك أستاذتنا الغالية معناها واحد يجب يحس بالوفاء أكيد أنه حاجة أعطاته وهي اللي معناها اللي فما ناس وقفوا معاه أكيد.
1: بالضبط. خلينا نمشي شوية ليونس ميكري رشيد نسمعوا ليلة طويل ونرجع أكيد نواصل مع ضيفي فنان التشكيلي والأديب ضيفي اللي منورني في نقطة أول السطر سامي السحلي.

0: فرج عنا ضيف أكيد رجع سامي الساحلي الفنان التشكيلي والأديب زادة خطر فما كاسكيت أخرى ما نحبش ننساها ويزربنا للوقت زادة باش نحكيه شوية على الشعر باعتبار أنه يكتب القصة ويكتب الشعر والنغم ذي اللي كنا نسمع فيه يونس مكري ليلي طويل الحقيقة خلينا هكا نحبوا نسمع حاجة من ما كتب سامي. سامي أهلا وسهلا مرحبا مرة أخرى.
1: مرحبا
0: نجم نسمع حاجة سامي قبل مراسل الحوار.
1: أي تفضل
0: يلا شنو تسمعنا؟
1: قصيدة اسمها سفر.
0: هذه أول قصيدة ما هيش أول ما كتبتها؟
1: لا لا والله
0: ما هيش
1: كتبت قصيدة أخرى كانت متشائمة شوية ما أول ما كتبت
0: مش لازم نقرأ ولا متشائمة
1: سفر أنت مش موجودة عندي طول الحقيقة
0: أيوة هي معناها أول ما كتبتها هذيك أول ما كتبت
1: أول ما كتبت اسمها سفر أنت
0: واللي باش نسمعوها توا
1: اسمها سفر
0: سفر يلا خلينا نعملوا رحلة صغيرة معاك ونعيشوا معاك السفر في نقطة أول السطر بصوت سامي الساحلي.
1: سفر انفتحت النوافذ فاغمض عينيك واطمئن سفر سفر سفر سفر العلم أزهر موج سندباد نغم سندباد نغم ونغم موج فوق الجفون لا ينكسر سفر سفر عالم واحد نحن وردك سندباد وماءك مسك بالضلوع مخبأ مخبأ في السحب سفر سفر أزهر موج موجك نغم يعطيك صح
0: ربي فضلك يعطيك صحة خليتنا نسرحوا هكا معاك في السفر كيفاش وقتاش كتبت هذه سامي
1: هذه كتبتها بمناسبة الحقيقة نحضر في الكتاب نتاعي سامي باد الحكاية
0: أي.
1: اللي هو معناها الإصدار نتاعو كان في
0: حكينا عليه هذا يظهر لي هكا سامي سندباد الحكاية آخر استضافة اللي حكينا فيه
1: بالضبط يعني صح ذكرت انت معناها في أكتوبر 2023 معناها اصدر الكتاب اللي فيه هذا اللي قلت لك فيه معناها رسوم بالريشة تاع الدجاج فيه رسوم هو ما بين هو يربط ما بين الرسوم ما بين القصائد
0: بالضبط
1: على كل ما يخص البحر والبحارة والموج والسفر والسندباد معناها سندباد هو سندباد الحكاية وسندباد المغامرات وكل ما يخص معناها الحكايه نحكي سندباد خاطر هو كل الميثولوجيا وكل يمثل المغامره ويمثل السفر ويمثل الحلم ولا يعني
0: اي واحنا نحكيه على السفر خلينا نسالك اول سفره ليك سامي وقتاش كانت وين كانت الوجهه ومن كان رفيقك في السفر
1: اي اول سفره كانت هي الباريس الحقيقه نتذكر ما معناها شاركت كان قبل فما في المجلات ساعات يعملوا مسابقات ويعملوا هكا دورات فلقيت في اعلان هكا بالانجليزيه مكتوب من منظمه الامم المتحده للثقافه والتربيه والعلوم اليونسكو معناها باريس هي طالبه الشباب اللي معناها موهوب يعني في الرسم ولا في الشعر وفي الاختراعات ولا في العلوم ولا هي في الحسابات واللي هو الرياضيات يعني أنا لقيت هذا لقيت هذه الإعلان هذا وطالبين أي شباب إن يعمل معناها مشروع مشروع يكون يفيد به المجتمع متاعه أو المنطقة متاعه أو يفيد به البلاد وكل الحقيقة في الفترة ذيك كنت أنا مبتاع عندي نوادي تاع رسوم ومتاع رسم وكل وكنت ندور على المنطقة متاعي ونرسم في الحيوت يعني في نعمل جداريات حديثية ونزين بها من المنطقة ورسمت كانت قبل هذه مدينة الثقافة اللي تو مدينة الثقافة كان اسمها حي الشباب قبل ما يتبنى مدينة الثقافة كان غادي حي الشباب معناها الحي الشباب ذاك زينته كله أنا نتذكر مليح في أول التسعينات كنت نهزم نجي نلم الصغار يبدو في الشارع متعدين على شارع محمد الخامس غادي كانوا يجيو يتنزهوا في حي الشباب ونجيب الألوان نشري بالألوان من عندي ونرسموا في الحيوت غادي كان نعملوا جداريات في الحيوت ونزيلوا الحيوت نتاع مدينة الشباب هذيك اللي تو مدينة الثقافة وكان عندي الحقيقة شريت أنا مصورة صغيرة التونديس هذيك الصغيرة بالكل وصور اللقطات هذوما والمشاهد والجداريات وعامل أرشيف أنا ألبوم هكا في الدار محضره كله كتبت بروجي يحكي على تزيين المدينة ومساهمة معناها الشباب والأطفال في تزيين المدينة والبيئة معناها.
0: وهذا هو البروجي اللي سافرت به لأول مرة وكانت وجهتك فرنسا
1: المتحدة معناها نونيسكو قبلوه يعني فهمت البروجي واستدعوني لفرنسا اللي هي باريس وقدمت المشروع متاعي غاديك فهمت في باريس معناها في المتحدة غاديك وخذيت خذيت جائزة السلام والتنمية في العالم يعني ميداي هي وشهادة كبيرة من وقتها كان الأمين العام متاع اليونسكو سيد فريدريكو مايور نذكره مليح هو اللي قدم لي معناها الجائزة قدام يعني الجمهور وكل غادي يعني كانت أول جائزة كنت ناخذها معناها جائزة دولية ومثلت فيها تونس الحقيقة أنت ربي معناها كانت الفو موجودة عندي هي الجائزة
0: أكيد تنضاف للبقية ما شاء الله
1: قبل هي أخذت الجائزة التقديرية اللي قلت لك عليها بالبيعة بتاع تونس معناها هي جائزة الدولة التقديرية للشباب أحسن إبداع شبابي في تونس عام 90
0: أيوة.
1: لدن رئيس الجمهورية السابق
0: ومن وقتها ما شاء الله معناه تحل باب الجوائز والتكريمات وتبتل عليك سامي بالحق الحمد لله يعني الحمد. تونس نورتها وانت في تونس وخارج تونس هذا ما هوش رمي ورد هذه حقيقة لأنه مشاركتك كلها مشرفة ونذكر من أول ما استضفتك في ذات تونس ثقافية إلى حد هذه اللحظة كل استضافة فيها التكريم فيها الجوائز وفيها أنك يعني مفخرة لبلادك بالحق سامي ولينا الكل كي نحكيه على سامي الساحلي مش نحكي على رسام عادي ولا إنسان يمسك الريش يعني
1: الحقيقة معناها بين قوسين قصر كلامك بالعسل ذكرتني في حجم والله يعني قشعر يعني في فيستيفال في المغرب الأقصى يعني استدعوني وقتها مشيت الفيستيفال في إتلاين وفي ديز أفريكا وفي معناها أنا التونسي الوحيد وفيه إيطاليين وفيه ألمان واحد والله يتطور أنت معناها من حبهم لي وحب التونس معناها وحب للخدمة متاعي كل وهو فيستيفال متاع رسم ومتاع خط يعني في أسفي مدينة أسفي اسمها مدينة أسفي موجودة هذه في في في المغرب الأقصى والله يا مدام بعد النشيد أختي العزيزة بعد نشيد الوطني المغربي حطوا علقوا العلم التونسي وعملوا لي نشيد من دون الزملاء الرسامين من العالم الكل وعملوا لي النشيد الوطني التونسي ومسجل على الانترنت جا موجود
0: نتصورها لحظات رائعة
1: لحظة معناها قشعر البدن معناها نتصور من حبهم ليا معناها لأن يعني المغرب مشيته برشا مرات حقيقة ومثلت تونس به برشا برشا معناها في أكادير وفي
0: أنت مثلت تونس في فرنسا ومثلت تونس في سلطنة عمان ومثلت تونس في ليبيا ومثلت تونس في الجزائر ومثلت تونس في المغرب ومثلت تونس في الصين ومثلت تونس في أمريكا ما شاء الله عليك معناها في كل مكان أنت تمشي تنور تونس وهذه حقيقة
1: التوانسة معناها ما شاء الله لنا فما معناها مواهب كبيرة برشا والشباب معناها عنده مواهب كبيرة كبيرة كبيرة برشا يعني
0: أما في كل مرة الحاجة الخاصة بك أنت سامي في كل مرة وين تمشي تمثل تونس أنت التونسي الوحيد
1: والله اللي
0: حكيت لك
1: أنا يعيشك يا ربي والله أنت ذكرتني بحاجة أنا في الفترة هذيك أنا شلقت لي الحكاية هذه يعني أنا التونسي الوحيد
0: لين عندي برشا القضية ونستنى في نقطة ولسه
1: والله أنا معناها حبيت نكرم زملاء الحقيقة بعرفي هزيت معايا زملاء بعد في فترات معينة مشيت الأماكن معناها دول يعني فهمت
0: أي هذا
1: أي هذا
0: أنت حبيت أي أنت حبيت
1: أما في لبنان تونس وهزيت معايا زملاء الحقيقة بتعرف
0: أي يعطيك الصحة
1: وأنا اللي كتبت لهم المطالب وأنا عملت لهم كل شيء معناها الدوسيات نتاعهم باش ياخذوا التأشيرة وياخذوا كل شيء معناها
0: ما هوش غريب عليك يا سيدي ما هوش غريب عليك اللي يعرفك عن قرب يعرفك تعمل هكا وتعمل اكثر من هكا وقلبك الباهي والطيب وقلبك وروحك السمحه بالحق معناها هذا مش غريب عليك خليني نزرب شويه في سؤال اخر والحقيقه مازالوا زوز اسئله ولا ثلاثه باش نحاول نكمل بهم اللقاء اللي تعدى بسرعه اول قرار سامي مهم اتخذته في حياتك
1: اول قرار مهم هذه صعيبة برشا
0: برشا هما قرارات
1: برشا قرارات
0: أعطيني أهم قرار اتخذته وكنت لازمك تتخذه معناها ما عندكش حل آخر لازمك تتخذ القرار هذايا
1: والله شو نقول لك مش على بالي بال
0: نعطيكم ولا للتفكير ولا نستعينوا بصديق.
1: والله اهم قرار ما باش قرارات حاسمه يعني في حياتي مثلا اهم قرار هو اهم القرارات ما باش نقول لك حتى تذكرت او حاجه حكينا على السفر وكل حقيقه انت ربي كي مشيت وانا جون معنا عمري 23 سنه تقريبا 20 سنه وقت تجهيزت اليونسكو معنا الجائزه العالميه لتنميه الثقافه والعلوم في فتره الحقيقه بعد كانت عندي فرصه باش نبقى لانه يعني فما معناها مؤسسه تملكها امراه يعني امراه فرنسيه هي مؤسسه لتشجيع الفنانين وتشجيع المواهب يعني صاعده من افريقيا ومن العالم كله هي حبت تبناني معناها وجات حكيت معايا عن طريق المنظمه المتحده معناها
0: ايوه
1: مش بعد كنكمل انا مع هذا الفستيفال وكله وكنت انفيتي معناها نتاع الفستيفال باش هي تتبناني أنا قد تخمم الحقيقة راني باش تقعد معناها في فرنسا ممكن هزك لانجلترا خاطر هي تتعامل عندها دي جالورية أروقة في انجلترا وفي فرنسا وكل وعجبتها الخدمة نتاعي كرسم وكل
0: يعني خلتك تخمم
1: كلها طفولية قعدت نخمم الحقيقة قعدت نخمم نمشي في الطبيعة وساعات قعدت آخر أيامات النهارين الأخرانيين معناها بل ما نروح قعدتهم في البيت نتاعي في الأوتيل قعدت نخمم هذا قرار معناها حاسم معناها يعني نروح ولا لا معناها نروح لتونس أو نقعد معناها نكمل كهجرة معناها نقعد نولي مهاجر يعني عندي الإمكان يعني الحمد لله أنا جبت معايا حتى الشهيد نتاعي كل شيء جبته معايا الحقيقة نتاع ربي ولكن حاجتها بالشخص اللي هو أنا معناها شافت الإمكانية اللي الرسم يعني حاجتها بإني كرسام حاجتش بالشهيد ولا حاجتش حتى شيء شافت الطاقة يعني اللي عندي معناها كنت تطور وكل خذيت قرار وقتها وحكيت معها وقلت لها باش نرجع لتونس وانا صغير تتصور معناها كنت نحب تونس ما نعرفش
0: ما احلى الرجوع اليه
1: ونرجع ونمشي ونرجع معناها
0: وكما قالت نجات
1: مشكله مش ما يسمعوا فيها تو معناها الجمهور ولا الناس يقول لك لا وكذا لا والله ما غير نفاق
0: نعم
1: الحقيقه نتاع ربي معناها مشيت وشفت واني درت العام ترجع لتونس معناها حاجه اخرى رغم كل الصعوبات فما برشا صعوبات في تونس تحقيق الشباب
0: برشا صعوبات
1: ونحن نلقاو في برشا صعوبات كفنانين معناها تشوف نحن ننافلوا معناها حتى بالرسم وكله فهمت وننافلوا حتى معناها بالكلمه يعني كأدباء نحن في اتحاد الكتاب ولا في تونس معناها تونس معناها مش مختصه معناها مش عندها العلماء معناها مش عندها علماء عندها كوادر عندها صحفيين عندها صحفيات عندها فنانين عندها ادباء كبار عندها
0: معناها
1: طاقات كبيره او شباب كبير
0: بالضبط وانت اخترت باش تبقى في تونس ترجع لتونس
1: من القرارات اللي انت قلت لي انت صعب بالحق
0: قرار مهم
1: صح
0: نجد صغيره يا سامي
1: دوله معناها توفى السن هذا الكل معناها تونس تبقى هي بالحق تونس هي الحب معناها
0: أكيد
1: مش نفاق
0: أكيد نعرف سامي نجيت صغيرة لا شيخوخة لا سامي اسمعني
1: قاعد نخرج ونمشي للخارج معناها أوروبا كله والعالم ونرجع معناها هكا تشوف
0: بالفعل نجيت صغيرة غنيت وقالت ما أحلى الرجوع إليك وهذا أهم قرار أنت خذيته في حياتك يعطيك ألف صحة باش نختم معاك بسؤال مهم جدا سؤال خطير نختم به أكيد لقاءنا اليوم ما فماش ما أحلى وما أجمل من الإحساس بالحب لشكون سيمي أول مرة قلت كلمة نحبك سؤال خطير
1: سؤالات يعني قوية حقيقة عربي معنويات والله شو نقول لك يعني أول واحد قلت له حب نحبك بطبيعة
0: بعد الوالدة يرحمها وبعد الوالد وبعد هذوما الكل طبعا هذوما نعرفوهم نحبوا حاجة احنا ما نعرفوهاش
1: والله شو نقول لك معناها
0: ما عندي ضيوف اللي سبقوك كل واحد يقول لي بنت الجيران انت ما نعرفش عليك وين مشيت انت زاد سلكت نفس الطريق
1: ولا تحكي انت توا ولا
0: لا اول
1: زواجي ممكن
0: اول كلمه نحبك اول كلمه نحبك لشكون
1: تعذبت الحقيقه تعذبت
0: اللي طلع عليك تعذبت مش خرجت الكلمه
1: انا مش احساس الحقيقه
0: فنان طبعا
1: كنت نقرا بالطبيعه وكنت تلميذ وممكن كان فما براءه كبيره حتى تو عندي براءه الحقيقه ربي رغم كل شيء ورغم كل اللي مريت به معناها صعب وكل بالطبيعه كنت تلميذ الحقيقه قلت الكلام هذاك وانا تلميذ معناها وكنت متعذب الحقيقه وانا كنت كتوب
0: طبعي
1: كيما الالوان يعني
0: صديقتك في
1: القصائد معناها انا قلت كتبت مره قصيده في فتره معينه وانا مين اسمه سفر أنت.
0: فهمت توا فهمت الحكايه انا توا فهمت الحكايه توا فهمتها يعطيك الصحه يا سامي اكيد ما فيش شك ما فيش شك
1: فما برشا حب وبرشا
0: اكيد
1: مشاعر جميله يعني
0: اكيد
1: ورقه يعني بتبيع وكل
0: طبعا طبعا طبعا
1: هذا انسان يمر به يعني
0: وهو كذلك شكرا لك يا سامي شكرا شكرا شكرا ربي يفضلك يا سامي فتحت لنا ليلى درجة ذاكرة وفتحت لنا قلبك وفتحت لنا صندوق الذكريات وحكينا على برشا حاجات
1: كلمة صغيرة نشكر كل اللي عاونني بربي اللي عاونوني بربي اللي كل اللي عاونوني سواء كان معناها زملاء في الرسم ولا في الواحد عاونوني في الكتب نتاعي وعاونوني في كارييري يعني نشكرهم الكل
0: يعطيك صحة يعطيك صحة
1: وما يعرفوا روحهم
0: يعطيك صحة
1: وبارك الله فيهم وربي يعطيك
0: شكرا ليك شكرا ليك يعيش يفضلك يا سامي يعطيك ألف صحة شكرا ليك ضيفي النقطة أولى السطر سامي ساحلي الأديب والفنان التشكيلي شكرا رشيد بوزيخر وإلى اللقاء
2: نقطة أول السطر في البداية كان السؤال وعند اكتمال المعنى نقطة أول السطر نقطة أول السطر رحلة الآمال والأحلام والمحطات المذيئة في مسيرة إنسان نقطة أول السطر ترسمها معكم ليلى بعجيلة.

0: أغاني في البيت
1: أو سمعني عبد الألحان
2: برشة برشة يا مدلل
0: أغاني في البيت أغاني في البيت أغاني في البيت